0: دم، جهاز تخدير، جهاز تحليل، ما قلت دم بناسبة. يناموا أخواني على سرير، الأول يستيقظ وقد ملئ بلسع البعوض، الثاني ما في شيء، مع جهاز تحليل دم، ما قلت دم بناسبة، مع جهاز تخدير، مع جهاز تميع، مع جهاز رادار، إلى مخالب إلى محاجم. 100 عين 48 سن. والذي يلفت النظر أخيرا قال فما فوقها، فوق البعوضة كائن آخر قد لا يرى بالعين، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أنا إيماني ما لم تعظم ربك تعظيما حقيقيا، والدليل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، والتعظيم يأتي من التفكر، التفكر يضعك وجها لوجه مع عظمة الله. الإيمان الذي لا يحمل صاحبه على طاعة الله لا قيمة منه إطلاقا، أو لا يثمر. نعم، هي كلمة دقيقة. والآيات كونية، شمس والقمر والنجوم والمجرات، وتكوينية أفعاله، قرآنية كلامه.
1: نتابع في كلامه جل جلاله. نعم. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يعني يوم أنزلت هذه الآية سيدي ما كان هذه المعلومات موجودة.
0: هذه الكلمة متداولة مئات ألوف المرات بكل بلد كل يوم.
1: نعم.
0: الحق هو الله، الحق الشيء الثابت والهادف، يعني إنشاء جامعة حق لتخريج جيل مؤمن يملك خبرات عالية جدا يقود أمته، والسرك باطل، أسبوعين ألعاب الهوانية فقط،
1: انتهى دوره.
0: فالحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء العابس والزائل.
1: والزائل.
0: الحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء الزائل والزائل.
1: عابس يعني ليس له هدف سيدي.
0: ما في هدف.
1: دون هدف. عبث.
0: إذا واحد سهر لساعة 3 يلعب طاولة. شيش بيش.
1: باطل.
0: شو صار يعني؟ طيب واحد استلقى بالحمام بماء ساخن 5 ساعات بيصير طبيب؟
1: مستحيل.
0: بيصير مهندس؟ الاستمتاع سهل،
1: فكيف إذا كان بالمحرمات؟
0: بس ما له أثر مستقبلي. نعم. التنعم بالدنيا ما له أثر مستقبلي، لذلك ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت.
1: نعم.
0: الطعام مستهلك، واللباس مستهلك، والذي يبقى العمل الصالح، وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. فالتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله.
1: هذا مثل سيدي. نعم. الله تعالى يقول في ختام الآية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، المثل نفسه.
0: نعم.
1: يهدى به أناس ويضل
0: يعني
1: به أناس.
0: واحد استاذ جامعة.
1: نعم.
0: وعطى درس عن البعوضة، ما خطر في باله الخالق إطلاق،
1: معلومات علمية.
0: معلومات علمية. فلذلك النقطة الدقيقة، إذا ما في انعكاس لهذا العلم، استقامة، تعظيم لله، خوف منه، طمع برضوانه، عمل صالح، خدمة عباده، استقامته، ما استفاد من هذا العلم. هذا النبي استعاذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. والإنسان بحاجة إلى ركعتين والساعة الثانية بالليل ودمعتين.
1: ركعتان مع دمعتان.
0: ركعتين مع دمعتين.
1: الساعة اثنتين.
0: نعم. الساعة اثنتين.
1: سيدي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كنتم تقولون مثل هذه الكاميرات القديمة اللي كان لها يعني فيلم، فإذا كان غير الفيلم غير موجود،
0: يعني آلي كان قديمة بوكس اسمها.
1: نعم.
0: في فيلم، لو الآلي ما فيها فيلم
1: التقط المشاهد
0: والتقط أجمل منظر، ما في شيء
1: لم ينعكس.
0: هو صدقك بالطلب الحق هو الفيلم.
1: نعم.
0: يعني ما في علماء فيزياء ورياضيات وفلك معهم معلومات مذهلة بس ما أمنوا.
1: نعم.
0: إلا أنه أينشتاين حتى أكون دقيق، أكبر عالم فيزيائي، قال كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت.
1: نعم.
0: كلمة مرة ثانية بعيدة، كل إنسان لا يرى في هذا الكون. قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت.
1: نعم. وما يضل به إلى الفاسقين. نعم. المنحرف لا ينتفع بهذه. نعم. الأمثال العظيمة. بارك الله فيكم.
0: المنتفع قالت ما فيها فيلم
1: من غير فيلم، يلتقط المشاهد دون أن تنتقل. نعم. تعظيما وحبا لخالقه. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم. لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وطاب بلقاء شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي، نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال محمد بن محمود السمرقندي: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: الكلام الحسن حسن، وأحسن من الحسن معناه، وأحسن من معناه استعماله، وأحسن من استعماله ثوابه، وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له. شوف الأولياء الله بيأتيهم الحكمة، بيصير بيتكلم كلام، يقول الكلام الحسن حسن، منيح تحكي كلام ظريف، كلام جميل، تسمع حكام، تسمع موعظة، شيء جميل، لكن أحسن منه معناه أن تفهم معناه. قال: وأحسن من معناه استعماله، أي سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هكذا قال الله تعالى. وطنوا أنفسكم أيها الإخوة، إذا سمعتم خطبة بعد الخطبة تقول أنه أنا يعني شو بدي ساوي؟ تعرفوا أنا عم بحضر الخطبة قلت يعني هلأ اللي حيسمع الخطبة إذا حاكى حاله يعني أنا شو بدي ساوي؟ يعني يا محمد خير لازم تقول له يعني أنه عمل هيك، يعني ساوي هيك تقنية عملية بالآخير. بس بعدين وجدت يعني الوقت لا يسمح بذلك. بس لا فعلا مثلا واحد سمع هالخطبة: ادعو إلى سبيل الله في حلك وفي حضرك وسفرك، هي وحدة، ولا تحزن إذا أغلقت دونك أضروب الأرض فإنها تفتح لك أبواب السماء. طيب شو ساوي أنا؟ يعني أنت اللي سمعت الخطبة شو تساوي؟ هل أبدأ تساوي تدعو إلى سبيل ربك اللي قاعدين الحاضرين يعني من هون للجمعة الجاي معك، وعطي هيك حدد مدة من هون للجمعة الجاي، أقل تقدير بدك تجيب لنا واحد معك على الجامع، أو تنقل الذي سمعته لخمسه، أو في إلك رفيق بعيد عن درب الله معك جمعة ضلك هيك تركع عليه لحتى بركي الله يجعل هدايته على يديك، تتفق أنت ورفيقين ثلاثة. يعني الكلام الحسن حسن، بس يقول فهم معناه أحسن واستعماله أحسن، أن تعمل بما سمعته وابدأ ما بتعرف لعل الله يفتح عليك. في أخ سافر بيحضر معنا، سافر إلى بلد أوروبي، والله تفاجأت. هلأ في صارت حادثتين، في أخ يعني سافر، بعد ما سافر بشي شهر بعت لي تصوير فيديو، هو سافر على السويد، بعت لي تصوير فيديو أنه هو عم يخطب، مصور حاله مسجل خطبته بالسويد. هلأ هو هون لا له خطيب ولا له أديب أنه يعني عنده كلام أدبي، وقاعد هيك مثلكم يعني مفكر حاله أنه هو ما بيعرف شيء. هلأ لما راح السويد شافوا قالوا له أنت عربي وجاي من الشام كان تحضر دروس، فهموا منه أنه بيحضر كان دروس، قالوا له والله أنت أحسن واحد تخطب فينا. بخطب ما بخطب قالوا له بدك تخطب، برابو عليه طلع خطب. قال لي: أستاذ أنا فتحت الموقع من عندك. هو كان يحضر يعني الخطب والدروس، في بعض خطب كان حاببها يعني بعض الدروس حاببها، في خطبة مختصرة هيك بورقة واحدة وخاطبة فيهم، فسجل لي إياها، اللي في لك ملاحظات، والله شيء حلو يعني خطبة حلوة. هلأ نحن هون شايفينه أو هو كمان شايف حاله أنه أنا شو بيعرفني ولا بعرف، بس ليكو لما دفشنا على المسبح طلع بيعرف يسبح. لا في كتير ناس يقول لك ما بعرف وبخاف وما بقدر والله بغرق، ما في طريقة يعني بعد ما تعلم الواحد السباحة ما في طريقة غير أنك تدفش على المي يقوم بيسبح. بقى هلأ أنتوا كلكم تعرفون يعني تعرفون الدعوة، مرات نفس الواحد بتقول له أنا ما بعرف وشو بدي أقول وبتلعثم وبخربت، ما في طريقة غير أنك تروح تقتحم تجيب رفقاتك تقول لهم تعوا ساوي عليهم درس، جيب عيلتك مرتك وأولادك ساوي عليهم درس، يوم الجمعة بتجتمعوا العائلة الأرحام، ما بدها شيء
ابدأ مع كتاب صحيح البخاري 700 حديث، قل لهم بدي أقرأ لكم 5 أحاديث، أقرأ الأحاديث واشرحها. هلا بجوز يضحكوا عليك، معلش برافو عليك، هلا بتكون على السنة أنت. هلا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لما كان يحكي كانوا يضحكوا عليه، بجوز يقولوا لك تبا لك لهذا جماعتنا. ماشي الحال، والله نيالك إذا بيقولوا لك هيك صرت على السنة مزبوط أنت. هلا هو أنا عم يعني أعمل لك الجانب السلبي، بس الله وكيلك الناس تحب الخير، والله سيحمدونك ويشكرونك ويثنون عليك، والله يجزيك الخير، والله فضلت علينا، والله مزبوط اللي عم تقوله لازم يصير، والله والله يعني يرفع قدرك عندهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله بيرفع لك ذكرك حتى عند أهلك وعند أرحامك وأصحابك. مستحيل يا أخواني يا شباب اللي بيمشي بدرب الله أنه الله عز وجل لا يكافئهم، والله بيعطيك عطاء لا يخطر لك على بال، بس اشتغل اعملوا بالدعوة إلى الله عز وجل. هلأ شو النتيجة العملية للخطبة؟ فورا أنت من هون للجمعة الجاية لازم، وما عليش اختبر حالك، يعني هلأ بجوز أنت تقول خلاص يلا والله هلأ بس اطلع من هالجامع بدءا من هلأ بدي اشتغل. ثاني يوم تتردد، ثالث يوم تضعف، رابع يوم تتلبغ، خامس يوم بتقول يلا، سادس يوم بيحمر وشك، سابع يوم تجي الجمعة الجاية. هلا اذا جيت داعي واحد بتكون منيح، حققت انجاز. اذا ما دعيت حدا بتكتشف انك انت عندك مشكله، تعا اقول استاذ انا 7 ايام حاولت وما قدرت. هلا هذا الاخ عم يخطب بالسويد، بس في اخ ثاني كمان بيحضر معنا، ما له مو طلاب شريعه يعني مثلكم، هيك شباب مثلكم، وانا نسيان شو بيدرسوا يعني او شو بيعملوا. هلا في اخ ثاني في بلد اوروبي اخر قال لي استاذ في كل شهر في 2 عم يأسلموا على ايدي. الله أكبر، هو مو مصدق، مو مصدق عم بيأسلموا. في ناس يا رجل بس عم يستنوا بس تشرح لهم شوي، يعني هن مستويين بس بدهم واحد بس يشرح لهم شوي. وفي ناس الله بيهديهم على إيدك، الهداية بيد الله عز وجل. وقال لي أنا كنت ناوي بدي أرجع، هلأ ما عاد بدي أرجع. قلت له برافو عليك، يعني شو يا رجل كل شهر في 2، كل شهر في 2، شو هالرتبة العالية. فأنت ابدأ، لا تستخف بنفسك، أنت بفضل الله، بفضل الله هذه الصلاة، هذا الذكر، هذا القرآن الذي بين جنبيك، هذا الحديث النبوي الشريف، هذا كله يعطيك نورا في صدرك ونورا في نطقك ونورا في سمعك ونورا في بصرك. وعندك هالمعلومات اللي أنت تراها بسيطة بس غيرك براها كتير كبيرة، وما هو مفهوم عندك ليس يشترط أن يكون مفهوما عند الآخرين. والله في ناس بس بده علمني كيف صلي، بس علمني كيف اتوضا، علمني كيف اذكر الله، شو هذا ذكر الله، علموني الذكر، علمني تعا صفحة قرآن كريم. ونحن كلنا يا أخوان يعني مشان ما نتحول إلى ناس سميعة، إنه درس حلو، خطبة حلوة، مجلس حلو، قصائد حلوة يا أخي، مولد حلو، طيب بعد الحلو شو يعني، بعدين أنا بدي اتحرك. فالأولياء يقولون يحيى ابن معاذ يقول الكلام الحسن حسن وأحسن منه معناه، هلا وأحسن من معناه استعماله، وبعد الشغل كمان وأحسن من استعماله ثوابه. بكرة بتلاقي الرتب العالية والمكان العالي لك في الدنيا وفي الآخرة ثواب العمل الصالح، وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له. إذا الله رضي عليك لأنك تعمل في نشر أوامره، نشر دينه، تعمل في دلالة الخلق عليه، تعمل في نشر الخير في هذه الأرض. وكان يحيى ابن معاذ يقول إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي وسيلتي إليك نعمتك علي وشفيعي إليك إحسانك إلي. لما يناجي ربه يقول حجتي إلهي حجتي حاجتي، أنا ما إلي عمل صالح، ما في عندي حجة أقدمها بين يديك لأنجو بها، لا عندي. هو من الأولياء والناس يتراه في رتب عالية، هو يقول يا رب أنا ما عندي شيء، إن كان في حجة أقدمها لك فهي افتقاري إليك وحاجتي إليك واضطراري إلى عطائك. إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي
وسيلتي إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. إلهي كيف أفرح وقد عصيتك؟ ترى أنا مقصر كثير كثير يا رب، شلون بدي أفرح؟ وكيف لا أفرح وقد عرفتك؟ الحمد لله أنا بعرفك بأنك كريم، بأنك رحيم. وكيف أدعوك وأنا خاطئ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟ شوف الأولياء كيف يعني يناجون ربهم، بيقول إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي، وسيلتي إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. إلهي كيف أفرح وقد عصيتك؟ وكيف لا أفرح وقد عرفتك؟ وكيف أدعوك وأنا خاطئ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟ يمكن الأسبوع الماضي أو اللي قبله أحد الأخوة سألني، لأنه فعلا أحدنا لكثرة ذنوبه يستحي أن يسأل ربه، يقول لك أنا شو بدي أدعي الله؟ أنا مو منيح، أنا مقصر، أنا عم بخطئ، أنا عم بذنب، وبعدين بدي أقول له كمان أعطيني، بدي أقول له أكرمني، بدي أقول له. الأولياء هذا حالهم، قالوا كيف أدعوك وأنا خاطئ، والله عم بستحي. بس بالمقابل كيف لا أدعوك وأنت كريم؟ لذلك أنا مهما قصرت ومهما أسأت لن أغادر باب رب العالمين. اللهم لا تجعلني ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب منك بالقلوب. إن أنا بحكي حكي هيك في الدعوة وفي الإيمان وفي الإسلام، بس من جوا مو هيك. الظاهر والكلام إنه أنا مقبل على الله، بس القلب يفر من الله. إلهي لا تجعلني ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب منك بالقلوب. يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك. وكان يحيى بن معاذ يقول الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل. قال له ألا تتوب؟ قال لك بكير إن شاء الله في وقت. حتى عند بعض الناس ما بعرف من أين سرت لهم، يشوفوا شاب جاي على الجامع بيقول له أنت جاي على الجامع؟ شو هلأ جاي على الجامع؟ هلأ روح شوف هلأ عزك، هلأ وقتك، روح بكرة إن شاء الله بس يصير عمري وعمرك 70 سنة بنطلع من حج ومنتوب توبة صادقة وخلص نقبل على الله. قال الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، أنه لسه أنا حبعيش 70 سنة، عنده أمل أنه عايش هو وقاعد ومطمئن أنه حيمشي الحال. الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة، لو تلاقي غير دمعته نسلت، وحب الخلوة، حب هيك أن يخلو بربه، والمحاسبة للنفس عند كل همة. علامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة. وكان يحيى بن معاذ يقول ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. شوف لذلك كان في دعائه ومناجاته لربه يقول إلهي

مكة يتقابل مع الزلمة ما يرضى، يروح على الطائف يشتمه، وأهل مكة يخرجوه، يحكي مع الناس يستهزئوا به. مرت الأيام، صار يأتي الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفواج أفواج تؤمن، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفر ربك يا محمد خليه يتوب عليك، مش أنا شو مساوي؟ الناس دخلت أفواجا في دين الله. شايف الله بيعلم العبد ألا ينسى مكانه في العبودية. أنت لو كنت سبب في دخول الناس دين الله أفواجا، خليك هيك منكسر على باب الله، ضارع إليه، مفتقر متواضع لخلق الله تعالى. وإلا ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. إنه أنا صليت، أنا صمت، أنا اللي ساويت هالجامع، أنا هدون كلهم أجوا، أنا جبتهم على الدين، هدون ما كانوا مسلمين، أنا أسلم على إيدي بالشرق وبالغرب ناس. متى ما تكبر العبد، متى ما أعجب العبد بنفسه. مرات واحد يعني هيك بيصلي له كم ركعة وبيقرأ له كم صفحة، يشد ظهره هيك، بيعمل شهيق قسري هيك كبير عشان تفخ صدره، إنه والله أموري كلها راكزة اليوم الحمد لله، هالأسبوع أموري ممتازة. ذنب أفتقر به إليه، لأنه الافتقار هو حال العبد، وأنت عبد وأنا عبد، والحقيقة نحن مفتقرون إلى الله في كل شيء. إن صليت فهو أعانك، وإن حجبت عن الذنب فهو أعانك. ما سيدنا يوسف وهو نبي، والأنبياء يا أخوان معصومون، بيقول له لرب العالمين وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. دخيلك يا رب، دخيلك، والله أنا عبد ضعيف، دخيلك أعني أن لا تزل قدمي. شايف الأنبياء كلهم افتقار إلى الله. سيدنا إبراهيم وإسماعيل إيديهن للسعتة يعني فيها طين الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل شو بيقول؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، وبعدين شو؟ وتب علينا. شو تب علينا؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي أنت وياه؟ شو كنتوا عم تشربوا خمر؟ كانوا عم يبنوا الكعبة ولسه الطين بإيدهم، يقول له رب دخيلك توب علينا، والله احنا مقصرين، إنك أنت التواب الرحيم. شايف الأنبياء بيعملوا الأعمال الصالحات بيفتقروا إلى الله ويعلموننا هذه الحال. وهذا الواقع العملي والحياتي يا أخوان، لأنه هلأ مثلا إذا طبيب بهالبلد بالشام مثلا جاب أعلى شهادة بالطب، وكان عنده فعلا يعني خبرة، هو بيساوي عمليات ما حدا غيره بهالبلد بيساويها، فبالتالي هذا يعني حصل جهدا نوعيا. بس بعدين قرن هذا الجهد بالتكبر، صار يتكبر علينا وعلى المرضى وعلى الناس وعلى المشفى وعلى المراجعين وعلى الممرضات. شو بيكون فائدة هالعلم تبعه؟ بالعكس، هذا العلم صار يعني آذاه وآذانا كمان. لذلك هو لما مع هذا العلم الشديد بيقترن بتواضع شديد مشان ينتفع هو في العلم وينفع الآخرين. أما إذا قرنه بكبر يؤذينا ويؤذي نفسه. مشان هيك إذا عملت الأعمال الصالحات ينكسر أكثر، كل ما حملت يعني الشجرة التي تحمل ثمارا أكثر تتطامن أغصانها أكثر. شوف شجر الكرز، الغصن اللي حامل كرز أكثر بينزل أكثر، والغصن الفاضي بيطلع لفوق. لذلك قالوا تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع. النجم بالسماء هو، بس أنت إذا واقف هيك على بركة ماء بتشوف النجمة بقلب صفحة الماء. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه في مسجده، إذ بتلك المرأة التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وترسل تلك الكلمات المدوية التي أفزعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. لقد وقعت تلك المرأة في فاحشة الزنا، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يطهرها، فإذا به صلى الله عليه وسلم يعرض عنها، فجاءته من قبل وجهه وقالت: يا رسول الله، علك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالذي نفسي بيده إني لحبلى من الزنا. أي مصيبة هذه المصيبة التي حلت، وأي يوم هذا اليوم، وأي مسألة عظيمة هذه التي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت تائبة وهي حبلى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف حتى تضع مولودها ثم تعود، لأن هذا المولود الذي في بطن أمه ما ذنبه؟ لماذا يقام عليها حد فيتأثر هذا المولود الذي لا ذنب له؟ انصرفت، ولم يأخذ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكيلا ولا كفيلا ولا شهيدا، ولم يسألين هي يريد منها أن تستتر بستر الله، لكنها مرت عليها الليالي والأيام سريعة، وكلما تحرك ذلك الحول في أحشائها تحركت نيران الخوف من الله في قلبها، فتابت وفاضت عبرتها وتحركت التوبة من جديد في نفسها. فلما وضعته جاءت به للنبي صلى الله عليه وسلم في لفافة وقالت: يا رسول الله، ها قد وضعته فطهرني. نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير، ما ذنبه؟ من الذي سيرضعه؟ اذهبي حتى ترضعيه. فذهبت وأرضعت، ثم عادت بعد فترة بالصغير وما زالت نيران المعصية تشتعل في جوفها، تخاف من ربها ومولاها، وجاءت بالصغير وقد فطمته ومعه كسرة خبز يأكلها بنفسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصغير، فتبناه أحد الصحابة وانطلق به ليرعاه بعد موت أمه، وجاء بتلك المرأة وشد عليها ثيابها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. فلما رماها بعض الصحابة أصاب الدم الذي خرج منها شيئا من ثيابه فكأنه سبها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبها، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لفسعته. وفي رواية: تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. إنها امرأة تائبة مقبلة على الله عز وجل، فرطت في جنب الله فعصت، لكن علمت أن باب التوبة مفتوح، وأن فضل الله يغدو به ربنا ويجود بالليل والنهار. فجاءت تائبة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترها، لكنها أبت إلا أن تقام عليها ذلك الحد، لكن الله قد تاب عليها. إنه نموذج للتائبات اللاتي تبنى إلى ربهن سبحانه وتعالى. هذه المرأة تابت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل الله توبتها، والله غفور رحيم، يقبل توبة التائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد فرحا من رجل كانت معه دابته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فذهب يطلبها فلم يجدها، فلما عاد وجلس عند الشجرة إذ بها واقفة بزمامها، فأخذ بالزمام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته. إنه الله الغفور الرحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إنه الغفور الرحيم الرؤوف اللطيف غافر الذنب قابل التوب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فاللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لكل تائب تاب إليك وصلي ربنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرويات الحب تروي لنا قصة الحب هذه ومروية الحب هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكره لقاء الله إذا كره الموت؟ فكلنا يكره الموت يا رسول الله، ما في أحد من أهل الدنيا يكره الحياة، بل كثير من الناس يسألون الله عز وجل طول العمر، بل جاءت أحاديث بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم تحكي جزاء بعض الأعمال أن الله عز وجل يطيل عمره، مثل وصل الأرحام أن الله عز وجل يمد في أجله، وهناك بعض الأعمال مثل ذلك. من منا يحب الموت؟ وهل كراهيتنا للموت تعني أننا نكره لقاء الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ليس هذا المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا المقصود مما جاء بالوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، مو معناه حبك للموت أو كراهيتك للموت. قد يأتي إنسان فاسق، فاجر، عاصي، إنسان فيه كثير من الأمور والبلاء واشتدت عليه وكثرت، وهو إنسان يمكن ليس من أهل الإسلام ويحب الموت، بل يقول: أين أنت يا موت؟ تعال خذ روحي. هل هذا معناه يحب لقاء الله؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عند الموت، يعني الإنسان وهو قاعد يحتضر. قال: فيبشر برحمة الله ومغفرته، تأتي عالم الملائكة يبشرون: أبشر برحمة الله، أبشر بمغفرة الله. قال: فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. إذن الذين يحبون لقاء الله ويحب الله عز وجل لقاءهم، أولئك الذين إذا بشروا برحمة الله ومغفرته عند الاحتضار أحب لقاء الله وزاد الرجاء في الله، وعلم بأنه سيأتي إلى الرحيم، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم، هو قد يكون قلب حزين على زوجته، على أبنائه، على أمواله، على مصالحه، على خلانه، على دنياه، ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل في الآخرة عند الاحتضار يبشرون، فيؤمنهم الله ويمسح على قلوبهم، ويشعرون بالفرح لأنهم سيلقون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار خير بين الدنيا والآخرة، فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، حتى فاضت روحه صلى الله عليه وسلم يريد لقاء الله عز وجل. قال: وإذا بشر، أي عند الموت، بعذاب الله عز وجل وسخطه كره لقاء الله، فكره الله عز وجل لقاءه. أعاذنا الله عز وجل وإياكم أن نكون من أولئك. من هؤلاء؟ الكفار والمشركين والمنافقين، ومن ابتدع بدع عظيمة في دين الله وقد وردت عنهم أخبار والله مخيفة بأنهم عند الاحتضار ساءت أحوالهم، وتراه كأنه كاره إلى لقاء الله، والله عز وجل يكره لقاء أمثال هؤلاء. إذن بعملك الصالح وبطاعتك لله وبتوحيدك له وباتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرك على منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، فإنها بشارات مقدمة إلى رحمة الله وإلى فرح الله عز وجل بلقائك، وإنك ستفرح بلقاء ربك سبحانه وتعالى. جعلني ربي عز وجل وإياكم من السعداء وممن يفرح الله عز وجل ويحب لقاءهم، وأن نحب لقاءه، إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في شكل كل واحد الظاهري، هو لما ربنا يحب ينظر لك يحب يشوف شكلك إيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج فأصلح رأسك ولحيتك، ففعل ثم رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يلقى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ خلص الحديث. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام ما بيتكلمش في المواضيع السطحية، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في المواضيع المهمة اللي ربنا بيوحيله بيها. فلما النبي يقول له واحد: لو سمحت روح صرح شعرك ولحيتك ونظف نفسك، سيدنا محمد بيتكلم في موضوع مهم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال. من أسماء وصفات الله الجميل. وعلى فكرة المؤمن مأمور أن يتخلق بأخلاق الله، فأنت مأمور أن تكون جميلا، لأن ربنا جميل، الله جميل على قدره الرباني الإلهي، وانت كمان لازم تسعى أن تكون جميلا على قد ما تقدر على قدرك البشري. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيسعى أن يكون جميلا، فكان يفرق شعره، يفرق شعره من النص، ثم يأمر عائشة أن تضع الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول أحد الصحابة: صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت ليديه عطر كأنه بات ويده في جؤنة عطار. كأن النبي عليه الصلاة والسلام حاطط إيديه طول الليل في كيس مليان عطر، من كتر عطر النبي الفواح صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الترجل، الترجل يعني بيصرح شعره كتير عليه الصلاة والسلام، بيحترم شكله، يحترم شعره، يحترم لحيته، يحترم نظافة لبسه، يحترم ريحته الجميلة. لأنك خليفة الله في الأرض، وخليفة الله في الأرض لازم يكون مشرف. سيدنا محمد لما شاف هذا الإنسان قال له: لو سمحت روح وتعالى. طب ده كده هيسيب المسجد، هيسيب درس النبي عليه الصلاة والسلام، هيسيب صحبة النبي لدقايق، وإحنا عايزين لو كنا عايشين أيام النبي ما نشلش عينينا من على النبي. لا، لو سمحت روح صرح شعرك، صرح لحيتك، نظف لبسك، اغسل وشك، العطر يفوح منك كلك، ده مراد الله ورسوله. إن الله جميل يحب الجمال. بوصي كل إنسان وإنسانة بيسمعوني دلوقتي، ما تقولش دي حاجات بسيطة من الدنيا، تنظيمك لشكلك وريحتك وشعرك ولبسك ده من عمل الآخرة، وإلا ما كانش وصى به صلى الله عليه وسلم، الذي يدلنا على كل ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال، فكن جميلا في عين الله. ربنا يفهمنا ويعلمنا وياخد بأيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن علم القرآن

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، ننبه في هذه الحلقة أيضا على بعض الكلمات التي قد نفهمها بخلاف ما يعني بخلاف ما تعنيه في موضعها في هذه الآية، بسبب إلفنا لاستعمالها في أماكن أخرى. من جملة ذلك قوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا قومك منه يصدون. يصدون بكسر الصاد، أي يضحكون. وأيضا هناك قراءة من القراءة العشر المتواترة: إذا قومك منه يصدون. يصدون بمعنى يعرضون. فإذا إن سمعناها يصدون بكسر الصاد فهي صحيحة متواترة بمعنى يعرضون، وإن سمعناها يصدون بضم الصاد فهي أيضا قراءة صحيحة متواترة بمعنى يعرضون. قرأ يصدون بكسر الصاد حفص، وقرأ يصدون بضم الصاد نافع من روايتيه قالون وورش. من جملة الكلمات التي ننبه عليها قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ليس يظنون هنا بمعنى يعني يرجحون ذلك رجحانا ضعيفا، وإنما معناها هم متيقنون أنهم ملاقوا ربهم. فإن من معاني ظن تيقن، فهنا تعني الذين هم متيقنون من لقاء الله عز وجل. أيضا يقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الفتنة هنا بمعنى الكفر، قاتلوهم حتى لا يكون كفر. ليس الفتنة هنا بمعنى النزاع والخصومة، أن من معاني الفتنة في اللغة النزاع والخصومة، لكن في هذا الموضع بالذات لا تعني النزاع ولا الخصومة، ولا تعني أيضا معنى الآخر. الناس تستعمل كلمة الفتنة بمعنى إذا شكى أحد إلى أحد يقول فلان فتن على فلان، ليس هنا معناها من هذا المعنى، وإنما معناها حتى لا يكون كفر. أيضا من المعاني التي علينا أن ننتبه إليها قول إخوة يوسف لسيدنا يعقوب: قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. ما نبغي هنا من البغي، وليس بمعنى ما نريد. نحن نسمع في كثير من البلاد خاصة في الجزيرة العربية: ماذا تبغي وإيش تبغي، يعني بمعنى ماذا تريد. من بغى الشيء إذا أراد الشيء، لكن في هذه الآية معناها ما نبغي يعني من البغي، مشتقة من البغي. أيضا نقرأ في القرآن الكريم حكاية عما جرى بين أبينا آدم وأمنا حواء وبين إبليس أخزاه الله. قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما هنا يعني أقسم لهما الأيمان، وليس مشتق من القسمة. قاسمهما يعني قسم الأمر بين بعضهم. قاسمهما يعني حلف لهما الأيمان أنه من الصادقين. أيضا مما ننبه عليه قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها. يغنوا فيها بمعنى يقيموا في هذا المكان، كأن لم يقيموا في هذا المكان، من قول العرب غني فلان بالمكان يعني أقام فيه، وليست من الغنى، ليست كأن لم يغنوا أي كأن لم يصبحوا أغنياء، فلننتبه إلى هذا الأمر. أيضا ننبه على قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. ويتلو هنا يتلوه بمعنى يأتي بعده، يعني يتبعه، وليس يتلوه مشتقا من التلاوة. يتلوه شاهد منه، لا، ليست كذلك. يتلوه شاهد يعني يأتي شاهد من بعده. أيضا نقرأ في سورة يوسف لما تداول الإخوة بين بعضهم ماذا يفعلون مع يوسف، قالوا: أو اطرحوه أرضا. أو اطرحوه أرضا يعني ألقوه أرضا بعيدة، وليس معناها اطرحوه أرضا يعني ارموه في الأرض التي تحتكم الآن، وإنما أرضا يعني بعيدة. هذه بعض الكلمات أحببت أن ننبه عليها، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم بفهم معاني كتابه. والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك، هذا هو عنوان خواطرنا التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أعظم محبوب، عن أعظم متحدث عنه، وهو الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يشتاق لربه إلا إذا أحبه، ولا يمكن أن يحبه إلا إذا تعلم معاني أسمائه وصفاته، وتذكر وتذاكر عظيم نعمائه عليه وعلى خلقه. بين سمعين، الله سبحانه وتعالى هو السميع وهو البصير، والله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان سميعا وبصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى هو السميع، والمخلوق الضعيف سميع، لكن والله العظيم فرق بين هذين السمعين، فرق بين هذين الاسمين. تعالوا أتأمل معكم ولو بصورة مختصرة عن مقدار سمع الإنسان. الإنسان سمعه محدود، هناك كما يقول أهل الاختصاص موجات فوق السمعية لا يدركها الإنسان، وموجات تحت السمعية لا يدركها الإنسان، فسمعه محدود. الإنسان أحيانا لا يسمع الصوت لأنه بعيد، لاحظوا لا يسمع الصوت، وأحيانا يسمعه لكنه لا يدرك كنها. ما هذا الصوت؟ أهو صوت إنسان أم حيوان؟ ربما حدد أنه إنسان لكنه لا يدرك ما الذي يقوله هذا الإنسان. نعم أنا أسمع صوتا من بعيد لكن ما أدري أهو يصوت لي أم لغيري، أهو يناديني، أهو يستغيث، أو يسبح الله سبحانه وتعالى، أو ينشد، أو يترنم، أو يحدو، لا أحدد، لا أستطيع أن أحدد. وأحيانا أصل إلى مرحلة أسمع صوته وأدري أنه يناديني ويستغيث بي، لكن لا أستطيع أن أتجاوب مع هذا الصوت، لا أستطيع أن آتيه، لا أستطيع أن أساعده. نعم، لأنك ضعيف، لأنك مخلوق محدود القدرة. أما الله سبحانه وتعالى السميع فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو مشت النملة على الصخرة السوداء في الليل الظلماء، في الليل الأليل، لسمع الله سبحانه وتعالى خطواتها. والله سبحانه وتعالى يدرك كل شيء ويحيط بكل شيء، وهو قادر على الاستجابة لكل أحد. ولذلك من معاني السامع بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى أنه يسمع كل الأصوات ويدركها ويحيط بها ويستجيب للدعاء والنداء فيها. ولذلك ما معنى قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ ليس المعنى هنا السماع، فالله يسمع من حمد ومن لم يحمد، إنما المقصود بالسمع هنا بالتحديد الإجابة، يعني يجيب الله من حمده، يستجيب الله لمن حمده وأثنى عليه. إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأطيعون، فاستجيبوا لدعوتي. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله، هنا يسمع بمعنى الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ليس المقصود سميع الدعاء يسمعه، إنما يجيبه. لذلك وجب علينا أن نحب هذا الإله السميع المدرك لكل شيء، وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن ندعوه. أسجد واقترب من ربك سبحانه وتعالى، واهمس لهذه الأرض على أن يكون رجع صدى همسك ودعائك واستغاثتك في السماء عند ربك سبحانه وتعالى ليستجيب دعائك. تذكر دائما وأبدا أن نداءك للمخلوق يمكن أن يسمع ويمكن أن ألا يسمع، أما نداءك لربك سبحانه وتعالى فهو صوت مسموع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. بك أستجير ومن يجير سواك، فأزر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. اللهم أمين. أخوة الإيمان والإسلام، من منا لا يحتاج إلى رحمة الله؟ من منا لا يحتاج إلى مغفرة الله؟ الله الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. مهما كانت ذنوبك فالله ذو مغفرة، مهما كانت أفعالك فالله ذو رحمات. لا تيأسن من روح الله، وإياك أن تقنط من مغفرة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. مع الغفور الرحيم، مع المغفرة والرحمة، مع العفو والإنابة. رددوا معي هذا الدعاء، عسى أن تكون ساعة إجابة يستجاب فيها الدعاء، ويكشف فيها البلاء، ويرفع فيها الرجاء، وتنزل فيها المغفرة، وتتنزل فيها الرحمات. اللهم اجعلها ليلة مباركة، واجعله دعاء مباركة، وخلصنا من ذنوبنا وأخرجنا منها كما أخرجتنا إلى هذه الدنيا بلا ذنب، أخرجنا منها بلا معصية، وحرم أجسادنا بقدرتك على النار يا أكرم الأكرمين، يا رافع السماء،
2: يا كاشف البلاء،
1: يا سامع الرجاء، يا قابل الدعاء. بك نستغيث وإليك نلجأ وإليك نفزع، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم استجب، اللهم استجب.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، حقا وصدقا، عدلا عدلا، لا رياء ولا سمعة. اللهم إني أعترف لك بربوبيتك علي وبعبوديتي لك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت تناجي الله الآن، أنت تخاطب رب الأكوان، أنت تخاطب الله بضمير يقظ وبنفس خاشعة وبحالة من حالات الندم. التوبة لها ثلاثة أركان: الندم على ما فعلناه، ترك الفعل، الثالث هو العزيمة أو العزم على عدم العودة إليه. هذه ثلاثة أركان: الندم توبة كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم العزم على ترك الفعل، ثم ترك الفعل، ثم العزيمة على عدم العودة إلى الذنب. تذكروا هذه الأركان الثلاثة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، انظروا إلى الشرط، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جئت إلى ربك منيبا إليه، مستغفرا لذنبك، نادما على فعلك، باكيا على ما اقترفته يداك، تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرحمة. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الغفور الرحيم من لنا سواه، هذا حالنا لا يخفى عليه، هذا مقامنا بين يديه، وليس لنا سواه ندعوه، وليس لنا سواه نرجوه. فيا ربنا لا تكن إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تردنا عن بابك، ولا توقفنا إلا في رحابك، ولا توقفنا لغير بابك. اللهم لا تجعل أيدينا مذلولة في مذلة السؤال إلا إليك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبها إلهي، إن تغفر لنا ذنوبنا إلهي. لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين المتضرع الخائف الوجل أن تغفر وترحم وتستر وتحلم بمغفرتك وجودك وكرمك. يا خير من دعي فأجاب، يا خير من سئل فأعطى، يا خير موقوف ببابه، يا خير من وقف على أعتابه، برحمتك يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا سامع المضطرين، يا سامع الشاكين، يا قريبا من الداعين والمتضرعين والباكين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا برحمتك وتعافنا بمعافاتك وتجد علينا بجودك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذه قدرتي، إني أعترف بتقصيري وذنبي. قف بباب الله وأنت معلن لتقصيرك، وأنت معلن لضعفك وعجزك عن مواصلة طريق الطاعة الذي أمرك الله به. في هذه الحالة تغفر وتكرم ويعفى عنك وتستر عيوبك وتغفر ذنوبك وتكن من الفالحين الناجين برحمة رب العالمين. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني، فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك، فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم. الله تبارك وتعالى لو عاملنا بأعمالنا ولو حاسبنا بأفعالنا ما ترك على ظهرها من دابة. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. عجيب أمرنا مع الله، نعصيه ويكرمنا، نتجافى طاعته فيعطينا، نحرم أنفسنا من السجود بين يديه ولا يحرمنا من رزقنا. عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قصرنا فيه. اللهم لا تعاملنا بأعمالنا ولا تحاسبنا بأفعالنا. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وخلقتني وأنا عبدك، هذه إقرار منك بحاجتك إلى الله تبارك وتعالى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، استعذ من ذنوبك، استغفر الله من أفعالك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. معنى أبوء أي أعترف، أي أقر، أي أندم، أي أصارح نفسي وأصارحك يا ربي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أبوء وأعلن بذنبي الذي فعلته يداي والذي جعلني أقف
أقف في غير بابك في وقت من الأوقات التي استزلني فيها الشيطان وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله عز وجل يقول لك في الحديث القدسي: عبادي يبارزونني بالمعاصي وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلى رحمتي. يا عبادي، من دنا مني تلقيته من قريب، ومن نأى عني ناديته من بعيد، ومن طلب رضاي طلبت ما يريد، ومن شكر نعمائي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. يا ابن آدم، إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا. أفرغ قلبك في هذه الليلة وفي هذا الدعاء من أي شائبة لذنوب كانت قد اقترفتها يداك، واتجه إلى الله بقلب سليم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا غفور يا رحيم، تبنا إليك ورجعنا إليك ونبتهل إليك، فلا تردنا عن بابك ولا توقفنا إلا في رحابك، واستجب منا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: المعاملات في السنة.
1: الوليمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس. أخرجه البخاري. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه. قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله

وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. أخرجه ابن ماجه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. أخرجه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. أخرجه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. أخرجه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. يحار كثير من شبابنا فيما يقرأ، والمطابع تدفع كل يوم بمئات الكتب. هل يقرأ في كل شيء أو يقرأ في شيء معين؟ ما الواجب؟ ما نصاب الاعتدال في هذا الأمر؟ في ظني أن من المهم أن يخصص الإنسان 25% من وقته للثقافة الشرعية، ونحن قوم نحتاج إلى معرفة بديننا وبعباداتنا وبواجباتنا وفروضنا وبالمنهيات والمحظورات، و25% من أوقات قراءتنا للثقافة العامة. يقرأ في أي علم، يقرأ في جريدة، في مجلة. أما 50% الباقية فينبغي أن تكون للتركيز في تخصص معين، في تخصص معين. نحن المهم ليس فقط أن نقرأ، ولكن المهم أن نبدع. والإبداع هو أن ينتقل الإنسان من قارئ مستهلك للمعرفة إلى منتج للمعرفة، يعني هو يقدم المعرفة للآخرين، تماما كما هو شأن الباحثين وشأن الكتاب وشأن المفكرين، الذين لا يكتفون فقط بأن يتعلموا، ولكن في مرحلة تالية يصبحون معلمين، ينتجون المعرفة ويطورون المعرفة ويهذبون المعرفة ويصقلون المعرفة. وهذه قضية في غاية الأهمية. أعرف كثيرا من الناس الذين يقرؤون بنهم، لكنهم لا يركزون في أي علم ولا في أي فن، والنتيجة تنظر إليهم فلا تجد لديهم محاكمة عقلية جيدة، ولا تجد لديهم وعيا بالواقع، ولا تجد لديهم فهما لكيفية معالجة المشكلات الموجودة. نصف الوقت يكون مركزا في علم معين، وربعه في الثقافة الشرعية، وربعه الثاني في الثقافة العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننبه في هذه الحلقة أيضا على ما كنا عملناه في بعض الحلقات الماضية من بيان بعض المعاني في الكلمات القرآنية التي قد تفهم على خلاف تفسيرها في الموضع الذي هو فيه. من جملة ذلك قوله تعالى عمن جاءته بنت فتألم، يعني ولدت امرأته بنتا فتألم هو من هذا الموضوع واحتار ماذا يفعل. قال تعالى عن هذا الإنسان أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أيمسكه على هون، الهون هنا هو الذل والهوان، الذل والهوان، هو متصور بأنه سيصيبه الذل والهوان بسبب هذه البنت. هكذا كانت عقول أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من هذه العقول. إذن هنا الهون هو الذل والهوان، وليس أن يمسكه على هون يعني على مهل، نحن نقول على هون يعني على مهل، لا، ليست بهذا المعنى، وإنما بمعنى الذل والهوان. أيضا قال الله عز وجل عن نحر الإبل في سورة الحج، قال فإذا وجبت جنوبها. هنا وجبت بمعنى سقطت، سقطت جنوب الإبل بعد نحرها على الأرض، فمن معاني وجب في اللغة سقط، وليس وجبت مشتقة من الوجوب، فإذا وجبت جنوبها يعني صارت واجبة، لا، ليست بهذا المعنى. أيضا من المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع هنا ليست بمعنى الأماكن التي تصنع فيها الأشياء جمع مصنع، وإنما هي القصور والحصون، القصور والحصون. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا لهم القول يعني فصلناه وبيناه، وليس بمعنى أوصلناه إليهم. من جملة المعاني أيضا قوله تعالى عن تنويع الأولاد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يزوجهم يعني بمعنى يجعلهم صنفين عند الإنسان، فيرزقه من البنات ويرزقه من البنين. ليس هنا يزوجهم بمعنى يجعلهم أزواجا، ليس من التزويج، وإنما بمعنى التنويع، يزوجهم يعني ينوعهم. قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت السماء، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا أذنت بمعنى انقادت وخضعت، وليس أذنت بمعنى سمحت، نحن نقول فلان أذن لفلان يعني سمح له مثلا بالدخول، وأذنت لربها يعني انقادت وخضعت له. أيضا نقرأ في القرآن عن جهنم قوله تعالى لواحة للبشر، هنا لواحة بمعنى محرقة للجلود، نسأل الله العافية لنا ولكم، وليس بمعنى لواحة من لاح الشيء يلوح، بيقول لك لاح لي من بعيد كذا، ليس هذا المعنى. لواحة للبشر يعني محرقة لجلود البشر، نسأل الله العافية لنا ولكم. وسبحه ليلا طويلا، سبحه ليلا طويلا بمعنى صل فيه صلاة في الليل طويلة، والعرب تسمي صلاة الليل التسبيح. سبح فلان في الليل يعني صلى صلاة نافلة، إذن هنا سبحه بمعنى صلي صلاة الليل، وليس من التسبيح الذي هو قول القائل سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال هنا بمعنى الطين اليابس، وليس بمعنى المعجون الذي يستعمله أولادنا في المدارس. الصلصال هنا الفخار اليابس الذي له صلصلة يعني له صوت. هذه بعض الكلمات التي نبهنا عليها من المعاني القرآنية، أسأل الله لي ولكم فهما في كتابه، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم لفهم معاني كتابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إحنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع موقف مع أمهات المؤمنين أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. موقف بيعلمنا إزاي نتعامل في اللحظات اللي مش طبيعية اللي فيها مشاعر ممكن تؤدي لتصرفات تبقى مفاجأة. الحديث بيقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فجاءت صاحبة البيت اللي هي النبي كان عندها من أمهات المؤمنين فضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيهما الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم، كلوا فأكلوا حتى جيء بقصعتها التي في بيتها فدفعها صلى الله عليه وسلم إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. خلص الحديث. حديث بيقول أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد أمهات المؤمنين ويقال أنها السيدة عائشة، فهو قاعد هو وأصحابه في بيت السيدة عائشة، بعض زوجاته ويقال أنها السيدة صفية وكانت طباخة ماهرة بعتت طبق فيه أكل، طبق فخار كده مليان أكل، فالسيدة عائشة غارت جدا، يعني هو ده يومي وهو قاعد عندي، يعني أنا ما بعرفش أعمل أكل مثلا، ولا عايز الأكل بتاعك يتقارن بالأكل بتاعي فيقولوا أن أكلك أحلى من أكلي، فيحصل نوع من الغيرة. فقامت والنبي شايل القصعة اللي هي الطبق الفخار ده، قامت زق ايد النبي فقام وقعت القصعة على الأرض فانكسرت. يوطي النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وياخد الحتتين الفخار يلزقهم في بعض كده ويلم الأكل ويقعد ياكل هو والصحابة وهو بيقول معلش غارت أمكم غارت أمكم، ويقوم واخد الطبق بتاع السيدة عائشة ويرجعه للسيدة صفية لأن حقها لأنها كسرت لها الطبق بتاعها. دي القصة يمكن كتير مننا نعرفها، لكن علماء النفس ليهم كلام رائع في كنز النهاردة. كنز النهاردة في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر المستحوذة، في مشاعر جوه الإنسان يا جماعة بتستحوذ على قلبه فتوجه تصرفاته لبعض التصرفات اللي ممكن تبقى صح وساعات بتبقى غلط، منها مشاعر الغيرة. الراجل أو الست لما بيكون غيران ممكن يعمل تصرفات مش صح. سيدنا محمد في كنز النهاردة كان بيراعي تصرفات السيدة عائشة اللي ممكن تكون وهي من أمهاتنا وعلى رأسنا لكنها مش معصومة، تصرفت تصرف ممكن ما يكونش ده المفروض اللي يحصل. سيدنا محمد كان مراعي، لأن الغيرة أصلها مشاعر حب وتعلق ورغبة في الشعور بالأمان. فالسيدة عائشة من كتر غيرتها وحبها للنبي وتعلقها بيه وأنها نفسها تحس بالأمان دايما أنه هو بيحبها ومتعلق بيها، لما شافت الطبق دخل بيتها ودي ليلتي وده يومي أنت ليه بتبعتي أكل من عندك، قامت ترمياها بداف الأرض كده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي معلش هو كان المفروض من الأول ما يتبعتش الطبق ده عشان ما يثرش المشاعر دي. فسيدنا محمد يلم الأكل بالراحة. خدت بالك سيدنا محمد نسي حظ نفسه، أي حد مننا كان يقولها إزاي تعملي كده قدام الرجالة ومنظري قدام الناس وشخصيتي ومقامي والكلام ده، لكن سيدنا محمد راعى إنها ما كانتش قصدة، إنها ثارت بسبب الغيرة، فإذا بيوطي على الأرض صلى الله عليه وسلم ويلم الأكل، لكنه كان واخد باله إن ممكن بعض الصحابة يتضايق من السيدة عائشة إنها عملت كده وضربت إيد النبي فوقع منها القصعة أو الطبق اللي كان فيه الأكل، فإذا بيقول غارت أمكم، يعني أي حد فيكم ممكن يزعل، دي أمك أمهات المؤمنين أمهات لينا، مهما حصل ما تزعلش منها، غارت أمكم رضي الله عنها. كأنه بيقول دافع الفعل أيها الصحابة من أم المؤمنين الغيرة والحب، ودي أمكم اوعى حد يشيل في قلبه أو يزعل من هذا التصرف. لكن الكنز الحقيقي في هذه القصة أن سيدنا محمد كان بيراعي هذه المشاعر اللي ممكن تدفع الإنسان لتصرف يندم عليه بعد كده، لكنه كان بيستوعب ومتفهم وحنين وصدر واسع صلى الله عليه وسلم. مشاعر الغيرة محتاجة صبر، فاصبر لما تلاقي حبيبك أو حبيبتك غيران. ربنا ياخد بأيدينا ويهدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

Hey, hey.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. السماحة يعني السهولة، السماحة هو اللين، السماحة هو حسن التعامل مع الآخرين. وإن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكون سمحا، وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يكونوا كذلك، ثم أوحى

الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب السمح من الناس، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه تقريبا 4 أشياء يحتاجها الإنسان في أيامه وفي حياته. تحتاج إلى البيع، تحتاج إلى الشراء، تحتاج إلى قضاء، تحتاج إلى الاقتضاء. والله سبحانه وتعالى أحب من عباده المؤمنين أن يكونوا أصحاب سماحة، يعني عندهم سهولة في التعامل مع الآخرين. إذا أراد أن يبيع كان سمحا في بيعه، وإذا رأى الذي أمامه يعني عند قلة في المال أو لا يستطيع أن يشتري هذه البضاعة بهذا الثمن ولو قلل من سعرها لاشتراها هذا الإنسان، قام من سماحته أنه يتساهل معه في السعر فيبيع هذه السلعة على المقدار الذي يستطيع عليه هذا المشتري. بل جاءت هناك من القصص أن بعض التجار كانوا يعرفون بأن هذا الإنسان أو هذه الإنسانة هم من فئة الفقراء، فيقوم فيعطيهم السعر من غير أن يخدش حيائهم ولا كبرياءهم، فيبين لهم بأن سعرها بالمقدار المال الذي معه، وإذا أراد أن يبيعها على الوجه الحقيقي باعها بالسعر الذي هو أضعاف أضعاف ما باعه لهذا الفقير أو هذه الفقيرة. هذا السمح إذا باع، هنيئا له محبة الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب السمح إذا باع. وكذلك سمح الشراء، يعني إذا أراد أن يشتري ما يبخس الناس أشياءهم، ما يجي يتكلم مع صاحب البضاعة ويبين بأن بضاعته لا تسوى وأن بضاعته يعني سيئة وأن بضاعته رخيصة وأنت قاعد الآن تحط لها أسعار غير حقيقية. لا، خلك سمح في الشراء، فإذا قال لك والله هذا سعرها بهذا الأمر، والله ربحي فيها بهذا المقدار، وإذا كان هذا الإنسان صادق ومعروف بصدقه وأمين معروف بأمانته فاشتري منه بهذا السعر ولا تبالغ عليه ولا تشدد عليه بالترخيص في هذه السلعة. فهذه من السماحة، أنت نعم قد اشتريتها بسعر غالي ولكن بسماحتك اشتريت رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته. سمحا إذا قضى، إذا كان عليك دين وجاء وقت الدين أنت سمح في القضاء، تذهب فتعطي هذا الإنسان المال الذي يطالبك من غير ما يحن عليك ولا يكثر من الاتصال عليك أو يرسل المراسيل، لا لا لا بكل سهولة ويسر. جاء وقت الميعاد تذهب إليه وتقول تفضل وجزاك الله خير ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أنت علما بأنك المنتفع بهذا الدين وجيت تسد الدين اللي عليك، هذا عليك أصلا. الله عز وجل يحبك لأنك سمح في القضاء، وسمحا إذا اقتضى، إذا لك أموال عند الآخرين وذهبت تقتضيها كن سمحا في طلبها، لا تفشل هذا الإنسان، لا تجرحه، لا تتكلم عليه، لا تزعجه، لا تسبه أو تشتمه أو تنتقص منه أو تجمع الناس عليه، لا لا والله يا فلان ترى أنا أطالبك هذا المبلغ، جزاك الله خير، هل عندك هذا المبلغ ولا لا الآن؟ والله عندي نص المبلغ الآن، ربع المبلغ، لا والله إن شاء الله عما قريب راح أجمع لك المبلغ كله. خلك سمح، أنت الآن قاعد تتعامل، تخيل قاعد تتعامل مع الله عز وجل، محبة الله عز وجل بسماحة الاقتضاء، محبة الله عز وجل بسماحة القضاء، محبة الله عز وجل بسماحة البيع، محبة الله عز وجل بسماحة الشراء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. عسى الله يجعلني وإياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة أربع أحرف من أكثر تكوينات اللغة العربية، لكن مضمون الحلقة لو مزج بماء البحر ربما لقلبته، لأن الكلمة التي تخرج من الإنسان يمكن أن تهوي به في جهنم أو ترفعه عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. وهذا ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ عندما قال: وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمة مستخدمة هذه في كثير من كتب علم النفس، تحدثوا في التربية والسلوك، تحدث العلماء عن موضوع أثر الكلمة على الإنسان اللي أمامك. وهون أنا بدي أحكي باسم وبلسان كل زوجة وكل زوج وكل طفل وكل طفلة وكل يافع وكل يافعة، نتحدث أمامهم أو يتحدث أمامهم بطريقة قد تكون مؤذية. جماعة الخير، إحنا بمجموعة الدول العربية في هناك مثل: الكلمة الحلوة طالعة والكلمة المش كويسة طالعة. فخلينا نختار الكلمة الإيجابية كما علمنا إسلامنا. لا تتخيلوا كم أثر الكلمة أو الكلمات أو العبارات التي يقولها الزوج لزوجته من مديح، من حب، من ود، من إعجاب، من شوق، كم أثرها المميز على الزوجة وعلى ولائها وحبها وعطائها وسعادتها. وهذا شيء أنت أقسمته بينك وبين الله سبحانه وتعالى وبينك وبين ولي أمرها بأن تسعدها، فالكلمة هي التي تسعد هذه الزوجة. والعكس، كم من كلمة، كم من تعبير لفظي منك لزوجك عن حبك وشوقك واعتزازك به يشعر بالسعادة والثقة والانطلاق. والعكس، نحن كآباء وأمهات مع أطفالنا كم أثر الكلمة مهم جدا. لذلك حقيقة يجب أن نزن كلماتنا بشكل كبير جدا. أعطيكم الفرق، في فرق بين من ما أني أحكي لابني: بابا عن جد إنك أبدعت، أنت جبت مثلا كعلامة 18 من 20، ممتاز، يعطيك ألف عافية، وأنا متأكد إن شاء الله إن المرة القادمة حنجيب 20 من 20. هاي كلام إيجابي. شوف العكس يا زلمي، من الأم: أنا مبارح جابها 18 من 20 منها، مش مبارح هذا السؤال اللي راح عليه علامتين درستك إياه؟ يا زلمي كيف نسيته؟ يا زلمي ليش عملت هيك؟ هذا الكلام الجارح. الطفل أو الشاب أو البنت: طب يعني هلا انا جايب 18 من 20، 18 علامه مش شايفيتهم، شايف العلامتين. الكلمه هاي الطفله او هذا الشاب ممكن يتراجع وممكن يتقدم، لكن حتى لو تقدم حيظل في خلل موجود. الكلام يصنع المعجزات الايجابيه ويصنع الفساد الاخلاقي بابنائنا. فزنوا كلماتكم سواء بين الازواج او بين الوالدين مع أبنائهم. والعكس كمان الأخير اللي هو منا إحنا الأبناء، سواء كنا صغار أو كنا كبار، نزن كلماتنا مع أبائنا وأمهاتنا عشان نكون جيل جديد قادر أنه يرضي ربه سبحانه وتعالى ويرضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إذ جاءت عجوز فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل تلك العجوز: من أنت؟ فقالت: جثامة المزنية. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت حسانة المزنية، غير اسمها لأنه كان يحب الأسماء الحسنة صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هذه المرأة عجوز وكبيرة في السن وقد مضى من عمرها سنين. ثم قال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم من بعدنا؟ وبدأ يسأل هذه العجوز ويستقصي عن أخبارها ويهش لها ويبش، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في ذهول. فقالت: بخير، نحن فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم انصرفت تلك العجوز مطمئنة فرحة. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذه العجوز ولما تصنع معها هكذا يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. لقد تذكر بهذه العجوز زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة العظيمة التي وقفت معه صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته. تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، فواسته بمالها وعوضته كل حرمان، وقامت على راحته وسهلت له كل صعب. فلما بعثه الله عز وجل وجاءه الوحي في الغار، عاد يرتجف ويقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقامت تطمنه وتقول: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. وأخذت بيده إلى ورقة بن نوفل الذي بشره بأن ما جاءه هي النبوة. خديجة التي واسته بكل شيء أحبها لأنها كانت تحبه، منها الأولاد والبنات ومنها المال، وكانت له سكن، وما أصابه الهم والحزن حتى ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فكان ذلك العام عام الحزن، فقد فيه عمه أبو طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أصابتها الغيرة في يوم من الأيام، والغيرة بين النساء أمر طبيعي. فقالت: يا رسول الله، ما تصنع بعجوز من قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها وبقي الحنك، قد أبدلك الله خيرا منها، يعني فتاة صغيرة. فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني الناس وواستني بمالها وكان لي منها بنين، والله ما أبدلني الله خيرا منها. تقول عائشة: فما تعرضت لخديجة بعد ذلك، خديجة الحب والوفاء، خديجة التي كان يأنس النبي بصاحباتها، وربما ذبح شاة صلى الله عليه وسلم فقسمها ثم قال: اذهبوا بهذا لصويحبات خديجة. يصل صويحبات خديجة، حسن العهد من الإيمان، وفاء مع تلك المرأة رضي الله عنها وأرضاها، خديجة الحب والوفاء، خديجة التي أحسنت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أحبها ربها ومولاها. في يوم من الأيام يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في مقتبل الدعوة والرسالة، فيقول: يا محمد، هذه خديجة قادمة، معها إناء فيه طعام أو أدم، فإن هي جاءت فأقرئها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، سلام لها من ربها وسلام لها من جبريل وسلام لها من العالمين. بعد ذلك يبشرها ببيت في الجنة من قصب، القصب اللؤلؤ المجوفة، لؤلؤ كاملة لا نصب فيها ولا صخب، لا تعب ولا إزعاج
ولا أذى. لماذا؟ لأنها عاشت على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تريد له إزعاج، تواسيه بالغالي والنفيس وتحرص على هدوئه وراحته صلى الله عليه وسلم. وهنا يتذكرها صلى الله عليه وسلم، يتذكرها في كل حين، ويعيش على ذكراها صلى الله عليه وسلم وفيا لها رضي الله عنها وأرضاها. وكيف ينساها صلى الله عليه وسلم وجل عمره قد عاش معها، ولا يمكن أن يغطي أحد مكان خديجة. وهنا همسة في أذن كل زوج عاش السنين مع زوجته، الله الله بحسن العهد. وفي أذن كل امرأة عاشت السنين مع زوجها، الله الله بتذكر المعروف والأيام الجميلة واللحظات الرائعة وما قدم كل واحد للآخر من خير. ولا يأتي الشيطان في لحظة من اللحظات فينسي ذلك المعروف بموقف من المواقف، فإن الذكريات قد صنعت وإن الأرواح قد تجسدت. ونحن نرى الآن كبارا في السن لا ينس أحدهم إذا سافر إلا بزوجه الكبيرة في السن، يعيشون حياة رائعة جميلة. وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا لزوجته رضي الله عنها وأرضاها.

0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب.

0: احنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: إن المولى جل وعلا متصف بالشكور، وأحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها، فهو سبحانه شكور يحب الشاكرين. قصتنا اليوم حدثت على أرض مملكة سبأ، وهي قبيلة معروفة في اليمن ومسكنها بلدة مأرب. وفي ذلك اليوم جمع الملك أهل العلم والخبرة ليتشاور معهم فيما يمكن عمله لإيقاف فيضانات المياه التي تهلك الأرض والزرع وتهدم المنازل وتسد الطرق.
2: أنا يا سيدي عندي الحل.
3: حقا؟ وما هو؟
2: مشروع سد عظيم نحجز خلفه الماء ونتحكم في كمية الماء عن طريق بوابات محكمة، فنأخذ ما يكفي حاجاتنا ونخزن ما يتبقى.
3: فكرة عظيمة، فلنبدأ في تنفيذها في الحال، وسوفر لكم كل ما تحتاجون من مال ورجال وعتاد على بركة الله.
1: وبدأ الحكماء وأهل الخبرة بالفعل في عمل مخططات للسد، وتم تنفيذه في وقت قياسي، فأقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين عظيمين، وجعلوا بينهما على فم الوادي سدا كبيرا به عيون تفتح وتغلق، وخزنوا المياه بكميات كبيرة وراء السد وتحكموا فيها وفق حاجتهم، فكان لهم من هنا مورد مائي عظيم أطلق عليه سد مأرب، وكان من أثر ذلك رخاء ووفرة ومتاع جميل، جنتان عن اليمين والشمال. كانت بساتينهم ذات أشجار مليئة بالثمار تظل الناس بظلالها، حتى أن المرأة تمشي وعلى رأسها زنبيل فيمتلئ عن آخره من غير كلفة ولا قطف، وذلك دليل على نضج الثمار وغزارتها، فكانت آية تذكرهم بالمنعم الوهاب سبحانه وتعالى. وقد أمروا أن يستمتعوا برزق ربهم آمنين مطمئنين شاكرين له. لا إله إلا الله سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء، وسماحة بالعفو والغفران من رب الأرض والسماء. فماذا يقعدهم عن الحمد والشكر ويسوقهم إلى الجحود بنعم المولى جل وعلا؟
4: لقد مللت الراحة والرفاهية،
5: وأنا أيضا اشتقت للعناء والشقاء.
4: أتذكر يا أخي الطرق الوعرة غير الآمنة حينما كنا نسير بصعوبة بين بيوتنا ونتلفت خلفنا كل برهة خوفا من اللصوص أن يهاجمونا من الخلف؟
5: نعم أتذكر بالطبع، ولكن ما يحيرني ولماذا كانت تتبعنا اللصوص ونحن لم نكن نملك قوت يومنا وحياتنا فقيرة للغاية.
3: لقد قمتم بعمل عظيم أيها الرجال، لقد بدلتم حالنا من فقر وعطش وغرق للمنازل والأراضي والطرق إلى جنات من أشجار مثمرة ووفرة في الماء. أحسنتم الفكرة والتنفيذ، فلتحتفلوا اليوم وتسعدوا بهذا الإنجاز العظيم والتطور الرائع الذي حدث بفضل سد مأرب. عاش سد مأرب، عاش سد.
2: عذرا يا سيدي، إنما كل الفضل على تلك النعم والرخاء لله عز وجل، فلنتذكر دوما أن الله هو الوهاب العظيم وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد نسوا أن يعزوا الفضل لأهله، وأعرضوا عن شكر المنعم، وجحدوا بالنعم وأساءوا استخدامها، فكان العقاب من الله بأن سلبهم تلك النعم، فثقب السد وانهار بفعل ضغط المياه خلفه، وفاضت المياه على المملكة. لقد غرقت المملكة بكاملها، ودمرت تلك الجنان وذلك النعيم، فبدلت الجنان الفيحاء والبساتين الغناء بأرض قاحلة مقفرة غلبت عليهم الشقاوة ولم يرجعوا إلى ربهم ويستغفروه، بل دعوا دعاء الجاهلية وقالوا: ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. فاستجاب الله لهم دعوتهم ففرقهم في الأرض وبدد شملهم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

حكاية صبحنا الحل والحبيب من أين من أين ودى القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين أبدوها حكاية صبحنا الحل والحبيب من أين من أين ودى القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين ودى القلب

يطوي الطغاة من الوجود بقوة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. بك أستجير ومن يجير سواك، فأزر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. اللهم أمين. أخوة الإيمان والإسلام، من منا لا يحتاج إلى رحمة الله؟ من منا لا يحتاج إلى مغفرة الله؟ الله الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. مهما كانت ذنوبك فالله ذو مغفرة، مهما كانت أفعالك فالله ذو رحمات. لا تيأسن من روح الله، وإياك أن تقنط من مغفرة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.

مقدرتك على النار يا أكرم الأكرمين، يا رافع السماء، يا كاشف البلاء، يا سامع الرجاء، يا قابل الدعاء، بك نستغيث وإليك نلجأ وإليك نفزع، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم استجب، اللهم استجب.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، حقا وصدقا، عدلا عدلا، لا رياء ولا سمعة. اللهم إني أعترف لك بربوبيتك علي وبعبوديتي لك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت تناجي الله الآن، أنت تخاطب رب الأكوان، أنت تخاطب الله بضمير يقظ وبنفس خاشعة وبحالة من حالات الندم. التوبة لها ثلاثة أركان: الندم على ما فعلناه، الترك الفعل، الثالث هو العزيمة أو العزم على عدم العودة إليه. هذه ثلاثة أركان: الندم توبة كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم العزم على ترك الفعل، ثم ترك الفعل، ثم العزيمة على عدم العودة إلى الذنب. تذكروا هذه الأركان الثلاثة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، انظروا إلى الشرط، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جئت إلى ربك منيبا إليه، مستغفرا لذنبك، نادما على فعلك، باكيا على ما اقترفته يداك، تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرحمة. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الغفور الرحيم من لنا سواه، هذا حالنا لا يخفى عليه، هذا مقامنا بين يديه، وليس لنا سواه ندعوه، وليس لنا سواه نرجوه. فيا ربنا لا تكن إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تردنا عن بابك، ولا توقفنا إلا في رحابك، ولا توقفنا لغير بابك. اللهم لا تجعل أيدينا مذلولة في مذلة السؤال إلا إليك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبها إلهي، إن تغفر لنا ذنوبنا إلهي. لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين المتضرع الخائف الوجل، أن تغفر وترحم وتستر وتحلم بمغفرتك وجودك وكرمك. يا خير من دعي فأجاب، يا خير من سئل فأعطى، يا خير موقوف ببابه، يا خير من وقف على أعتابه، برحمتك يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا سامع المضطرين، يا سامع الشاكين، يا قريبا من الداعين والمتضرعين والباكين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا برحمتك وتعافنا بمعافاتك وتجد علينا بجودك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا

عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذه قدرتي، إني أعترف بتقصيري وذنبي. قف بباب الله وأنت معلن لتقصيرك، وأنت معلن لضعفك وعجزك عن مواصلة طريق الطاعة الذي أمرك الله به. في هذه الحالة تغفر وتكرم ويعفى عنك، وتستر عيوبك وتغفر ذنوبك، وتكن من الفالحين الناجين برحمة رب العالمين. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني. فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك، فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار. فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ الله تبارك وتعالى لو عاملنا بأعمالنا ولو حسبنا بأفعالنا ما ترك على ظهرها من دابة. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. عجيب أمرنا مع الله، نعصيه ويكرمنا، نتجافى طاعته فيعطينا، نحرم أنفسنا من السجود بين يديه ولا يحرمنا من رزقنا. عبدي، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قصرنا فيه. اللهم لا تعاملنا بأعمالنا ولا تحاسبنا بأفعالنا. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وخلقتني وأنا عبدك. هذه إقرار منك بحاجتك إلى الله تبارك وتعالى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. استعذ من ذنوبك، استغفر الله من أفعالك، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي. معنى أبوء أي أعترف، أي أقر، أي أندم، أي أصارح نفسي وأصارحك يا ربي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي أي أبوء وأعلن بذنبي الذي فعلته يداي، والذي جعلني أقف في غير بابك في وقت من الأوقات التي استزلني فيها الشيطان، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله عز وجل يقول لك في الحديث القدسي: عبادي يبارزونني بالمعاصي وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلى رحمتي. يا عبادي، من دنا مني تلقيته من قريب، ومن نأى عني ناديته من بعيد، ومن طلب رضاي طلبت ما يريد، ومن شكر نعمائي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. يا ابن آدم، إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى. أفرغ قلبك في هذه الليلة وفي هذا الدعاء من أي شائبة لذنوب كانت قد اقترفتها يداك، واتجه إلى الله بقلب سليم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا غفور يا رحيم، تبنا إليك ورجعنا إليك ونبتهل إليك، فلا تردنا عن بابك ولا توقفنا إلا في رحابك، واستجب منا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك، والتي نتحدث من خلالها ولو في وقت قصير عن ربنا سبحانه وتعالى، عن خالقنا، عن إلهنا، عن الذي خلقنا وسيبعثنا ويحاسبنا، ونحسن الظن به سبحانه وتعالى أنه سيرحمنا ويرزقنا جنات النعيم. عنوان هذه الخاطرة ذو العرش المجيد. هل تذكرون هذه الآية في سورة البروج؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد من أسماء الله عز وجل، والمجيد من أوصاف القرآن، والمجيد من أوصاف العرش. فهذه الآية فيها قراءتان: ذو العرش المجيد فهو وصف للعرش، ذو العرش المجيد فهو اسم لله سبحانه وتعالى. ما المراد بالمجد؟ المجد هو العظمة؟ لا، بل المجد هو السعة في العظمة. فإذا قلنا قول الله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد، أي أن المجيد هو القرآن الواسع في عظمته، في إعجازه، في بلاغته، في إحكامه، في إتقانه، في تشابهه في هذا الإتقان والإعجاز. قاف والقرآن المجيد، يأتي مئات المفسرين ليفسر لنا آية من الآيات، فيستخرج منها مئات الفوائد، فتكاد تقول لن يأتي أحد بعدهم ليأتي بفائدة جديدة. لا لا، هذا القرآن مجيد، واسع في عظمته، واسع في إحكامه، واسع في بلاغته، فيأتي بعدهم من يستخرج مثل تلك الفوائد في عددها أو أكثر. وكذلك وصف للعرش، والعرش هو أكبر مخلوق نعلمه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثم استوى على العرش. والعرش هو الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. والله سبحانه وتعالى مجيد، ذو العرش المجيد، فربنا سبحانه وتعالى مجيد. المجيد من الأسماء الأصول التي تأتي في كل صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله سميع، هذا الاسم يدل على سمعه. الله بصير، هذا الاسم يدل على بصره. أما إذا قلت الله سبحانه وتعالى مجيد، إنك حميد مجيد، فهو عظيم في سمعه، وعظيم في بصره، وعظيم في حلمه، وعظيم في عفوه، وعظيم في مغفرته. الخلق يذنبون منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لا تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى ولا مغفرته ولا عفوه بذنوب الخلق. إنهم أتوا ولم يشركوا به شيئا، يغفر الله عز وجل لهم ولا يبالي. العالم مليء بالأصوات المتداخلة والمتناثرة في الليل وفي النهار وفي الشرق وفي الغرب وفي السماوات وفي الأراضين، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من هذه الأصوات. لماذا؟ لأنه مجيد. لا يخفى على الله عز وجل شيء من المنظورات. لماذا؟ لأن الله عظيم مجيد في بصره. الآن بالنسبة للإنسان، يرى مجموعة من الألوان التي في إشعاعات معينة، وهي ألوان الطيف، لكن هناك فوق البنفسجية وتحت الحمراء لا يدركها الإنسان. أما الله عز وجل المجيد فهو مطلع على كل شيء. لذلك المجد لا يناله الإنسان بشيء من العظمة أو بشيء من البذل، إنما يناله بسعة من البذل والعطاء والخيرات، حتى يتحقق فيه لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إنسار. ولذلك قال المتنبي: لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. احمدوا الله سبحانه وتعالى، أثنوا عليه، اذكروه بمجده وعظمته، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرضى علينا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليبي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإحسان. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. معا وبصحبتكم نبدأ حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نضرب فيه الأمثال مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
0: وبكم سيدي، ونفع بكم. سيدي، الآيات اليوم هي ختام سورة التحريم، يضرب الله فيها مثلا، والحلقة اليوم مخصصة للنساء وللمرأة وشأنها عظيم في دين الله. فالله تعالى يضرب مثلا للذين كفروا، قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وفي الطرف المقابل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، إلى آخر السورة. سيدي، هذا المثل هنا عندما يتحدث مع المرأة وكيف هي زوجها كافر وهي مؤمنة والعكس بالعكس، ما الفائدة من
1: ذلك؟ هو الأصل في ذلك الموضوع، بارك الله بك لهذا السؤال، الأصل أن الإنسان، أي إنسان ذكرا كان أو أنثى، مستقل في دينه عن طريق الآخر.
0: تماما.
1: قد يكون الزوج مؤمن والزوجة مقصرة أو غير منضبطة، هو يحاسب على استقامته، يكافأ على استقامته، وهي تحاسب على تفلتها. شريكين، زوجين، أخوين، صديقين، جارين، الإيمان أولا فردي وجماعي. فردي: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تصور الآن في مليارين مسلم بالضبط، لو شاب وحده خاف من الله واستقام على أمره وطبق منهجه في الدوائر الثلاث التي يملكها، نفسه وبيته وعمله، يقطف كل ثمار الدين. الدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالإسلام فردي، أما هو الأكمل يكون الزوجين مؤمنين، الصديقين، الطالبين، الشريكين، الجارين، هذا أكمل. لكن لو فرضنا حالات نادرة، الإسلام فردي، بمعنى أن الفرد وحده
0: مسؤول
1: عن ما يفعل. أما الجماعة رحمة. لماذا؟ لما أنت بتكون وحدك مسلم تستوحش أحيانا، أو العالم كله ضدك. لذلك الله ماذا قال؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذا انتشر الإيمان، استقامة سهلة، والحلال سهل، والحرام بعيد عنه أنت. أما معظم الناس بالحرام ماشي، والتفلت والاختلاط والشاشات غير منضبطة، أنت تستوحش. لذلك بدأ الدين غريبا
0: وسيعود كما بدأ.
1: فطوبى للغرباء، أناس صالحون في قوم سوء كثير. لكن اشتقت لأحبابي حتى نكمل. قالوا: أولسنا أحبابا؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. أجرهم كأجر 70. قال: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون.
0: الله أكبر. إذن مع عظم الابتلاء والفتن، لكن الجزاء طبعا عظيم على قدر المشقة.
1: كل شيء بسعره،
0: كل شيء بثمنه. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن سيدي، هذه الآية أليست حجة على امرأة تقول: زوجي ألزمني بذلك، أنا لا أريده، لكن زوجي لا يريد الالتزام، لا يريد الحجاب، أليست امرأة فرعون حجة عليها؟
1: أنا أقول كلمة: ذكر أو أنثى، ما كان في حياته كلمة لا ليس مؤمنا. الصفقة لا ترضي الله، فك الشركة. هالزوجي ما بتناسبني، هالصديق بضلني. في عنا قاعدة اسمها شد الحبل. أنت مع جماعة مع أصدقاء، مع فئة، مع أصحاب، مع زملاء، مع جيران، كلهم. إن استطعت أن تشدهم إليك، إلى الصلاة، إلى غض البصر، إلى العبادة الصحيحة، إلى العمل الصالح، ابق معهم. أما إن استطاعوا أن يشدوك إليهم دعهم، لكن بنعومة. أنا أريك تعليق لطيف. في عنا حركة شاقولية وحركة مائلة، بتركهم بحركة مائلة. أحبب حبيبك هونا ما، خط صاعد، وأبغض بغيضك هونا ما، هي نعومة اسمها. لذلك سيدنا عمر بيقول: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما.
0: الله فيها موازنة. هذا فقه مصلحة. نعم. سيدي، إذن المرأة ليست تابعة للرجل، هي مساوية له،
1: مستقلة أصلا في دينها عن زوجها،
0: ومساوية له في التكليف.
1: بالمناسبة مدام طرحت هذا السؤال،
0: نعم،
1: المرأة مساوية للرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية.
0: نعم.
1: مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ولكن ماذا نفعل بقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى؟ نقول: خصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، هما متكاملان وليس متساويان.
0: إذن ليس من الصحيح هذا السؤال الذي يطرح ويثير دائما هذه الجدلية والإشكالية، أيهما أفضل، المرأة أم الرجل، الذكر أم الأنثى؟
1: أضرب مثل لطيف.
0: نعم.
1: أيهما أفضل، سيارة الركاب الكبيرة 50 راكب أم الشاحنة؟
0: ليس هناك أفضل.
1: هذا مو سؤال. لنقل البضاعة الشاحنة أهم، نقل الركاب البولمان أهم،
0: كله في مهمات.
1: أبدا، في مهمات، فالموازنة غلط. أنا أتمنى ألا توازن وألا تعمم، يعني عفوا لا تقول كل الناس، كل أصحاب الحرفة، لا تعمم. الله ما عمم، قال: وإن من أهل الكتاب،
0: من للتبعيض،
1: ما قال إن كل أهل الكتاب، من. لا تعمم ولا تقول هذا الحق قطعا، قل أرى، أعتقد، أتصور، أظن، ولا تعمم. إيه الله ما عمم.
0: نعم.
1: قال: وإن من أهل الكتاب، ما قال إن أهل الكتاب.
0: نعم. نعم. إذن سيدي، المرأة في مهمتها والرجل في مهمته، ما المهمة الرئيسية للمرأة وما المهمة الرئيسية للرجل؟
1: والله أنا فيما أتصور هم متكاملان وليسا متساويين.
0: نعم.
1: ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آياته الشمس والقمر، الليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الرجل يفتخر لعاطفة جياشة، لذلك يسكن إلى زوجته، والزوجة تسكن إلى القوة والقيادة الحكيمة، إذن تسكن إلى زوجها، هما متكاملان وليسا متشابهين.
0: هذه المرأة المجادلة قالت له: لي منه أولاد، إن ضممتهم
1: إن إلي جاعوا،
0: هو مهمته الإطعام،
1: نعم،
0: السعي،
1: وإليه ضاعوا،
0: وإن تركتهم إليه
1: أنا
0: ضاعوا،
1: أنا أربيهم.
0: نعم.
1: فالله سمع شكواها من فوق 7 سماوات. أنا في تبادل مهمات، الرجل قيادي، مرأة عاطفية، العاطفة يفتخر إليها فيسكن إلى زوجته، والزوجة تفتخر لقيادة حكيمة وقوة تسكن إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهي آخر كلمتين دقيقتين جدا. الحقيقة إذا الزوجة كانت وفق طموح زوجها صار في
0: مودة،
1: ود، ود. وإذا كان الزوجة والزوج وفق طموح زوجته
0: مودة،
1: في مودة، لكن الزوجة مرضت أو الزوج مريض هذه المؤسسة وجدت لتبقى، إما أن تبقى بالمودة أو بالرحمة أو بكليهما. في أولاد،
0: نعم،
1: مادام في أولاد الفراق بيسبب مرض اسمه فصام شخصية للأطفال.
0: نعم.
1: هي أمه وهي أبوه.
0: نعم. إذن المرأة عندما تقوم في بيتها بمهمتها الرئيسية في تربية أولادها لا ينبغي أن تتذمر من وجودها، بغض النظر عن قواعد عملها خارج البيت، هناك نساء يعملن وضمن ضوابط الشرع، لكن عندما تتذمر لماذا أنا في البيت هذه مشكلة، لأن مهمتها يعني الرئيسية.
1: إذا كان الطيار، نعم، أنا ليش قاعد الغرفة الصغيرة
0: أجلس مع الركاب
1: معك 400 راكب
0: أنت مهمتك
1: تقود طائرة.
0: نعم.
1: هذا مقر القيادة. نعم. هذا
0: فمكانها مهم جدا في
1: أنا رعايتك. التعليم 40 سنة تقريبا، أجد هيك شاب نظيف أنيق أديب متفوق، أقسم بالله أقول له أم كبيرة
0: مربية
1: عظيمة، لذلك قالوا ما في رجل ناجح إلا وراءه امرأة عظيمة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، بعد أن أشكر لشيخنا حسن الأداء والخطاب. جزاكم الله خيرا وأسعد أوقاتكم بكل خير، إلى أن نلتقيكم نستودعكم الله دينكم وأمانتكم، إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة جذع ألين من قلوب يهود. غضبت يهود من تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فقالت ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فجاء الرد وحيا يسفه عقولهم ويقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتقلت القبلة من مقدمة المسجد إلى مؤخرته وتم نقل الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه إلى القبلة الجديدة. وظل يخطب عليه صلى الله عليه وسلم حتى جاء ذلك اليوم الذي بكى فيه الصحابة من أجل ذلك الجذع. ها هو أحدهم اسمه سهل بن سعد يقول كان رسول الله يقوم إذا خطب إلى خشبة كانت في المسجد، فلما ذاع الناس وكثروا قيل له يا رسول الله لو جعلت منبرا تشرف على الناس منه. هنا يأتي دور المرأة الذي لا يغيب في الإسلام. إحدى الأنصاريات المصليات في المسجد تنافس تلك الأنصارية التي جعلت سطح بيتها مكانا للأذان، تأتي إلى نبيها صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه أمرا وتقول يا رسول الله ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت. انطلقت المرأة وأمرت غلامها بصنع المنبر، فانطلق النجار ومعه سهل بن سعد نحو أشجار الأثل في الغابة. بدأ بتقطيع الأثل وتشذيبه ونشره حتى قال سهل فقطع منها أثلا فعمله وهيأه، ثم أتينا نحمله، فكان درجتين والثالثة مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء يوم الجمعة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليخطب، سلم وتوجه نحو المنبر فصعده فأذن بلال، ولم يكن للجمعة سوى أذان واحد. وبعد الأذان خطب صلى الله عليه وسلم، وكانت سنته أن تكون خطبته أقصر من صلاته، حيث يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه الرجل، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. وأثناء الخطبة سمع المصلون والمصليات أنينا حزينا يأخذ بنياط القلب يصدر قرب النبي صلى الله عليه وسلم. التفت الجميع إلى مصدر الصوت فإذا المعجزة تبكي من في المسجد. نزل صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو مصدر الصوت نحو الجذع الذي يئن، نحو الجذع الذي جعله الله آية من آيات نبوته. بكى الجذع حنينا إلى ذكر الله ونبي الله، فضمه صلى الله عليه وسلم حتى سكن حنينه وأنينه، ولما سكن التفت صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال: سبحان الله، ألا ترون إلى هذه الخشبة؟ بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندها.
0: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: والله كأنك يا أبو زيد ما غزيت. إيش بدنا نعمل بعد هالنكسة اللي وقعت على روسنا؟
2: يعني هو مكتوب علي أنا ومرتي نفكر ونخطط وننفذ؟
1: مش أنت الكبير يا أخوي ومرتك نهيل هي اللي دايما بتشور عليك وعلينا؟
2: إيش رأيك يا نهيل؟ إيش في عندك؟
3: والله أنا بقول إذا أنتوا إجتوها بالسياسة وما رضيتش ملكوش إلا القوة.
2: كيف بالقوة؟ مش فاهم عليك. إحنا لازم نشتغل معها بالقانون.
3: قانون مين يا زلمة؟ قانون مين؟ والله غير ياخدوا المصاري ويبعزقوهم وإحنا ولا نشم ولا قرش.
1: أنا بقول إنه إحنا نروح على المحكمة ونرفع قضية إنه هذه هبة قاصرة ومعاقة وما بتقدر تتحكم في مصاريها.
2: هذا الكلام يا باشا لما تكون البنت صغيرة أو تكون فاقدة عقلها، أما وهي زي هيك يا حبيبي بتبيعنا وبتشترينا وهي قاعدة.
3: طب اسمع عندي فكرة.
2: قول يا نهيل.
3: معلش بس هذه الفكرة بدي أقولها بيني وبينك.
1: يعني يا نهيل في إشي ضل متخبي بدك تحكي لما قوم أطلع برا؟ ما تحكي، القصة مكشوفة.

0: عائل صغير.
1: مالك يا نهيل؟ مجنونة أنت؟ كيف بده يتجوزها أخويا وهي على زمة راجل تاني؟
0: طب ما أنت ما خلتنيش أكمل لك الخطة.
1: والله شكلك بتحكي في غير الدائرة يا نهيل، كملي تفضلي.
0: بدكاش أحكي بلاش؟
1: لا لا مالك احكي، احنا محتاجين اي فكرة، قولي.
2: ايش بدنا نعمل يا رجب؟ بشوف كلهم صاروا ضدنا.
3: كلهم صاروا ضدنا، كلهم صاروا معانا، ولا واحد حياخد دولار واحد. كل واحد بده يجي بده يعطيه 10,000 دولار، بس مش معطيه ولا شكل.
2: ايش بتقول يا رجب؟ بدك تعطيهم 10,000 دولار؟
3: ولا دولار بعطيهم، بس كل واحد بده يجي بعطيه 10,000 دولار.
2: ولك انت ايش بتحكي قاعد بتخبص؟
3: ما بدي اعطيهم 10,000 دولار، يعني 10 كفوف ابوازهم.
2: بفكر بدك تعطيهم مصاري.
3: بعطيهمش مصاري بالمرة.
2: طب ايش بدك تعمل مع اخوك ابو النسر؟ بيقول بده منك 15,000 دينار.
3: كذاب، اخوي ابو النسر كان ياخذ مصاريه واشترى فيه مطاعجات ومكسرات، وطول الليل هو مات زي الفلان ينقنقو نق نق نق نق نق نق، وكان يحط لي صحن الخبيسه ويجيب لي رجلين دجاج ويعمل لي مرقه، وحيط طلق انا بلغ الشرطي المعال المسدس والكشاف على جنبه.
2: احنا لا بدنا نبلغ شرطي ولا بدنا نبلغ حدا، احنا بدنا نبعد عنهم وخلص.
3: وين نبعد عنهم؟ اخوي بطلوا يجروا وراي بدهم مصاري.
2: لازم نطلع من البلد كلهيتها ونروح على بلد تانية. مش مصارينا معانا؟
3: مش معانا مصارينا، ما فيش مصاري معانا.
2: قصدي يعني احنا في عنا مصاري محطوطات إلنا في البنك.
3: طب خلاص سرقيتي او بول حيزعل لما نطلع.
2: بزعلش، يعطيه العافية انه قعدنا في بيته من غير ما ياخد منا مصاري.
3: طب هكيتي احنا بدنا نطلع بلاش نعطيه مصاري؟
2: لا عيب، مش احنا معانا فك 2,000 دولار؟
3: معانا فك 2,000 دولار عشان نشتفين شاورما ونضل ناكل. اسبوع ما كاتش زي الناس.
2: مش كل حاجة اكل يا رجب، ركز معايا.
3: ما كل ما بركز على المخدة بتقولي اقعد اقعد.
2: ركز معايا بعقلك، مش تروح تركز على الفرشة.
3: طيب عيني مركز. ايش
2: بتاخد لبلبل 200 دولار وبتحكي له تفضل يا عم هاي اجار ما قعدنا في بيتكم،
3: وبدو رجع الباقي ولا انا رجع له فاضي؟
2: هو احنا مشترين منه 2 جنيه كولا علشان بدك ترجع له الباقي يعني ولا الفاضي؟ انت بتعطي اخدهم، هيو اخدهم، مش خسارة فيه، ما اخدهم مش خلص.
3: طيب بقيت انا بروح بعطيه بقول له حط لي كمان 0.5 كيلو بزر عن قرع.
2: طيب اللي بدك اياه اشتري.
4: والله ومشخص يا رجب، ايش هالشعرات والاواعي؟ بس انا كم مرة اقول لك يا رجب، الزر الاخراني هذا اللي عند رقبتك ليش ما تفله؟
3: ما عشان بصير زي العريس، وانا العريس بضل بسكره من فوق.
4: ما هم بسكروه يا رجب عشان يحطوا الجرافة عليه، وانت ما فيش عندك جرافة.
3: خلاص يعني ارمي القميص انا بلبل.
4: لا لا لا لا لا، هيك انت مرتب.
3: طيب امسك.
4: ايش هدول يا رجب؟ 200 دولار ليش؟
3: اجام قعدنا عندك اول مرة وهقيت.
4: عيب يا رجب، انا من اول قلت لكم البيت هذا بيتكم.
3: مش بيتنا، ما مسجل باسمك هذا.
4: قصدي يعني اهلا وسهلا فيكم، هذا البيت زي بيتكم.
3: ما لازم تاخذ انت عشانك كويس، ولازم تاخذ عشان فتحنا المصروع كتير تبعت الميه عشان تشتري ميه.
4: رجب انتوا بدكم تطلعوا من الدار؟
3: ما بدنا نطلع عشان اخوي بضل يجري وراي بده ياخذ المصاري، ودارنا سايبه كمان بدهم ياخذوا المصاري. هبه قالت بدنا نطلع نشتري دار في بلد بعيده.
4: والله خير ما سويت يا رجب، اشرد عنهم هدول، هدول كلهم لصوص.
3: بدك تاخذ المكان دولار وحطهم في جيبتي عشان نشرب فيهم شاورما.
4: خذهن يا رجب واشتروا اللي بدكم اياه، صحتين وعافيه.
3: طيب بقيت انا من كمان شويه بدي اجيب التوك توك وناخذ اغراضنا ونضل طالعين.
4: هو انت الك اغراض يا رجب؟ ما هو كل اغراضك حطت انت في كيس خيش.
3: هو التخت والخزانه والتصريحه والخزانات لجوا.
4: هن الك يا رجب؟ هدول إلي يا رجب. على العموم بدك تاخذهن مرحبا بابا.
3: لا باخذهنش انا، باخذهنش مش لا خلني.
4: اللي بدك اياه خذ يا رجب، بس دير بالك على حالك.
3: ما بضلني ماسك حالي، انا بخاف اشرط بمسك حالي بدير بالي على حالي.
4: طب كيف بدنا نتواصل معك يا رجب؟ معك جوال؟
3: معي جوال، هاي جوالك كشاف.
4: الرقم
3: ما فيش فيه رقم هذا عشان لا رادو، هذا بضلني اسمع فيه عبد الباسط.
4: ضروري رجب بدي رقم عشان بدي اتواصل معاك، اكيد بنحتاجك.
3: خلاص واحد زين، باخذ رقم هبه وبعطيك اياه بخليك، بس ممنوع ترن عليها في الليل، سامع؟ مش راح ترن عليها في الليل.

0: وضعك تقولها الو.
1: عيب يا رجب، احنا بنعمل حاجات زي هيك.
0: قاص ما بقولها كمان.
1: الله يسهل عليك ويوفقك.
2: بصيرش بصيرش يا نهيل، مجنونة انت؟
3: لا مش مجنونة، هذا هو الحل الوحيد اللي يخلي مصاريها تيجي لعنا.
2: انا مش فاهم كيف بدنا نقنع واحد يطلق مرته عشان اخويا يتجوزها.
3: يا زلمة مش بالصورة هذه اللي انت بتحكيها.
2: ولا كيف بدنا نخلي رجب يطلق هبة عشان ابو الذكر يتجوزها؟
3: اسمع لما اقول لك، بتروح لاخوه ابو النسر وبتقول له انه رجب لازم يطلق هبة.
2: على اساس ابو النسر حيقول لي حاضر يا عم ابو الديب ولا يهمك.
3: اي بس خليني اكمل.
2: كملي يا نهيل.
3: اخوه ابو النسر بموت على القرش، انت عارف هذا الكلام؟
2: عارفه، ما هو طول عمره بحرط على اخوه رجب وبياخد مصاري.
3: قل له على بلاطه يعني، بتساعدنا في طلاق هبة من رجب، بنعطيك نسبة من مصاري هبة.
2: اها كلام حلو، بس كيف ابو النسر بده يخلي رجب يطلق هبة؟
3: ما هو هلقيت لما يسمع انه انت بدك تعطيه $50,000 ولا $100,000 حيخلي اخوه يطلقها غصب عنه.
2: ابو النسر بده ياخد $100,000 من مصارينا وهو قاعد ما عملش شيء.
3: هم صاروا مصاريك يا ابو الديب وتعبت فيهم مالك؟ احنا لازم ندفع علشان يخلصنا، ما احنا حناخد الكم الكبير.
2: يعني هبة حتخلينا ناخد بقية المصاري؟
3: ما هو اذا تجوزها ابو الذكر خلاص جوزها حيحكم عليها، الكلمة حتضلها لابو الذكر.
2: طيب واذا ابو الذكر عسى على المصاري وقال لنا الله يسهل عليكم؟
3: خلاص تجوزها انت يا ابو الديب.
2: ايه بتحكي جد؟
3: مطرق لوزي جدك عجنابك ان شاء الله، هاي اللي بتفكر فيه انت.
2: مش انت اللي بتحكي قاعدة؟
3: بتخوت عليك انا.
2: طب قولي لي ايش بدنا نعمل لو ابو الذكر عسى على المصاري؟
3: مش على كيفه، بده يمضي على ورق قبل ما يتجوزها.
2: والله وبتشتغلي شغل محاكم يا نهي.
3: الحياة بتعلم يا ابو الديب. اطلع اطلع شوف ابو النسر وفاتحه في الموضوع.
4: بجد بجد انت يا بلبل طلعت بني ادم مش كويس.
1: لا ما تقعش في الغلط ابو النسر، احنا جيران وحبايب.
4: انا لو جارك وحبيبك زي ما انت بتحكي كان بتخبيش اخوي عندك وبعديها في ليلة ما فيش فيها قمر بتخليه يضبضب عزاله ويقول يا الله.
1: هو انا بقدر احكم على اخوك؟ بده يطلع من عندي الله يسهل عليه، انا بقدرش اشد فيه. وتاني حاجة قصة اخوك انه اجى عندي انا ما خبيته، اذا انت بتطرد اخوك وبتكش تعيشه عندك بدك اياني اعمل زيك؟
4: لا والله، كيف تأمل زي الشيطان؟ بدك تأمل رجل دين تحتوي الناس وتقويهم عندك.
1: والله يا اخوي انا هيك بعمل، كل واحد بيعمل باصله.
4: طيب ماشي يا بلبل ماشي، بديش ازود معاك انا، بس بدي اعرف منك وين اخوي راح.
1: هات لي كتاب الله احلف لك علي اني ما بعرف وين راح.
4: بدون كتاب الله وبدون اي حاجة بصير خير يا بلبل، والبلد كلها قديش يعني قد علبة السردينة، فيش حاجة بتتخبى فيها.
5: تعرف يا رجب أنا مرتاحة نفسيا بهذا البيت اللي تأجرنا.
2: هو طبعا مش مرتاح بالماء أنا.
5: طب ليش يا رجب؟ في حد غلبك من المنطقة؟ والله شكلهم محترمين الناس اللي هان.
2: ما صاحب الدكان تحت مزا بلبل بعد ما حقيدي على البزر بيقولي بشكل، كنت أيام بلبل أجي أخذ كبش وأضل يأكله بقشره، ما حدش كان يقول لي وين أنت.
5: ما هو أصابعك في إيدك مش واحد يا رجب.
2: أصابعي في إيدي، مين بدي أخذ أصابعي أنا؟ كلهم في إيدي أنا، كل عيط إلي.
5: قصدي يعني مش كلهم طول بعض، في منهم صغير وفي كبير.
2: ما هو صاحب الدكان أطول من بلبل، شفته أطول من بلبل وبلبل أقصر منه.
5: إحنا ملناش بالناس يا رجب، مش معانا مصاري، ليش نزل حالنا؟
2: عمر ما انزل بالمرة لحدا، غير اظلني فوق بنزلش لحدا.
5: مش تنزل قصدي تزل، يعني تهين نفسك يا رجب.
2: بعينش انا بعين نفسي ولا بعين اي حاجة، انا من اي حاجة بدي بشتريها بمصاري.
5: ودير بالك يا رجب، بدك من الصبح تروح تدور لك على شغل.
2: ومصاري عنا
5: يا رجب، بنفعش تضلك قاعد، لازم تشتغل، وبعد فترة بنفكر ايش بدنا نعمل بالمصاري.
2: قاص بنفكر نعمل فتح عدس ونحط دقة عليهم كلها هيتهم.
5: اللي بدك إياه يا رجب.
2: أول حاجة بدي إياها بدي عشان تتعالجي لرجلك، عشان تصير رجلك عادية، عشان ما ظلش ابن عمي ضحكة ظل يقول لي مرتك عرجة مرتك عرجة.
5: يقولوا اللي يقولوه يا رجب، مش في الله؟
2: الله أكبر ولله الحمد.
5: خلص سيبهم، الله عالظالم. بس
2: بدنا أعمل رجلك، خليهم يقصوها يعملوهم من أول وجديد عشان ما حدش ظل يقول لك عرجة.
5: بدك إياهم يقصوها يا رجب؟
2: هم يقصوها على الماكينة وبيجيبوا لك رجل جديد من كوركيا، بخلي بروح بسافر على كوركيا يجيبوا لك رجل جديد.
5: الرجل اللي بتنقص يا رجب بترجعش.
2: ما بضحك معاك انا، وانت صدقت قعدت جبت السكين وقعدت تقص رجلك؟ بضحك معاك انا واغلى قص رجليهم كلهم. انا
5: بدناش نعمل مشاكل مع حدا، من الصبح بتطلع بتدور على شغل ماشي؟
2: خلاص ماشي ولا يهمك.
4: والله لو سهلة. هلا ابو نسر.
6: حبيبنا ابو النسر، طمنا عن حالك، كيف انت؟
4: والله يا اخوي انا متوتر على الاخر، نفسيتي تعبانة.
6: من غير شر، ايش اللي صار؟
4: اخوي رجب طفش ومش عارف وين راح هو ومرته.
6: لا يا سلامة، انا والله بفكر في الدار، بقول ماله صوته مش طالع.
4: اخوي طفش، ابصر مين لعب في مخه.
6: مين يعني بدي لعب في مخه؟
4: مش قصدي انتو، ما فيش غيره، بلبل صاحب السوبر ماركت.
6: طب بلبل ايش مصلحته؟ يقول له سيب اخوك وروح تشرد.
4: ما هم بفوعوا فيه يا اخوي، بقولوا له اخوك بده ياكل مالك، مش دارين انه اخوه دفع اكتر من 15,000 دينار اله.
6: طب انا جايك عشان هذا الموضوع.
4: عشان ال 15,000؟
6: ابو النسر انسى كل الكلام اللي حكيته وركز معايا.
4: تفضل يا ابو الدين.
6: المشروع هذا اللي انا بدي احكي لك اياه، اذا انت مشيت فيه صح إلك 100,000 دولار.
4: 100,000 دولار؟ وشو هذا المشروع؟

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار،
0: على شفا جرف هار،
1: على شفا جرف هار،
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ننطلق في حلقة جديدة من برنامج على شفا جرف هار، والذي من خلاله نستعرض الكبائر السبعين، ونقرأ في هذه الحلقة في تفاصيل الكبيرة قطع الطريق ولولا الاعتراض على أمر لأنه يسبب الأذى لعامة الناس. والمقصود بالطريق الممتلكات العامة أو المصالح العامة التي يتشارك بها المواطنون في المجتمع الذي يعيشون فيه، ومصلحة الجماعة كما هو معروف واجب، وإثار حب الخير للجميع لازم، كما أن توحيد الصف واجتماع الكلمة يجعلان الناس كالبنيان المرصوص، فتغلب النزعة الجماعية ويحد من سلطان الفرد في سبيل الكل، وذلك في جو من الود والألفة والمحبة. وقد أمر الإسلام بإماطة الأذى عن الطريق، لذا كان قطع الطريق كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

هذا خلق الله كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الجن الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، والتي سنتناول فيها الحديث بحول الله وقوته عن موضوع خلق الجن وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
1: في حلقة اليوم نتحدث عن عدة جوانب ترتبط بخلق الجن، مثل مادة خلقهم والحكمة من ذلك وصفاتهم وأعمالهم وغير ذلك من الأمور التي يتسع لها وقت حلقتنا.
0: إن الجن أرواح عاقلة مكلفة، وهم مجردون عن المادة، مستترون عن الحواس، لا يرون على صورتهم الحقيقية، ولهم قدرة على التشكل في صور شتى،
1: لكنهم مثل البشر، يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، ولهم ذرية، وهم محاسبون على أعمالهم في الآخرة.
0: وقد سبق الجن الإنس في الخلق، وتختلف المادة التي خلق الله عز وجل منها كلا منهما. قال تعالى:

0: قال الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره مفاتيح الغيب: أما قوله تعالى والجان خلقناه، فاختلفوا في الجان من هو، فقال عطاء عن ابن عباس يريد إبليس، وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة.
1: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى: الجان هو أبو الجن، وهو قول الأكثرين، وسمي جانا لتواريه عن الأعين.
0: ومعنى الجان في اللغة الساتر، من قولهم جن الشيء إذا ستره. فالجان المذكور هاهنا يحتمل أنه سمي جانا لأنه يستر نفسه عن أعين بني آدم.
1: واختلفوا في الجن، فقال بعضهم إنهم جنس غير الشياطين.
0: والأصح أن الشياطين قسم من الجن، فكل من كان منهم مؤمنا فإنه لا يسمى بالشيطان، وكل من كان منهم كافرا يسمى بهذا الاسم.
1: والدليل على صحة ذلك أن لفظ الجن مشتق من الاستتار، فكل من كان كذلك كان من الجن.
0: وقوله تعالى خلقناه من قبل، قال ابن عباس يريد من قبل خلق آدم.
1: وقوله من نار السموم، معنى السموم في اللغة الريح الحارة تكون بالنهار وقد تكون بالليل، وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار ولها لفح وأوار.
0: وقد ورد في الخبر أنها لفح جهنم، قيل سميت سموما لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن، وهي الخروق الخفية التي تكون في جلد الإنسان يبرز منها عرقه وبخار باطنه.
1: خلق أبونا آدم عليه السلام من التراب، وقد أخبرنا ربنا عز وجل بذلك كما مر بنا في الحلقات السابقة، بينما أبو الجن فقد خلق من مارج من نار، وهو اللهب الذي يعنو النار ويكون مختلطا لونه أحمر وأصفر وأخضر. قال تعالى:

0: قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: وهذا من نعمه تعالى على عباده، حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنس وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار،
1: أي من طين مبلول قد أحكم بله وأتقن حتى جف فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ على النار.
0: وخلق الجان، أي أبا الجن، وهو إبليس اللعين من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي أو الذي قد خالطه الدخان.
1: يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد.
0: ولما بين الله تعالى خلق الثقلين والمادة التي خلق منها كلا منهما، كان ذلك منة منه سبحانه وتعالى على عباده، فقال عز وجل ممتنا عليهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم.
0: إذن الجان هو أبو الجن، وهم كالبشر فيهم المؤمن والكافر، وإبليس هو أبو الشياطين، وله ذرية لا يموتون إلا معه وهو من الجن، ولكنه تمحض للشر.
1: وآدم هو أبو الإنس، وفيهم كما نعلم المؤمن والكافر.
0: والملائكة خلقهم الله من نور، وهم مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الله تعالى بالليل والنهار وهم لا يفترون.
1: فالملائكة تمحضوا للخير، والشياطين تمحضوا للشر، والجن والإنس قابلون للإيمان والكفر، مستعدون للهدى والضلال. ولا سبيل إلى معرفة الملائكة والجن إلا عن طريق الوحي، لأنهم جزء من عالم الغيب لا عالم الشهادة، والذي ندركه بحواسنا المختلفة.
0: وإبليس هو الشيطان وهو من الجن، وله ذرية كما قال سبحانه:
2: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: والجن من خلق الله، ولهذا الجنس من الخلق خصائص معينة، منها كما سبق أن ذكرنا أن خلقهم من نار، ومنها أنهم يرون الناس ولا يراهم الناس، كما قال الله عن الشيطان:

وللجن تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس، ولهم قدرة على الحياة في هذه الأرض مع البشر بعد أن أهبطهم الله تعالى، كما قال عن آدم وإبليس.

0: صدى.
1: وإبليس وذريته يوسوسون للبشر ويسعون إلى إغوائهم، وقد يفلحون في غواية الكثير من بني آدم وجرهم إلى طريق الضلال، إلا عباد الله المخلصين فلا سلطان لهم عليهم، كما قال سبحانه.

0: منذرين.
1: وقد جعل الله تعالى أمة الجن كأمة الإنس، فهم يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي والخير من الشر.
2: وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تعرف الجن نبأ رسالة الإسلام الخاتمة للرسالات والنبوات، وشاء عز وجل أن يؤمن فريق منهم لما سمعوا القرآن الكريم ثم دعوا قومهم إلى الإيمان به.
3: قالوا

0: وهؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم شعروا أن عليهم واجبا في الإنذار لا بد أن يؤدوه،
1: وقد اعتبروا أن نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته رسالة الإسلام من إنس وجن، فنادوا قوما:

0: عليم.
1: إلى هنا وينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة، تحدثنا فيها عن خلق الجن. سنستكمل الحديث معكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة حول هذا الموضوع، متناولين معلومات مهمة من مثل قدرات الجن والعلاقة بين الجن والإنس وغير ذلك من الجوانب المهمة في هذا الموضوع. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ يقول: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كالنحلة لا تدخل إلا طيبا، ولا تقع إلا على طيب، ولا يخرج منها إلا طيب. سيدنا عيسى عليه السلام مر مع الحواريين، كانوا يمشون في الطريق فشاهدوا جيفة، فأسرع الحواريون ووقف سيدنا عيسى أمامها وقال لهم: تعالوا. فجاءوا إليه، قال: ألا ترون شدة بياض أسنانها؟ قالوا: يا نبي الله، ما رأيت يعني من كل هالجيفة المنظر والرائحة، ما رأيت إلا أسنان البيضاء. قال: أنا رأيت ما رأيتم، لكني عودت لساني ألا يقول إلا الشيء الحسن. هذا تدريب يا أخوان، تدرب أنك أنت ما تذكر إلا محاسن الأشياء. هلا إذا كنت قاعد على صفرة وفي أكلة ما بتحبها، بس في أكلتين بتحبهم، فأحكي عن اللي بتحبهم. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن أعجبه أكله، وإن عافه تركه. ما بيحكي، ما بيعلق إنه مو طيبة مالحة. قد يكون الطبخة مو ناجحة، يعني طابختها ما نجحت في طبخها، بس في مثلا الصحون مرتبة بترتيب جيد، احكي على ترتيب السفرة ولا تحكي على نوعية الطبخة. تدربوا يا شباب عشان الدعوة إلى الله، يعني تدربوا أن لا تقولوا إلا الشيء الحسن. مرات أنت تلتقي مع إنسان، هالإنسان بيكون يعني فيه من المساوئ ما الله به عليم، بس كمان فيه شغلة منيحة، أحكي عن هاي الشغلة المنيحة. هو الجميل ينبغي أن يذكر وأن يشهر وأن يعلن، والقبيح ينبغي أن يستر وأن يخفى وأن لا يذكر، لأن الرذيلة إذا قطعتها عن الضوء والهواء ذبلت وماتت، بس إذا طالعت أنت على الضوء والهواء بتكون عيشتها. فيقول يحيى ابن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هو الأصل أنت أن تجتهد أن تكون نفاعا لكل من حولك، حتى تكون وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحم المؤمن ورحم حتى غير المؤمن. يهودي كان يخدم غلام يهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم، مريض، راح النبي صلى الله عليه وسلم زاره، رآه في النزع، قال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الغلام نظر لأبيه قال: أطع أبا القاسم. فالولد آلى هذا الشاب ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببه. حتى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم رحم لهم، قال: يوم القيامة لما يقف الناس ينتظرون الحساب ويطول الانتظار، فيذهبون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، سلنا ربك أن يقيم الحساب. يقول: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. بيروحوا عن سيدنا إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، بعدين يقولون: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأذهبوا إلى قوائم العرش فأسجدوا فأحمد الله بمحامد يعلمونيها،
يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال ثم يقوم الحساب. فحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بينفع الكافرين بالآخرة بأنه يقوم الحساب عشان ما يبقون. إلا أنت تجتهد أن تكون نفاعا لكل من حولك، ما استطعت أن تنفع من حولك افعل، وابدأ بالدائرة القريبة، يعني انفع أمك، انفع أباك، انفع أختك، انفع أخاك. لازم إذا سألنا عنك أمك وأبوك يقولوا الله يرضى عليه، والله منستفئد له، والله يعني يسبب لنا الخير. لازم أخوك وأختك، لازم زوجتك وأولادك، لازم نسأل إذا سألنا عنك. أما بالمسجد منيح بس بالبيت مالك منيح، سامحني أنت حقيقة مو منيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فهلأ أول شيء انفع الدائرة القريبة، بعدين الدائرة اللي أوسع، رفقاتك لازم ينتفعوا منك. فكروا يا شباب كيف تنفعوا أصحابكم، يعني أنت أي رفيق لك أنه أنا شلون بدي أخدمه، شلون بدي أنفعه، شلون بدي أقدم له شيئا يعني يستفيدوا منه. فكر هيك دائما. هلأ كثير من الناس يأخذون بس أنت تدرب أن تعطي، وسعادة العطاء أكبر من لذة الأخذ. معلمك بالشغل فكر كيف بدك تنفعه، جيرك فكر كيف بدك تنفعه. أفضل نفع ما كان يمشي معه في الدنيا والآخرة. هلأ إذا هديته غرفة نوم نفعته أنت وشغل كثير منيحة، إذا هديته براد نفعته، إذا أعطيته الملخص تبعك ينقله نفعته شغلة كتير منيحة، إذا أعطيته المحاضرات اللي غاب عنا نفعته، إذا درسته مادة نفعته. بس هذا النفع كله له حجوم، يعني هلأ درسته مادة النفع تبعها لحد ما يقدم فحص يأخذ علامة جيدة وخلص، بجوز تضل كم معلومة يعني في ذهني وبعدين ينتهى. شايف غرفة النوم يعني تنفعه 10 سنين 20 سنة 30 سنة بعدين خلاص بيغيرها، منيحة يعني غرفة النوم بس هيك نفعه. هديته براد نفعه كمان 20 30 سنة 40 سنة بعدين بيهدي لغيره أو يعني بيستغني عنه. بس هلأ إذا أنت دللته على الله، إذا دللته على ذكر الله، إذا دللته على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا دللته على مجالس العلم، هذا النفع سيبقى معه في الدنيا وفي الآخرة. شيخنا عليه رحمة الله كان يحكي لنا عن والده الشيخ أمين كفتارو. قال أبي كان عالم كبير، قارئ ودارس وحافظ، بس ما كان سلك على شيخ تربية، علم بس يحفظ يعني حافظ علم. قال فأخلاقه كثير صعبة، أمه نتقلون أنه كان لما يطلع خلقه هو شيخ وعالم وعنده يعني حافظ كتير كتب، بس لما بيطلع خلقه مثلا بيكسر الطاولة قدامه، بيطلع خلقه بيصرخ باللي حواليهم، بيهربوا بيخافوا منه كتير. قال الشيخنا يقول إلى أن لقي شيخه الشيخ عيسى الكردي، هذا شيخ تربية شيخ ذكر، فالشيخ علمه الذكر والشيخ صار يتابعه أخلاقيا وروحيا. فوالدته لشيخنا بتقول له يا ابني أبوك انقلب انقلابا كاملا لما صار في له صلة مع الله عز وجل، صار بيغضب بس طريقة غضبه مو مثل لما كان بلا صلة مع الله عز وجل، صار بينزعج بس طريقة تعاطيه مع الانزعاج مو مثل لما كان من دون ذكر من دون صلة مع الله عز وجل. فأنت إذا علمته على الذكر بتكون نفعته في الدنيا ونفعته في الآخرة، علمته على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفعته في الدنيا وفي الآخرة. هلأ مع هيك قد ما بتستطيع تقدم لرفقاتك لأرحامك لجيرانك لمعارفك للغرباء عنك، إذا طلعت بالسرفيس فكر كيف بدك تقدم خدمة للي قعد شمه بالسرفيس. رحت رحلة 3 أيام مع رفقاتك بالشغل، فكر كيف بدك تقدم لهم خدمة ولعل هذه الخدمة تكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. على كل الأحوال المؤمن نفاع يفكر كيف ينفع الآخرة، يعني عم بيشتغلوا بالصناعات مثلا فكر أنك تصنع صناعة تنفع الناس مو صناعة تضر الناس، يعني عم بيجيب بضائع تجارة فكر كيف بدك تنفع الناس، الزبون يلي بيجي عندك على المحل فكر كيف تنفعه،
من كيف تأخذ ماله. النظرية الرأسمالية بتخليك تفكر كيف تأخذ ماله. لذلك هلا بدورات المبيعات، محور دورات المبيعات انه كيف بدك تقنع الزبون بحاجته لهذه السلعة لو هو مو محتاجة. يعني مين هو البائع الجيد يلي بيقدر يقنع الزبون بحاجته لهالسلعة لو هو ما بده اياها. هلا هذا الاخ مثلا ما بده لفة، انه انا بدي اقعد معه بدي اقنعه انه اللفة منيحة واللفة ممتعة.

الدين الإسلامي قائم على النفع. الدين الإسلامي إذا إجا قال لي أستاذ والله أنا بدي أشتري منك هذه اللفة، الدين الإسلامي يوجب علي أن أنصحه أنه يا شو اسمك يا أنس، أنت ما لك حاجة بهذه اللفة، ليش يعني ليش تدفع مصاريك لشراء؟ يعني والدك مثلا بده هو شيخ بضع على رأسه، أخوك. التوجيه الإسلامي بدي أقنعه أنه يا أخي هاي أنت عم تدفع مصاريك في شيء أنت ما تفيد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والعلماء قالوا يجب على كل بائع إذا باع سلعة إذا كان فيها عيب أن يبين عيبها للزبون، وإذا ما بين هذا العيب هو آثم. مو بس البائع، قالوا على كل من علم عيب هذه السلعة. يعني واحد شقيع قاعد بمكتب عقاري تبع سيارات، في سيارة مقصوصة بدها تنباع، وهذا الشائع بيعرف، ولا إجا زبون ما بيعرف السيارات وطلع هيك شاف السيارة حلوة، صاحب المكتب العقاري مشان هيك يعني أو المكتب تبع السيارات مشان يعني إيش يبرأ من الأمر، قال له أخي ليك السيارة قدامك شوفها، وسكت هو بيعرف أنه مقصوصة، ما قال له شوفها أخي شوفها، هاي ليك السيارة برا طلع شوفها. بيقوم هذا الشائع بيقول لك إيه، بيقول له إيه شوفها أخي شوف حصة منيحة، هو بيعرفه ما بيعرف شيء بالسيارة، أخي هذا مال حاضر حلال، مو هيك؟ حاضر حلال. كل من علم أنه هالسيارة مقصوصة وكان حضران هالبيعة يجب شرعا يقول له لهزبون أخي شوف هاي السيارة، إذا كانت جيدة بيقول له جيدة بس هاي مقصوصة، وإذا ما قال له آثم. التوجيه الإسلامي يدعوك إلى أن تنفع ما استطعت من حولك من الخلائق. الفلسفة المادية تدعوك إلى أن تكسب مال، حلال حرام ما في مشكلة، نسروا لما نتآزوا ما في مشكلة، وإذا شي مرة فكروا بالنفع مو مشان النفع مشان المكسب، إنه أخي هذا زبون ومهبر إلي مصلحة هلأ أنفعه مشان يرجع لعندي مشان رد أخذ منه مصاري. فالتفكير كله تفكير مادي. فاجتهدوا يا شباب ويا أخوان أن تنفعوا الآخرين. كيف أنا بدي أنفع لك؟ والله يا أخي يا أستاذ في ضائقة هلأ والناس خلق دائقان، والله الواحد ما له عرفان شو بده يدبر حاله، عم يمشي بهالطريق وحاكي حاله مزبوط. بس انت لما بتتصل بالله عز وجل والله عز وجل هو النافع، بتقوم بتتخلق بأخلاق الله تعالى. لما بصير عندك جلسات ذكر طويلة، أنا جليس من ذكرني، فبصير انت الله كريم تأخذ من كرمه، الله رحيم تأخذ من رحمته، الله لطيف تأخذ من لطفه، الله نافع تأخذ من نفعه، وتنفع الآخرين وهكذا. بس إذا واحد بعيد عن الله ما ضعيف كثير، نفعه للآخرين يعني ضعيف. قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره. هب بأن إنسانا عجز عن النفع، بس أقل شيء لا تسبب لهم ضررا. إذا ما قدرت تنفع الناس بس لا تسبب لهم ضررا. وإن لم تفرحه فلا تغمه، يجب له خبر حلو. يا أما في طالبة بأحد المدارس شاطرة، لما قدموا مذاكرة يبدو هالبنت ما لها دارسة منيح فأخذت علامة مو منيحة، يوم توزيع العلامات كانت غايبة، رفقاتها استغربوا قالوا لها يا أنسة هي أكيد هيك فلانة هي العلامة، قالت لهم إيه، حتى أنا استغربت وصححت الورقة مرتين وهيك علامتها. هلأ تاني يوم إجت البنت على المدرسة قالت لهم لرفقاتها الأنسة عطيت العلامات، قام هن غيروا الموضوع، ما بدهم يقولوا لها أنه علامتك مو منيحة، غيروا الموضوع ونسيت. وتاني يوم وتالت يوم وجمعة، لك يا بنات ما وزعت العلامات الآنسة شبكون، كمان يغيروا لها الموضوع. والله منيح هذا فهم يعني. هلأ لاحقا قالت لها يا أنسة ما عطيتينا العلامات، قالت لهم بلا رفقاتك ما قالوا لك. مع هيك برافو عليك، انت حاول لا تحمل خبرا يزعج الآخرين، وبالتالي انت لا تكون سبب في إزعاج الآخرين. إن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. لا تحكي على حدا بالنقص ولا حدا بالعيب، أخي بس هو في عيب هذا الزلمة، كلنا عيوب، ولا تنسى أنك انت ملان عيوب. إذا كمان بدك تحكي على عيوب الناس، والناس كمان لها عيون ولها ألسن تتكلم على عيوبك، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وراء

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متأسين بسنته، مقتدين بسيرته، منتهجين نهجه. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه، وجملنا بصفاته، وحققنا باتباعه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين يا رب، اللهم ارحم غربتنا وآنس في القبور وحشتنا وتقبل أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انزل السكينة في قلوبنا وألقى الرعب في قلوب أعدائنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، التب بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إلهي إلهي، بلغنا أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فإذا قال العبد يا أرحم الراحمين ثلاث مرات قال الملك الموكل بها: يا عبد الله، لقد أقبل عليك أرحم الراحمين، فاسأل ما تشاء. إلهي، إلهي يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية في كل مكان. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أيها السادة الموحدون، من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من العليم؟ من الحليم؟ من الجليل؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الولي؟ من الغني؟ من العلي؟ من القوي؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الأحد؟ من المولى؟ من النصير؟ من الحسيب؟ من الرقيب؟ من الشهيد؟ من المجيد؟ من الغني؟ من الحميد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعز؟ من المذل؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المحيي؟ من المميت؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ إلهي زادي قليل زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي الزاد أبكي أم لطول مسافتي زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار يا غوة المنى زادي قليل إلهي كيف أسألك وأنا أنا أستحي أن أسألك أنا ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إلهي أستحي أن أسألك ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا أول له ولا نهاية أنا زادي قليل أنا زادي قليل ما أراه مبلغي الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غوة المنى فأين رجائي فيك أين محبتي أين رجائي فيك أين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ أين محبتي؟ لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها لا إله إلا الله ألقى بها ربي وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله سيدي سيدي يا حبيب الله يا أبا القاسم أخلصت لله في السر والعلن وعدلت في الرضا والغضب واقتصدت في الفقر والغنى عفوت عن من ظلمك ووصلت من قطعك وأحسنت إلى من أساء إليك أحسنت إلى من أساء إليك، كان نطقك يا رسول الله ذكرا، وكان صمتك يا رسول الله عبرة، وكان نظرك يا رسول الله فكرة. أنت النبي، أنت النبي الذي أعطاك الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وصبر أيوب وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى. كيف تلقى رقيك الأنبياء يا سماء، يا سماء ما فاولتها سماء؟ سيدي سيدي سيدي يا رسول الله، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، يا سماء ما طاولتها سماء؟ إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، سيدي حبيب قلبي، يعز على نفسي أن يأتي مولدك الكريم وقطعة غالية من أرضك تداس بأقدام الشيوعيين. عزيز على نفسي يا سيدي يا رسول الله أن تأتي أيام مولدك والملايين من أمتك في أفغانستان تحرق بنار النابل وتقذف بالغازات السامة وتضرب بالقنابل البيولوجية، فماذا أقول؟ اسمح لي، اسمح لي يا حبيبي يا رسول الله ان اقف امام بابك اشخص الداء واصف الدواء. ما اعظمك يا حبيب الله اذا شخصت الداء، وما أبرعك يا ابن عبد الله إذا وصفت الدواء. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 51 بعد 130 أنتقل بحضراتكم إلى جامعة الشهداء لأسأل هذا السؤال الضخم: ما أسباب النصر وما أسباب الهزيمة؟ فإذا ما عرفنا أسباب النصر عملنا بها، وإذا ما اتضحت لنا أسباب الهزيمة طرقناها وأغلقنا الأبواب أمامها. أما أسباب النصر في المعارك فعقيدة راسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال، وأما أسباب هزائم المجتمعات فإنها مرة ولا بد أن نعرفها لنشخص داءها ونصف دواءها. أسباب الهزيمة ثلاثة: انحلال اجتماعي علمي وتفسخ أخلاقي وضعف الواسع الديني. أسباب النصر ثلاثة: عقيدة راسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال. أسباب الهزيمة ثلاثة: انحلال اجتماعي وتفسخ أخلاقي وضعف الواسع الديني. وتعالوا معي، تعالوا معي لنشاهد اليوم معركة من معارك المسلمين الأوائل. أيها السادة الأعزاء، أما المكان فعلى أرض الروم، وأما الزمان ففي أيام الخلافة الصديقية، في أيام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكلنا يعلم من هو أبو بكر. أبو بكر كما روى الرواه أن ملكا من ملائكة الرحمن المقربين سأل الله شيئا، قال الملك: يا رب أعطني 100,000 جناح، وأعطني في كل جناح قوة 100,000 ملك، وأعطني زمانا يبلغ 100,000 عام. قال له الله وهو العليم بكل شيء: لما كل هذا؟ قال الملك: لأطوف حول عرشي. فأعطاه الله ما طلب، أعطاه 100,000 جناح، وفي كل جناح قوة 100,000 ملك، وطاف الملك بهذه الأجنحة 100,000 عام، ولكنه وجد نفسه أمام جنة المأوى وما قطع من العرش شيئا، فظل يبكي ويبكي ويقول: ليتني ما سألت الله هذا. فقالت له إحدى حوريات الجنة: ما يبكيك في دار الجنان أيها الملك؟ فقص عليها ما قص. فقالت له الحورية: أتدري كم قطعت؟ قال لها: لا. قالت له الحورية: والله ما قطعت إلا جزءا من 100,000 جزء من نصيب أبي بكر الصديق في الجنة. ماذا حدث؟ إن الذي حدث عجيب ورهيب. تولى أبو بكر الخلافة بعد أن لحق الحبيب بالرفيق الأعلى، وظل خليفة 30 شهرا كانت عند الله خيرا من 30 قرنا، وكان على حدود دولة الإسلام إمبراطورية الروم تهدد الحدود الشمالية لدولة الإسلام، كما أن دولة الفرس وهي تمثل المعسكر الشرقي في زماننا هذا تحاول أن تلحد في دين الله وتدمر المدينة على ساكنيها فماذا يفعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ايرسل الى امريكا مستنجدا؟ الكفر كله ملة واحدة. ايرسل الى الصين طالبا مددها؟ الكفر كله ملة واحدة. ايرسل الى روسيا مقبلا يديها؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اذا ماذا يفعل الصديق وقد جهز 11 جيشا يقاتل المرتدين ومانع الزكاة؟ الى من يرسل؟ الى من يرسل؟ الى المستر هرق ام الى المسيح كسرى؟ لا هذا ولا ذاك، انما ضغط على ارقام تليفون. هذا التليفون لا يوصل الا الى واحد، لان التليفون رقم واحد مكتوب عليه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. يا لله يا لله يا لله للمسلمين. مسلمون اعتمدوا على غيره. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على جاهه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا زل ولا اختل. اذا سالك عبادي عني فاني قريب، قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خالد بن الوليد لواء الاسلام وسيف الله هناك مشغول بضرب الجبهة الفارسية. لواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان وابو عبيدة عامر بن الجراح وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسن، الألوية الأربعة مشغولون بمناوشة الروم لينهكوا قواهم، وهي ما نسميها بحرب الاستنزاف، لكن الأنباء ترامت من المخابرات العامة الإسلامية ومن المخابرات العسكرية الإسلامية، ترامت إلى خليفة رسول الله أبي بكر بمدينة النبي بعاصمة الخلافة الرشيدة، أن هرقل عظيم الروم قد جمع 240,000 للهجوم على المدينة. 240,000 جمع 240,000 240,000 ربع مليون جندي جهزها هرقل. الى اين؟ الى مدينة المصطفى. ولم تكن جراح الجيش الاسلامي قد التأمت، فما زال نزيف الدم مغزارا ومدرارا ومكثارا، لكن الشهادة كانت عندهم احب من الماء البارد في ليلة صيف قائصة. ابو بكر لم يغلق باب الجهاد حتى لقي الله، وحساب الذين حطموا الشعوب وفتحوا امامها ابواب الملفات والشهوات، حسابهم على الله عسير، فلم يبقى بين تحت روسيا وحدود ايران الا 30 كيلو مترا. فما رد الفعل؟ سلبيات قاتلة، سلبيات وفرقة. لماذا لا يدخلان؟ لماذا لا يدخلان وقد اجمع ائمة الاسلام ان قدم العدو اذا وطئت شبرا من ارض المسلمين وجب على المسلمين رجالا ونساء وكبارا وشيوخا واطفالا ان يهبوا للقتال في سبيل الله، حتى قال الفقهاء ان الزوجة تخرج مجاهدة بدون اذن زوجها، وان العبد يخرج مجاهدا بدون اذن سيده. فلماذا تجمدت اقدامنا؟ لماذا تجمدت اقدامنا واوشك كف القضاء ان يملأ كأس العمر هناك، والمسلمون في مشارق الارض ومغاربها كل حزب بما لديهم فرحون يظنون ان روسيا ستجاملهم؟ لا. ماذا دهانا؟ ماذا دهانا؟ تعالوا الى سيرة اجدادنا وابطالنا. ان جيش هرقل استعد لغزو مدينة المصطفى، لكن المدينة فيها اسد حصور، ليس في المدينة حملان، ليس في المدينة حمل وديع، ان في المدينة اسدا رئبانا يزمجر زمجرة الضياغم في بطون الغاب. ان في المدينة اسدا اسمه ابو بكر. فماذا يفعل؟ ايستسلم لهرقل؟ ايطأطئ الرأس لغير الله؟ ايعقد مع هرقل صلحا؟ ايعقد مع هرقل هدنة؟ لا، انه لا يملك الرزق والروح الا الله، لا يملك الرزق والروح الا الله. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقفع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصانع الله. اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل، لك الله، وحد الله. أيستسلم الصديق؟ لا. وكيف وهو صاحب الرسول في الغار؟ لقد أرسل أمرا عاجلا إلى قائد حملة المسلمين على الفرس، أرسل أمرا عاجلا إلى خالد بن الوليد. وما أدراك ما خالد؟ اسم ملأ كل مكان واستغنى عن التعريف بابن فلان. خالد قال عنه الخليفة الصديق: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ووصل الإنذار إلى خالد بعد أن ضرب الجبهة الفارسية ضربة قصمت فقار عظمها ووضع رجله على أرض أمينة، فاستخلف خالد لواء الإسلام المثنى بن حارثة وتوجه على رأس 10,000 موحد. لكن كيف يصل من بلاد الفرس إلى بلاد الروم؟ وما هو الطريق؟ وكيف الوصول إلى جيش المسلمين في بلاد الروم؟ أتدرون ماذا صنع خالد؟ خالد الذي قال عنه أبو بكر الصديق: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. لم يكن معه صهاريج يملؤها ماء، فماذا يصنع إذا عطش الجيش في الطريق؟ إن خالدا اختار طريقا صحراويا وعرا، عطش الإبل، عطش الجمال، فلما اشتد عطشها عرضها على الماء فملأت أكراشها، وقال: إذا عطشنا في الطريق ذبحنا الجمل فشربنا ما في جوفه من الماء وأكلنا لحمه. جعل من الجمال إمدادات تموينية إلهية، عقل نير وعبقرية فذة وفكر صائب ورأي ثاقب وفهم عميق وقلب ثابت ثابت ثابت. وصار الجيش اخترق طريقا صحراويا من مدينة الحيرة الى دومة الجندل الى مدينة القراقرة الى قرية سوى، حيث اخترق الخطوط الخلفية لجيش هرقل، ثم التحق باخوانه الاربعة على ارض الروم وعلى مقربة من اليرموك في مكان اسمه اجنادين على نهر اليرموك. التقى خالد باركان حرب الجيش الاسلام، لواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان، لواء الاسلام ابو عبيدة عامر بن الجراح، لواء الاسلام عمرو بن العاص، لواء الاسلام شرحبيل بن حسنة. وعقد خالد جلسة طارئة في غرفة العمليات العسكرية قال فيها لاخوانه: ان عدد العدو 240,000 وعدد جنودنا لا يزيد على 40,000. سد عدد العدو 1/6 من عدد الاعداء، لكن الاسلام لا يؤمن بالكثرة لأن الإسلام يؤمن بالواحد. الكثرة قد تكون عبئا ثقيلا على كاهل الجيش، ولقد رأينا في الحرب العالمية الثانية أن جيش إيطاليا لم تكن معنوياته عالية على الرغم من كثرة عدده، ولذلك كان الحلفاء يعتبرون المناطق التي يرابط فيها جيش موسوليني كانوا يعتبرونها فراغا عسكريا، لكن كل واحد من الذين مع خالد لو وقف على وجه الارض لتزلزلت تحت قدميه الارض. لماذا؟ لانه يحمل قرآن. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ماذا تريد يا خالد؟ قال للألوية الاربعة: لا بد ان نحارب العدو على تعبئة علمية قوية. سأقسم إمارة الجيش على 5 أيام، كل واحد يتولى قيادة الجيش يوما. ولكن اسمحوا لي ان اكون انا صاحب اليوم الاول. خالد فوق اعظم امبراطوريتين، فوق المعسكر الشرقية والمعسكر الغربية، فوق المعسكر الشرقية متمثلا في بلاد فارس، والمعسكر الغربية متمثلا في قوات الروم. فوقها بذراعيه في مدة 13 شهرا. ولذلك كان مارشال الجو الألماني هيمبندرج كان يقول ان خالد بن الوليد هو استاذ السرعات في الحرب. هكذا قال مارشال الجو الالماني هندنبرغ ان خالد بن الوليد هو استاذ السرعات في الحرب. اعطوني اليوم الاول فاعطوه. فماذا صنع خالد؟ قسم الجيش الى 38 كتيبة، جعل القلب مكونا من 18 كتيبة، على رأسها لواء الاسلام ابو عبيدة عامر بن الجراح، وجعل الميمنة 10 كتائب على رأسها لواء الاسلام عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، وجعل الميسرة 10 كتائب على رأسها لواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان، واصدر قرارا يوميا بتولية ابي الدرداء القضاء العسكري الميداني، واصدر قرارا اخر بتولية ابي سفيان التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ورسم خطة لم تزل كليات العالم شرقه وغربه يدرسون هذه الخطة يوم اليرموك. انها موقعة اليرموك، انها حقيقة وليست مسرحية، انها معركة وليست نزهة خلوية في ليلة صيف مقمرة. عبى الجيش على الوجه الذي ذكرناه: ابو عبيدة، عمرو، شرحبيل، يزيد ابن ابي سفيان. ثم اجتمع بهيئة الاركان وقال لهم: لقد صممت خطتي على ان افصل بين فرسان الروم ومشاتي. سنحمل على قوات الروم حملة صادقة، نفصل بين الفرسان والمشاة، فاذا ما رأيتم الفرسان

ونقضي عليه. واختار خالد لجيشه مواقع حصينة بحيث تكون المدينة المنورة خلفهم ليحتفظ بخط الامدادات التموينية. وقبل ان يجري حركة الالتفات حول فرسان الروم وقبل ان يطوق المشاة، ماذا كان موقع الروم؟ كانوا يرابطون في سفل فسيح في منحنى نهر اليرموك عند التقائه بنهر الاردن، وكان موقعهم على شكل نصف دائرة، وكان هذا الموقع يشرف على منخفض سحيق. هذا المنخفض السحيق كان عبارة عن خندق خططه الله العلي العظيم ليكون مقبرة لجيش الملحدين. ثم ماذا؟ هل احضر فرقة من اضواء المدينة لتطرب الجيش ليلة المعركة؟ ان الجيش ظل مرابطا من شهر صفر 313 هجرية، اي بعد وفاة النبي بحولين اثنين، الى ان مضى ربيع ثم ربيع، ثم جاء شهر جمادى الاولى، وطالت المدة على مرابطة الروم، طالت المدة، فصمموا على ان يبدأوا الهجوم على خالد. هل بات خالد ليلتها مع الفرقة الموسيقية يصلح الاوتار ويشدها؟ لا، انه بات يشد اوتار القلوب بقول لا اله الا الله. باتوا في صلاة، وباتوا في قرآن، وباتوا في ذكر لله الواحد الديان. لم يبيتوا على خمر، ولم يبيتوا مع نساء، ولم يكن في الدبابات يومها صور النساء العاريات، لم يكن على الاكتاف نياشين، ولم يكن على الصدور او سمع، ولم يكن هناك تمثيل، ولم يكن خالد في استراحة، انما كان في الصفوف الاولى، كان في الصفوف الاولى، ليس امامه احد الا الله. وطلع النهار، طلع نهار المعركة، فأمر خالد قائد كل كتيبة أن يصلي بكتيبته الفجر. جربوا الله يا مسلمون مرة، جربتم عصيا فدفعت بكم إلى حضيض الغبراء، وجربتم أمريكا فدفعت بكم الى غياهب الظلمات، جربتم انجلترا فحلت الاخلاق وضيعت الارزاق، الا تجربون الله الواحد القهار مرة؟ وصلى المسلمون الفجر، وفي اليوم 28 من شهر جماد الاولى اعلنت الجنة حالة الطوارئ، واعلنت النار حالة الطوارئ، اعلنت الجنة حالة الطوارئ، فاستعدت بسندسها واستبرقها وحور عينها واشجارها وانهارها استعدادا لاستقبال ارواح الشهداء، واعلنت النار حالة الطوارئ بنارها وسعيرها وسلاسلها وزقومها وضريعها وغساقها وغسلينها وحياتها وعقاربها وزقومها لتستقبل

0: ارواح اعداء الله. هكذا ودارت راح الحرب، وحمل المسلمون على الروم حملة صادقة، فصلوا فيها بين الفرسان والمشاة، واذا بفرسان الروم تقتحم الخطوط الامامية لجيش الاسلام، ففسح المسلمون لها المجال، وكان خالد قد اعد لها قوة احتياطية من فرسانه، فالتقت فرسان المسلمين بفرسان الكافرين فدمرتها، وعندئذ كانت اسود خالد وعلى رأسهم خالد ينقضون كالنسور الغاضبة على مشاة الروم، فمن لم تأكله السيوف وقع في الخندق الذي أعده الله رب العالمين. وظل القتال طول الليل والنهار 24 ساعة، 24 ساعة. أتدرون ماذا كان الروم يصنعون؟ كانوا جبناء والكافر جبان، كانوا يفرون من أمام المسلمين كما تفر الأرانب من الذئاب، ولذلك كان بعضهم يربط بعضا بالسلاسل، فكانوا 5 في سلسلة، وكانوا كل 7 في سلسلة، حتى اذا فر واحد سحب الاخرين وراءه، فكان خالد اذا ضرب واحدا جر وراءه 5 وجر وراءه 6، فمن لم تأكله السيوف المسلمة اكله نهر اليرموك غريقا، واكله الخندق الذي خطط له مولانا من فوق العرش العظيم. استمرت المعركة يوما واحدا، قتل خالد من جيش الروم 200,000، قتلوا 200,000. وما ان طلع فجر اليوم 29 من شهر جمادى الاولى، حتى كان خالد بن الوليد في خيمة قائد الروم، وكان يسمى البرنس تيودور، وكان تيودور هذا شقيق الامبراطور هرقل، اخوه هو الامبراطور، وكان اخوه هرقل في حمص ينتظر الانباء العسكرية على احر من الجمر، تمر به الثواني كأنها ساعات، وتمر به الساعات كأنها أزمنة وقرون. أخذ أنتظر أخبار المعركة، ماذا فعل تيودور مع خالد بن الوليد، وماذا سيفعل هو مع أبي بكر الصديق، وما هي إلا ساعات، استغفر الله، بل سويعات، حتى كان تيودور، حتى كان قائدهم يفر هاربا الى اخيه في حمص. وكان خالد قد ارسل الى ابي بكر ينتجه ويذكره ويعلمه بنتيجة المعركة. يوم واحد كان خالد يصلي الفجر في خيمة تيودور شقيق هرقل الامبراطور العظيم، وقبل ان تصل اخبار المعركة الى الخليفة الصديق، وبينما البريد الحربي في طريقه الى ابي بكر، اتدرون اين كان ابو بكر ساعتها؟ كان بجوار الله رب العالمين، كان قد انتقل الى جوار الله بعدما ابلى بلاء حسنا ورفع راية الاسلام. الإسلام عالية. إنه خالد، إنه خالد، واشتعل الصرعات في الحرب. إنه خالد الذي قال عنه الصديق: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. إنه خالد الذي قال عنه الصديق: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وبعد معركة اليرموك أرسل إنذارا حربيا شديد اللهجة إلى كسرى عظيم الفرس، وقال له: يا كسرى أسلم تسلم، وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. فلما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله، وأرسل إلى إمبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة. فرد عليه حاكم الصين قائلا: يا كسرى، لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. خالد، خالد يا ابن الوليد يرحمك الله. أتدرون يوم مات خالد وجردت تركته كم قصرا طرد، وكم مليونا أودعها في بنوك أمريكا؟ أتدرون يوم مات خالد كم عزبة تركها لأولاده؟ أتدرون يوم مات خالد كم سيارة من طراز الشفرليه او من طراز المرسيدس بنز او الداتسون او الفيات او الروز رايز كم سيارة ترك؟ أتدرون يوم مات خالد فاقي عين الردة ومدمر الجبابرة ومؤدب القاصرة ومحطم الأكاسرة؟ أتدرون كم فدانا طرد؟ كم مزرعة للدواجن طرد؟ كم مزرعة للموالح طرد؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة إجابة تخشع لها القلوب. ولذلك أجدني في مسيس الحاجة إلى أن أعود بحضراتكم من هنالك إلى هناك ومن هناك إلى هنا. من هنالك حيث المدينة المنورة وصديقها، إلى هناك حيث اليرموك وخالد، إلى هنا وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صدق الله العظيم. يخبرنا سبحانه وتعالى عن دلائل الإيمان، كل ما في الوجود يدل على الله تعالى لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. الأرض التي نعيش عليها آية من آيات الله، السماء التي فوقنا آية من آيات الله، نحن آيات من آيات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. فالله تعالى يسأل يعني كيف تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ماذا يثبت هذا الخبر؟ هذا الخبر يقول الله تعالى في أنا خالق الأرض التي تعيشون عليها وأنا خالق الإنسان الذي فوق سطح الأرض وأنا خالق الأقوات التي أودعتها في الأرض للإنسان وأنا الذي سخرت للإنسان كل ما في الوجود. وبعد ذلك يكفر الإنسان. ما هو الدليل على الكفر؟ أدلة الإيمان بعدد الخلق، ما من خلق إلا ودليل على الخالق سواء كان خلق السماوات أو خلق الأرض وما فيهن، كل موجود يدل على الموجد. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ما الدليل على أن الله خلق الأرض في يومين؟ الدليل أنها مخلوقة. فهل منا من يدعي أنه خلقها؟ نحن خلقناها؟ الملائكة خلقت الأرض؟ لم تقل الملائكة إنها خلقت. الأنبياء خلقوا الأرض؟ الأنبياء جاءوا ليخبروا لأن الله خلق الأرض. كل ما دام الله تعالى يتكلم ويخبر ولا يوجد أحد يستطيع أن يقول أنا الذي خلقت الأرض، يبقى الخبر صادقا ما لم يكذب بحسب الواقع. فهل يستطيع أحد أن يكذب خبر الله؟ هل يستطيع أحد أن يدعي أن غير الله خلق الأرض؟ فيثبت الخلق بالخبر الذي لا يستطيع أحد أن يرده. لو أن أحدا استطاع أن يرد الخبر لقلنا بأن الخبر كاذب، ولكن لما لا يمكن أن يوجد أحد يرد خبر الله تعالى يثبت بأن الله الذي خلق. والله تعالى يقول نحن خلقناكم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هل يستطيع أحد أن يرد هذا الخبر؟ الإنسان مخلوق أم لا؟ من خلقه؟ الله يقول أنا خلقنا، نحن خلقناكم وشددنا أسرهم. إذن الخبر إذا لم يوجد له مكذب فالمخبر عنه موجود، إذن الذي صنعه موجود. الذي خلق السماوات والأرض في يومين، خلق الأرض في يومين، هو الموجود وحده، بدليل أن الأرض موجودة وأن أحدا لا يستطيع أن يكذب الخبر. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تجعلون له شركاء تعبدونهم مع الله تعالى. أين الدليل على وجود الشريك؟ اسألوا لنا الدنيا كلها، من هو شريك الله في خلق الأرض؟ الأمريكان خلقوا الأرض، الروس، العرب، المسلمون، الكافرون، العلماء، الجهلة، من الذي خلق الأرض في يومين؟ لا يأتي الجواب إلا من الله تعالى. إذن خبر الله تعالى هو الخبر الذي لا يكذب ولا يمكن أن يدحض، لأنه مستحيل أن يدعي أحد غير الله هذا الخبر، وتجعلون له أندادا. ذلك رب العالمين، هو الذي رب العالمين، وهو الذي خلق العالمين وجعل فيها رواسي، جعل في الأرض رواسي وهي الجبال التي ترسو ولا تتزلزل ولا تتزحزح، الأرض فوقها الجبال، وجعل من فوقها رواسي وبارك فيها. تعرفوا البركة في الأرض كم كان على وجه الأرض يوم خلق الله آدم؟ كم إنسان؟ آدم وحواء، كان رزق موجود. البركة هي الكثرة، الزيادة، الكثرة، البركة هي الزيادة والخير، زيادة الخير، زيادة الرزق، زيادة العمر، ثم بركة في العمر، بركة في الرزق، بركة في العلم، بركة في العقل، بركة في الدين، بركة في الإيمان، إن الزيادة. الله يخبر أنه بارك في هذه الأرض. ما دليل البركة؟ أن اليوم على وجه الأرض أكثر من 6 مليارات إنسان، وكأنه يوم خلق الله آدم، كان رزق 2 واليوم رزق 6 مليارات، لم يشعر أحد بأن الرزق في الأرض قد نقص. البركة كلما خلق الله خلقا هيأ له رزقا، فالبركة مستمرة. ولو أن الناس لا يظلم بعضهم بعضا ولا يسرق بعضهم بعضا لوصل الرزق إلى الناس الذين يعملون، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الأرض مباركة، ولو صار فيها 100 مليار، لأن الله هيئها ليبقى فيها الرزق إلى يوم القيامة. لا يقول أن أحد على الناس أن يحدوا من النسل، أن يقللوا من عدد الأولاد، لأن الأقوات في الدنيا قليلة. لا تصدقوا، إن من خلقه الله قد خلق له رزقه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، فرزق الولد مقدم على رزق الوالد. فعندما يقول الله تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، يستوي في ذلك كل السائلين، كل المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات، كل المخلوقات لها رزقها، قد قدر الله تعالى لها الأرزاق. فهذه البركة، هذه الزيادة التي قدرها الله تعالى عندما خلق الأرض، وعلم كم سيسكن هذه الأرض بعد أن يخلقها، كم سيسكنها من الخلق. فهذه البركة التي ترونها في عدد سكان الأرض مع توفر الماء والغذاء لكل الخلق من إنسان وحيوان وبهيمة ونبات، هذه هي البركة التي أخبر الله عنها. كيف ترونها؟ الرزق يفيض عنا ببركة الله سبحانه وتعالى، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، طعام الرزق، قوت الأكل، الشرب، الماء، كل ما يحتاج الإنسان من هواء ونور كله مقدر من الله. ولو أن إنسانا أراد أن يوفر أسباب الحياة لنفسه لما استطاع، لأنه لا يستطيع أن يخلق الهواء ولا أن ينزل الماء ولا أن يخرج الثمرة من الشجر. لو أن الناس بدون الله لمات الناس في يوم واحد، ولكنه الله الرحمن الرحيم الذي كفى العباد. أليس الله بكاف عبده؟ أليست الكفاية موجودة؟ نعم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض سماوات، أتت طائعة، يعني انتظمت بأمر الله. أنت ترى الشمس تجري لمستقر الله، هذه الطاعة. كل يوم تطلع الشمس، وكل يوم المسلم يصلي، كما تطلع الشمس ينهض من فراشه، وكما تغرب الشمس يسجد لله صباح مساء. هذه مهمة المؤمن والمؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا. لذلك يجب أن يطيع المؤمن ربه كما أطاعت السماوات والأرض، ولكن السماوات والأرض تأتي طائعة والإنسان يأتي مختارا أو عاصيا. فاسألوا الله تعالى أن يجعل منا أمة مؤمنة. ربنا واجعلنا واجعل، ربنا واجعلنا مؤمنين لك ومن ذريتنا أمة مؤمنة لك. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام. يجب أن نتذكر هذا الدعاء، وأن الله تعالى خلق الوجود لطاعته، وكل شيء في الوجود مطيع إلا فريق من الناس. فريق من الناس، فريق من الإنس وفريق من الجن. أما السماوات والأرض والأمطار والرياح والنبات والهواء، كل هذه مطيعة لله تعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. عندما وصل إلى الناس قال وكثير من الناس، ثم قال وكثير حق عليهم العذاب. يعني الناس فقط، لما توصل للناس ناس أطاعوا وناس عصوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فنحن من أي فريق؟ نحن إن شاء الله من المؤمنين، نحن مؤمنون. هذا نحن نصلي الآن إيمانا واحتسابا، لأننا آمنا بأن الله ربنا، سجدنا بين يديه اعترافا بألوهيته، فلا يجوز أن يسجد لغير الله. وعنوانا للإيمان في قلوبنا، وشكرا لله تعالى على هذا الخلق الذي أخرجنا به من العدم، وعلى نعمة الهداية بالوحي الإلهي المنزل، ثم على نعمة الرزق التي هي لكل الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعندما نقرأ القرآن يجب أن نتذكر الله تعالى، لأنه الدليل على الله. هذا القرآن هو الذي يعرفك بالله، ولولا أن الله عرفنا بذاته العلية ما عرفناه. من أكبر النعم أنه قدم نفسه لعباده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من هو ربك؟ الذي خلقني. أكبر دليل على الله الخلق، تدل على الخالق. إن قال لك إنسان أين الله؟ أين الله؟ له أين أنت أولا؟ أين أنت ومن أنت؟ إذا قال لك أنا فلان، أقول لك أنت خالق أم مخلوق؟ ماذا تقول؟ أنت خالق أم مخلوق؟ ما هو جواب كل إنسان تسأله؟ أنت الله؟ طبعا لا. أنت الخالق أم المخلوق؟ إذا قال لك أنا الله، قل له ائتي بالشمس من المغرب، كما قال إبراهيم لنمرود، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كانت الشمس تسير بأمرك، أخرج لنا ينبوعا من هذه الأرض مثلا. إن قال أنا الله، قل له أرزق عباد الله وأنزل المطر، الأرض عطشة أنزل عليهم المطر. وإن قال لك أنا مخلوق، فقل أنت الدليل على الله، أنت الدليل على الخالق. كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. من هنا يا إخوة، لا يوجد عند الملحد دليل واحد على نكران الوجود، وجود الذات الإلهية، بينما كل ما في الوجود يدل على الموجب، كل مخلوق يدل على الخالق. واقرأ في كتاب الله تعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. ما معنى الآيات؟ الدلائل والعلامات، لآيات لقوم يعقلون. فإن كان لنا عقل فعقلنا يدلنا على أننا مخلوقون لخالق عظيم. فاسألوا الله تعالى أن يجعلنا مؤمنين حقا، مطيعين حقا، حتى نلقاه وقد صدقناه وصدقنا نبيه وصدقنا قرآنه، حتى يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. واسأله أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعل معرفته من أكبر النعم علينا. واسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة حتى تعم جميع المسلمين ليدخلوا في رحمته جل وعلا. وصلوا على نبي الله محمد الذي جاء عند الله بهذا الوحي العظيم، بهذا القرآن الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
0: أيها الأحبة، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل الإيمان.

عابد لما بسط ولا باسط لما قبط ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لمن منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما أقرت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، وسبحان الله رب العرش العظيم. تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، ومجيب دعوة المضطرين والمظلومين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، ومجيب دعوة المضطرين والمظلومين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا وترحم ضعفنا وفقرنا إليك، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. أنت الأول وأنت الآخر، وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنت على كل شيء قدير. أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله الكبير المتعالي وأتوب إليه، أستغفر الله الواحد القهار وأتوجه إليه. أستغفر الله لذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره. أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله الكبير المتعالي وأتوب إليه. أستغفر الله الواحد القهار وأتوجه إليه. أستغفر الله لذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، وأتوب إلى الله العزيز الحكيم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين هطالتين يشفيان القلب بظروف الدمع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي، واجعل ثوابه الجنة. اللهم اغنني بالعلم، وزينني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجمني بالعافية، واكفني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننبه في هذه الحلقة أيضا على ما كنا عملناه في بعض الحلقات الماضية من بيان بعض المعاني في الكلمات القرآنية التي قد تفهم على خلاف تفسيرها في الموضع الذي هو فيه. من جملة ذلك قوله تعالى عمن جاءته بنت فتألم، يعني ولدت امرأته بنتا فتألم هو من هذا الموضوع واحتار ماذا يفعل. قال تعالى عن هذا الإنسان أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أيمسكه على هون، الهون هنا هو الذل والهوان، الذل والهوان، هو متصور بأنه سيصيبه الذل والهوان بسبب هذه البنت. هكذا كانت عقول أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من هذه العقول. إذن هنا الهون هو الذل والهوان، وليس أن يمسكه على هون يعني على مهل، نحن نقول على هون يعني على مهل، لا، ليست بهذا المعنى، وإنما بمعنى الذل والهوان. أيضا قال الله عز وجل عن نحر الإبل في سورة الحج، قال فإذا وجبت جنوبها. هنا وجبت بمعنى سقطت، سقطت جنوب الإبل بعد نحرها على الأرض، فمن معاني وجب في اللغة سقط، وليس وجبت مشتقة من الوجوب، فإذا وجبت جنوبها يعني صارت واجبة، لا، ليست بهذا المعنى. أيضا من المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع هنا ليست بمعنى الأماكن التي تصنع فيها الأشياء جمع مصنع، وإنما هي القصور والحصون، القصور والحصون. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا لهم القول يعني فصلناه وبيناه، وليس بمعنى أوصلناه إليهم. من جملة المعاني أيضا قوله تعالى عن تنويع الأولاد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يزوجهم يعني بمعنى يجعلهم صنفين عند الإنسان، فيرزقه من البنات ويرزقه من البنين. ليس هنا يزوجهم بمعنى يجعلهم أزواجا، ليس من التزويج، وإنما بمعنى التنويع، يزوجهم يعني ينوعهم. قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت السماء، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا أذنت بمعنى انقادت وخضعت، وليس أذنت بمعنى سمحت، نحن نقول فلان أذن لفلان يعني سمح له مثلا بالدخول، وأذنت لربها يعني انقادت وخضعت له. أيضا نقرأ في القرآن عن جهنم قوله تعالى لواحة للبشر، هنا لواحة بمعنى محرقة للجلود، نسأل الله العافية لنا ولكم، وليس بمعنى لواحة من لاح الشيء يلوح، بيقول لك لاح لي من بعيد كذا، ليس هذا المعنى. لواحة للبشر يعني محرقة لجلود البشر، نسأل الله العافية لنا ولكم. وسبحه ليلا طويلا، سبحه ليلا طويلا بمعنى صل فيه صلاة في الليل طويلة، والعرب تسمي صلاة الليل التسبيح. سبح فلان في الليل يعني صلى صلاة نافلة، إذن هنا سبحه بمعنى صل صلاة الليل، وليس من التسبيح الذي هو قول القائل سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال هنا بمعنى الطين اليابس، وليس بمعنى المعجون الذي يستعمله أولادنا في المدارس. الصلصال هنا الفخار اليابس الذي له صلصلة يعني له صوت. هذه بعض الكلمات التي نبهنا عليها من المعاني القرآنية. أسأل الله لي ولكم فهما في كتابه، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم بفهم معاني كتابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع موقف مع أمهات المؤمنين أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، موقف بيعلمنا إزاي نتعامل في اللحظات اللي مش طبيعية، اللي فيها مشاعر ممكن تؤدي لتصرفات تبقى مفاجأة. الحديث بيقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فجاءت صاحبة البيت اللي هي النبي كان عندها من أمهات المؤمنين فضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيهما الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم، كلوا فأكلوا حتى جيء بقصعتها التي في بيتها فدفعها صلى الله عليه وسلم إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. خلص الحديث. حديث بيقول أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد أمهات المؤمنين ويقال أنها السيدة عائشة، فهو قاعد هو وأصحابه في بيت السيدة عائشة، بعض زوجاته ويقال أنها السيدة صفية وكانت طباخة ماهرة بعتت طبق فيه أكل، طبق فخار كده مليان أكل، فالسيدة عائشة غارت جدا، يعني هو ده يومي وهو قاعد عندي، يعني أنا ما بعرفش أعمل أكل مثلا، ولا عايز الأكل بتاعك يتقارن بالأكل بتاعي فيقولوا أن أكلك أحلى من أكلي، فحصل نوع من الغيرة. فقامت والنبي شايل القصعة اللي هي الطبق الفخار ده، قامت زق ايد النبي فقام وقعت القصعة على الارض فانكسرت. يوطي النبي صلى الله عليه وسلم على الارض وياخد الحتتين الفخار يلزقهم في بعض كده ويلم الاكل ويقعد ياكل هو والصحابة وهو بيقول معلش غارت امكم غارت امكم، ويقوم واخد الطبق بتاع السيدة عائشة ويرجعه للسيدة صفية لان حقها لانها كسرت لها الطبق بتاعها. دي القصة يمكن كتير مننا نعرفها، لكن علماء النفس ليهم كلام رائع في كنز النهاردة. كنز النهاردة في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر المستحوذة، في مشاعر جوه الإنسان يا جماعة بتستحوذ على قلبه فتوجه تصرفاته لبعض التصرفات اللي ممكن تبقى صح وساعات بتبقى غلط، منها مشاعر الغيرة. الراجل أو الست لما بيكون غيران ممكن يعمل تصرفات مش صح. سيدنا محمد في كنز النهاردة كان بيراعي تصرفات السيدة عائشة اللي ممكن تكون وهي من أمهاتنا وعلى رأسنا لكنها مش معصومة، تصرفت تصرف ممكن ما يكونش ده المفروض اللي يحصل. سيدنا محمد كان مراعي، لأن الغيرة أصلها مشاعر حب وتعلق ورغبة في الشعور بالأمان، فالسيدة عائشة من كتر غيرتها وحبها للنبي وتعلقها بيه وأنها نفسها تحس بالأمان دايما أنه هو بيحبها ومتعلق بيها، لما شافت الطبق دخل بيتها ودي ليلتي وده يومي أنت ليه بتبعتي أكل من عندك، قامت ترمياها بداف الأرض كده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي معلش هو كان المفروض من الأول ما يتبعتش الطبق ده عشان ما يثرش المشاعر دي. فسيدنا محمد يلم الأكل بالراحة. خدت بالك سيدنا محمد نسي حظ نفسه، أي حد مننا كان يقولها إزاي تعملي كده قدام الرجالة ومنظري قدام الناس وشخصيتي ومقامي والكلام ده، لكن سيدنا محمد راعى إنها ما كانتش قصدة، إنها ثارت بسبب الغيرة، فإذا بيوطي على الأرض صلى الله عليه وسلم ويلم الأكل، لكنه كان واخد باله إن ممكن بعض الصحابة يتضايق من السيدة عائشة إنها عملت كده وضربت إيد النبي فوقع منها القصعة أو الطبق اللي كان فيه الأكل، فإذا بيقول غارت أمكم، يعني أي حد فيكم ممكن يزعل، دي أمك أمهات المؤمنين أمهات لينا، مهما حصل ما تزعلش منها، غارت أمكم رضي الله عنها، كأنه بيقول دافع الفعل أيها الصحابة من أم المؤمنين الغيرة والحب، ودي أمكم اوعى حد يشيل في قلبه أو يزعل من هذا التصرف. لكن الكنز الحقيقي في هذه القصة أن سيدنا محمد كان بيراعي هذه المشاعر اللي ممكن تدفع الإنسان لتصرف يندم عليه بعد كده، لكنه كان بيستوعب ومتفهم وحنين وصدر واسع صلى الله عليه وآله وسلم. مشاعر الغيرة محتاجة صبر، فاصبر لما تلاقي حبيبك أو حبيبتك غيران. ربنا ياخد بأيدينا ويهدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن نقرأ في ترجمة يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي: كان يحيى بن معاذ يقول: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أكثر من 90 آية في القرآن الكريم تحدثت عن القلب، والقلب محل نظر الرب. وإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن ماجه: يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم، يعني على ما في قلوبهم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول 3 توقد بهم نار جهنم عياذا بالله تعالى يوم القيامة، فقال: عالم، ومنفق، وشهيد. أما العالم فيقول: يا رب، أنا علمت العلم من أجلك، فيقال: كذبت، علمت ليقال بأنك عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. وفي ظاهره عم بيعلم ويتعلم، لكن في الباطن، في القلب، في شتان. وأما المنفق يقول: يا رب، أنا أنفقت مالي من أجلك، يقال: كذبت، أنفقت ليقال سخي كريم، وقد قيل. والشهيد: يا رب، أنا قتلت من أجلك، يقال: كذبت، قتلت ليقال بأنك شجاع، بأنك جريء، وقد قيل. فمسألة القلب يا أخوان مسألة مهمة جدا. الآيات التي زادت على 90 كانت تتحدث عن القلوب في قسمين: يا قلوب سيئة، يا قلوب سليمة صحيحة. القلوب الصحيحة إما قلب سليم، وإما قلب مطمئن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب السيئة إما قلب مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإما قلب قاس فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وإما قلب لاهن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وإما قلب زائغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإما قلب ميت، وإما قلب عليه الطبع والختم والرام طبع الله على قلوبهم، وإما قلب عليه قفل أم على قلوب أقفالها، نسأل الله السلامة. طيب، هذه القلوب إذا ابتليت بهذه الأمراض، الأصل أن الإنسان يخلق قلبه سليم، لكن إذا تعرض لأمراض معينة أو لإمراضات معينة فإن قلبه يمرض، فيقسو، أو بيصير عليه زيغ أو ران، أو بيصير قلوب منكرة. ما هي أسباب مرض القلب؟ ليش بيمرض القلب؟ وما هي أعراض مرض القلب؟ وما هو علاج مرض القلب؟ أما أعراض مرض القلب، شان واحد يعرف حاله قلبه مريض أم سليم، فأول عرض أنه لا تنفعه موعظة. قد ما سمع، يعني مين عم يوعظه، قد ما سمع خطب، دروس، أبوه أمه، ما إلا والله ما عم بفهم شيء من كل هالكلام اللي عم يحكوا. يا أخي، كل ما بقعد معهم بيحاكوني عن الله والنبي والآخرة والجنة والنار، إيش وادي، ملينا من كل هالقصة. لا تنفعه موعظة، حتى إذا رأى أمامه في إله رفيق عم يعمل هو ويا نفس العمل من المعاصي، أم أصيب بعقوبة من الله، بشوف بعينه يضل على ما هو عليه. لا تنفعه موعظة. والله أنا يا أخوان بستغرب مرات جنازة بتكون جاية على الجامع، بعض الذين يحملونها ما بفوت بيصلي، ما بيشعل سيجارة، بيوقف فرة هيك بيشرب له سيجارتين لبين ما يطلعوا. يعني ليكك حامل هذا قريبك، هذا أخوك، هذا أبوك، هذا ابنك، لك يا رجل فوت صلي، ما بيفوت، بيقف برا. نسأل الله السلامة. يخشى أن يكون القلب مريضا، ما عاد تأثر فيه الموعظة،
فمن علامات من أعراض مرض القلب أنه لا يتأثر بموعظة. رقم 2 أنه لا يخرج منه خير ولا يدخل إليه خير، مغلق عليه قفل لأنه ما عاد بيطلع منه شيء. يعني أنت بتستقرئ فعلا سيرة حياته هالإنسان، برنامجه بنوب بنوب، لك ما في ولا عمل خير يا رجل عجيب، أو يعني واحد بالعشر تالاف، 10 دقائق بالما بعرف قديش كم دقيقة، يعني ضعيف جدا جدا جدا. رقم 3 من أعراض مرض القلب أنه لا يحزن لمعصية ولا يفرح بطاعة، بيصلي ما متضايق حتى هو، يعني هو بالصلاة متضايق كمان وما مصدق أنه إيمت بيخلص الإمام وبده يمشي فورا. لا يفرح بطاعة ولا يحزن بمعصية. لك يا رجل اليوم راحت عليك صلاة الصبح، هذا خيلك شو وقفت على اليوم، كل يوم أنا بتروح عليه، شايف ماله حاسس بشيء. لك يا رجل أنت اليوم طلعت من البيت أمك كانت عم تبكي، بكيت من أنت حكيت كم كلمة بكيت أمك، إيه بكرة بتسكت، يلا هلا أنا وراجع بجيب لها صحن كنافة بتسكت. بعرفها هي الحجة هيك دائما بتساوي معنا، متعودين عليها، ما بيشعر لك، يعني ما حسيت شيء يعني بقلبك نغزك شيء، ضايقك شيء، قبض صدرك، عادي. لا يفرح بطاعة ولا يحزن لمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وإذا واحد مو هيك الله يستر، معنى هذا يكون ما في إيمان كمان، مو ما في قلب، ما في إيمان. فهذه أعراض مرض القلب الثلاثة. هلأ وصحة القلب بقى بيقول، يعني هلأ يلي قلبه صحيح، المؤمن إذا أذنب الذنب يشعر كأن إيش جبلا على صدري، كل ما زاد الإيمان بتضايق كتير، بيأذنب. المؤمن ليس معصوما بس تحس في عنده ضيق شديد شديد، معناته قلبه عايش. مرارا ما سألني إخوة الله يجزيكم الخير، يبعثوا لي هيك أنه أنا متألم جدا، أنا أبكي لأنه في معصية فعلتها، وشو بدي ساوي ومالي عرفان، وحاسس حالي مو منيح، وأنا أبدا مو منيح، متألم. شايف هذا الألم دليل أنه في حياة. هلأ الميت قد ما غزيته بالسكاكين ما بحس لأنه ميت، العايش إذا النملة مشيت على إيده بشعر. فهذه أعراض مرض القلب. أسباب مرض القلب ثلاثة. ليش بمرض طيب القلب؟ ليش هيك بيصير؟ 1 الذنوب والمعاصي من دون توبة. يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، ماشي الحال، أذنبت فورا توب، استغفر، اندم، أقلع، أتبع السيئة الحسنة، بس لا تراكم الذنب فوق الذنب، تضع الذنوب على الذنوب وترتجي. درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الأرض بذنب واحد. سيدنا آدم ذنب واحد الله طلعه من الجنة، طيب أنت ليش هيك عم تترك ذنب ذنب ذنب بعدين الله بده يفوتنا على الجنة؟ شلون هيك بده تصير؟ فرقم 1 الذنوب والمعاصي من دون توبة. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله السلام. رقم 2 أسباب مرض القلب، صحبة مرضى القلوب، لأن مرض القلب يعدي، وعدوى القلب إلى القلب أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. وأهل التربية الروحية يا أخوان قالوا كلمة عجيبة أنا حكيت لكم إياها، بس نحن في الواقع العملي تحدث معنا مرارا، بس حقيقة أنا لما سمعتها استغربت. قالوا نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة.

ينزلها على الأرض قديش بده؟ ثواني. بس حط يعني شيء للتفجير بطرق علمية بتنزل ثانيتين. سمعتك لتساويها سمعة بالمجتمع معروفة جيدة وخيرة قديش بدك تشتغل؟ 15-20 سنة. شلون بتروح سمعة الواحد؟ موقف بتروحه. يعني إنسان له مكان كتير عالي بعدين يا أخي طلع عليه قصة وثبتت أنه عنده مشكلة مالية، عنده مشكلة مع النساء، خلاص انضرب اسمه ثواني راحت. واحد بيكون داير باله على صحته، بمجرد مرات قاعدة مع إنسان مريض ممكن ينتقل له الفيروس أو ينتقل له الجرثوم فيعدم. وعدوى الجسد القلب إلى القلب أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. كيف يمرض القلب؟ ذنوب ومعاصي من دون توبة وصحبة مرضى القلوب. ورقم ثلاثة كثرة الشهوات المباحات، أكل كتير، شرب كتير، نوم كتير، ضحك كتير، سيارين كتير، لبس كتير. يعني بتحس حاله برنامجه كله هدون تبع 24 ساعة إنه وين بدنا نروح اليوم المساء؟ شفت لنا شف لي مطعم راكز. ها امبارح طبعا مطعم ما كتير انبسطنا بالقعدة، شف لنا اليوم مطعم راكز. وهو بقلب المطعم شفته اشتريت بوط، شفت نازل بوط جديد بيمشي لحاله، اشتريته ما اشتريته كذا، كله يعني مخه هيك يعني بالجاكيت وبالسيارة. لك فلان اخذ سيارة بتفلج بتجنن، نازلة على السوق مو نازلة على السوق. يعني هاد حياته كلها شو بدنا ناكل، شو بدنا نشرب، وين بدنا نسافر، شو بدنا نلبس، شو بدنا نركب سيارات، شو بدي اخذ مزرعة. كثرة الشهوات المباحات تمرض القلب. فأسباب مرض القلب ثلاثة، أعراضه ثلاثة وأسبابه ثلاثة. الآن علاج مرض القلب، لا سمح الله إذا واحد شاف حاله أنه والله فيه يعني فيه هيك يا مرض كبير يا يعني فيه لوثة من هذا المرض. واحد ترك الأسباب، طبعا يعني بدك تبتعد عن هدول مرضى القلب، بدك تترك الذنوب والمعاصي من دون توبة، وبدك تخفف من هالشهوات المباحات. واحد ترك الأسباب. اثنين كثرة النوافل وعلى رأسها ذكر الله تعالى. عشان هيك شوف يحيى ابن معاذ يقول دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن، قراءة القرآن بالتفكر. شايف هذا مشان من النوافل تفهم عن الله عز وجل أوامره. خلاء البطن مشان تخفيف الشهوات المباحات. قيام الليل كثرة نوافل. تضرع عند السحر. مجالسة الصالحين. فواحد ترك الأسباب، واثنين كثرة النوافل وعلى رأسها ذكر الله تعالى. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله. ثلاثة مجالسة أهل القلوب السليمة، لأنه مثل مرض القلب يعدي كمان سلامة القلب تعدي. فيحيى بن معاذ يقول دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. انت كل واشرب بس لا تسرف. البيس اواعي ماشي الحال جيدة، بس يعني ما تعيش حياتك مشان اواعيك. روح سيران، بس انت في عندك هم، في رسالة لازم تحملها، في دين لازم ينشر. انت ما دمت موجود على هذه الارض في دين لازم يحمى، في مبادئ للشريعة لازم تقام ولا تزال، في شيء لازم ننشره بين الناس بالخير. انت مسؤول، كل واحد بيناتنا مسؤول بالشيء الذي يستطيعه. فهذا الهم بحاجة إلى خطة، وبحاجة إلى برنامج، وبحاجة إلى وقت، وبحاجة إلى موارد، وبحاجة إلى دعاء والتجاء حتى يصير لك يعني خدمة لهذا الدين. أما بدي أكل وأشرب وألبس وروح وأجي، يعني هذا شيء ثانوي، أنا مالي عايش مشان هذا الشيء. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أنا سأكتفي بهذا المقدار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة وقلوبا مطمئنة تؤمن بلقائه وتقنع بعطائه وترضى بقضائه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة.

0: عليك.
1: أين أنت؟ هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم؟ أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا. دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة.
1: الوليمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس. أخرجه البخاري. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه. قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. أخرجه ابن ماجه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. أخرجه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره، أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، أخرجه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك، والتي نتحدث من خلالها ولو في وقت قصير عن ربنا سبحانه وتعالى، عن خالقنا، عن إلهنا، عن الذي خلقنا وسيبعثنا ويحاسبنا، ونحسن الظن به سبحانه وتعالى أنه سيرحمنا ويرزقنا جنات النعيم. عنوان هذه الخاطرة ذو العرش المجيد. هل تذكرون هذه الآية في سورة البروج؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد من أسماء الله عز وجل، والمجيد من أوصاف القرآن، والمجيد من أوصاف العرش. فهذه الآية فيها قراءتان: ذو العرش المجيد فهو وصف للعرش، ذو العرش المجيد فهو اسم لله سبحانه وتعالى. ما المراد بالمجد؟ المجد هو العظمة؟ لا، بل المجد هو السعة في العظمة. فإذا قلنا قول الله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد، أي أن المجيد هو القرآن الواسع في عظمته، في إعجازه، في بلاغته، في إحكامه، في إتقانه، في تشابهه في هذا الإتقان والإعجاز. قاف والقرآن المجيد، يأتي مئات المفسرين ليفسر لنا آية من الآيات، فيستخرج منها مئات الفوائد، فتكاد تقول لن يأتي أحد بعدهم ليأتي بفائدة جديدة. لا لا، هذا القرآن مجيد، واسع في عظمته، واسع في إحكامه، واسع في بلاغته، فيأتي بعدهم من يستخرج مثل تلك الفوائد في عددها أو أكثر. وكذلك وصف للعرش، والعرش هو أكبر مخلوق نعلمه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثم استوى على العرش. والعرش هو الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. والله سبحانه وتعالى مجيد، ذو العرش المجيد، فربنا سبحانه وتعالى مجيد. المجيد من الأسماء الأصول التي تأتي في كل صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله سميع، هذا الاسم يدل على سمعه. الله بصير، هذا الاسم يدل على بصره. أما إذا قلت الله سبحانه وتعالى مجيد، إنك حميد مجيد، فهو عظيم في سمعه، وعظيم في بصره، وعظيم في حلمه، وعظيم في عفوه، وعظيم في مغفرته. الخلق يذنبون منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لا تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى ولا مغفرته ولا عفوه بذنوب الخلق. إنهم أتوا ولم يشركوا به شيئا، يغفر الله عز وجل لهم ولا يبالي. العالم مليء بالأصوات المتداخلة والمتناثرة في الليل وفي النهار وفي الشرق وفي الغرب وفي السماوات وفي الأراضين، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من هذه الأصوات. لماذا؟ لأنه مجيد. لا يخفى على الله عز وجل شيء من المنظورات. لماذا؟ لأن الله عظيم مجيد في بصره. الآن بالنسبة للإنسان، يرى مجموعة من الألوان التي في إشعاعات معينة، وهي ألوان الطيف، لكن هناك فوق البنفسجية وتحت الحمراء لا يدركها الإنسان. أما الله عز وجل المجيد فهو مطلع على كل شيء. لذلك المجد لا يناله الإنسان بشيء من العظمة أو بشيء من البذل، إنما يناله بسعة من البذل والعطاء والخيرات، حتى يتحقق فيه لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إنسار. ولذلك قال المتنبي: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. احمدوا الله سبحانه وتعالى، أثنوا عليه، اذكروه بمجده وعظمته، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرضى علينا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: والله كأنك يا ابو زيد ما غزيت. ايش بدنا نعمل بعد هالنكسة اللي وقعت على روسنا؟
2: يعني هو مكتوب علي انا ومرتي نفكر ونخطط وننفذ؟
1: مش انت الكبير يا اخوي ومرتك نهيل هي اللي دايما بتشور عليك وعلينا؟
2: ايش رايك يا نهيل؟ ايش في عندك؟
3: والله انا بقول اذا انتو اجتوها بالسياسة وما رضيتش ملكوش الا القوة.
2: كيف بالقوة؟ مش فاهم عليك. احنا لازم نشتغل معها بالقانون.
3: قانون مين يا زلمة؟ قانون مين؟ والله غير ياخدوا المصاري ويبعزقوهم واحنا ولا نشم ولا قرش.
1: انا بقول انه احنا نروح على المحكمة ونرفع قضية انه هذه هبة قاصرة ومعاقة وما بتقدر تتحكم في مصاريها.
2: هذا الكلام يا باشا لما تكون البنت صغيرة او تكون فاقدة عقلها، اما وهي زي هيك يا حبيبي بتبيعنا وبتشترينا وهي قاعدة.
3: طب اسمع عندي فكرة.
2: قول يا نهيل.
3: معلش بس هذه الفكرة بدي اقولها بيني وبينك.
1: يعني يا نهيل في اشي ضل متخبي بدك تحكي لما اقوم اطلع برا؟ ما تحكي، القصة مكشوفة.
3: معلش يا ابو الذكر معلش، في كلام شوية خاص.
1: طيب ايش بخصوص اخويا وائل؟ برضه هو حيكون برا والله كيف؟
2: اخوك وائل صغير ومش هو اللي بقرر، احنا بنقرر هنا.
1: ماشي، هيني قاعد في قاعد دار ولما بدكم ياني تبعتولي.
2: معلش يا ابو الذكر تحمل، الانجاز ان كنا يا اخو. يا نهيل ايش الاشي الخاص اللي بدك تحكيه بيني وبينك؟
3: هلقيت في حل واحد بس، انه المصاري ترجع لإلنا.
2: وش هو
3: الحل؟ هو انه واحد من اخوتك يتجوز هبة وبالاخص ابو الذكر لانه وائل صغير.
2: مالك يا نهيل مجنونة انت؟ كيف بده يتجوزها اخويا وهي على زمة راجل تاني؟
3: طب ما انت ما خلتنيش اكمل لك الخطة.
2: والله شكلك بتحكي في غير الدائرة يا نهيل، كملي تفضلي.
3: بدكاش احكي بلاش؟
2: لا لا مالك احكي، احنا محتاجين اي فكرة قولي.
4: ايش بدنا نعمل يا رجب؟ بشوف كلهم صاروا ضدنا.
5: كلهم صاروا ضدنا وكلهم صاروا معانا، ولا واحد حياخد دولار واحد. كل واحد بده يجي بده يعطيه 10,000 دولار بس مش معطيه ولا شكل.
4: ايش بتقول يا رجب؟ بدك تعطيهم 10,000 دولار؟
5: ولا دولار بعطيهم، بس كل واحد بده يجي بعطيه 10,000 دولار.
4: ولك انت ايش بتحكي قاعد بتخبص؟
5: ما بدي اعطيهم 10,000 دولار يعني 10 كفوف ابوازهم.
4: بفكر بدك تعطيهم مصاري.
5: بعطيهمش مصاري بالمرة.
4: طب ايش بدك تعمل مع اخوك ابو النسر؟ بيقول بده منك 15,000 دينار.
5: كذاب، اخوي ابو النسر كان ياخذ مصاريه واشترى فيه مطعجات ومكسرات وطول الليل هو مات زي الفراني نقنقو نق نق نق نق نق نق، وكان يحط لي صحن الخبيزه وجيب لي رجلين دجاج ويعمل لي مرقه وحيط على غير بلغ الشرطي المعال المسدس والكشاف على جنبه.
4: احنا لا بدنا نبلغ شرطي ولا بدنا نبلغ حدا، احنا بدنا نبعد عنهم وخلص.
5: وين نبعد عنهم؟ اخوي بضلوا يجروا وراي بدهم مصاري.
4: لازم نطلع من البلد كلهيتها ونروح على بلد تانية. مش مصارينا معانا؟
5: مش معانا مصارينا، ما فيش مصاري معانا.
4: قصدي يعني احنا في عنا مصاري محطوطات إلنا في البنك.
5: طب خلاص سرقيتي او بول حيزعل لما نطلع.
4: بزعلش، يعطيه العافية انه قعدنا في بيته من غير ما ياخد منا مصاري.
5: طب هكيت احنا بدنا نطلع بلاش نعطيه مصاري؟
4: لا عيب، مش احنا معانا فك 2,000 دولار؟
5: معانا فك 2,000 دولار عشان نشتفين شاورما ونطلع ناكل. اسبوع ما كاتش زي الناس.
4: مش كل حاجه اكل يا رجب، ركز معايا.
5: ما كل ما بركز على المخده بتقولي اقعد اقعد.
4: ركز معايا بعقلك، مش تروح تركز على الفرشه.
5: طيب هيني مركز. ايش
4: بتاخذ لبلبل 200 دولار وبتحكي له تفضل يا عمي هي اجار ما قعدنا في بيتكم،
5: وبدو رجع الباقي ولا انا ارجع له فاضي؟
4: هو احنا مشترين منه 2 كولا علشان بدك ترجع له الباقي يعني ولا الفاضي؟ انت بتعطي اخدهم هيو اخدهم، مش خسارة فيه، ما اخدهم مش خلص.
5: طيب بقيت انا بروح بعطيه بقول له حط لي كمان 0.5 كيلو بزر عن قرع.
4: طيب اللي بدك اياه اشتري.
6: والله ومشخص يا رجب، ايش هالشعرات والاواعي؟ بس أنا كم مرة أقول لك يا رجب، الزر الأخراني هذا اللي عند رقبتك ليش ما تفله؟
5: ما عشان بصير زي العريس، وأنا العريس بضل بسكره من فوق.
6: ما هم بسكروه يا رجب عشان يحطوا القرافة عليه، وأنت ما فيش عندك قرافة.
5: خلاص يعني أرمي القميص أنا بلبل.
6: لا لا لا لا، هيك أنت مرتب.
5: طيب امسك.
6: إيش هدول يا رجب؟ 200 دولار؟ ليش؟
5: أجام قعدنا عندك أول مرة وهقيت.
6: عيب يا رجب، أنا من أول قلت لكم البيت هذا بيتكم.
5: مش بيتنا، ما مسجل باسمك هذا.
6: قصدي يعني أهلا وسهلا فيكم، هذا البيت زي بيتكم.
5: طب لازم تأخذ أنت عشانك كويس، ولازم تأخذ عشان فتحنا المصروع كتير تبعت المية عشان تشتري مية.
6: رجب، أنتوا بدكم تطلعوا من الدار؟
5: بدنا نطلع عشان أخوي بضل يجري ورايا بده ياخذ المصاري، ودارنا سايبي كمان بدهم ياخذوا المصاري، هبة قالت بدنا نطلع نشتري دار في بلد بعيدة.
6: والله خير ما سويت يا رجب، اشرد عنهم هدول، هدول كلهم لصوص.
5: طب بدك تاخذ ال 200 دولار وحطهم في جيبتي عشان نشرب فيهم شاورما.
6: خذهن يا رجب واشتروا اللي بدكم اياه، صحتين وعافيه.
5: طيب بقيت انا من كمان شويه بدي اجيب التوك توك وناخذ اغراضنا ونضل طالعين.
6: هو انت الك اغراض يا رجب؟ ما هو كل اغراضك حاططها انت في كيس خيش.
5: هو التخت والخزانه والتصريحه والخزانات اللي جوا
6: هن الك يا رجب؟ هدول إلي يا رجل. على العموم بدك تخذهن مرحبا بابا.
5: يا بخذهن.

0: وضحت تقولها الو.
1: عيب يا رجب، احنا بنعمل حاجات زي هيك
0: قاص ما بقولها كمان.
1: الله يسهل عليك ويوفقك.
2: بصيرش بصيرش يا نهيل، مجنونة انت؟
3: لا مش مجنونة، هذا هو الحل الوحيد اللي يخلي مصاريها تيجي لعنا.
2: انا مش فاهم كيف بدنا نقنع واحد يطلق مرته عشان اخويا يتجوزها.
3: يا زلمة يا زلمة، مش بالصورة هذه اللي انت بتحكيها.
2: ولا كيف؟ كيف بدنا نخلي رجب يطلق هبة عشان ابو الذكر يتجوزها؟
3: اسمع لما اقول لك، بتروح لاخوه ابو النسر وبتقول له انه رجب لازم يطلق هبة.
2: على اساس ابو النسر حيقول لي حاضر يا عمو بالديب ولا يهمك.
3: اي بس خليني اكمل.
2: كملي يا نهيل.
3: اخوه ابو النسر بموت على القرش، انت عارف هذا الكلام؟
2: عارفه، ما هو طول عمره بحط على اخوه رجب وبياخد مصاري.
3: قل له على بلاطة يعني بتساعدنا في طلاق هبة من رجب، بنعطيك نسبة من مصاري هبة.
2: اها كلام حلو، بس كيف ابو النسر بده يخلي رجب يطلق هبة؟
3: ما هو هلقيت لما يسمع انه انت بدك تعطيه 50,000 دولار ولا 100,000 دولار حيخلي اخوه يطلقها غصب عنه.
2: ابو النسر بده ياخد 100,000 دولار من مصارينا وهو قاعد ما عملش شيء.
3: هم صاروا مصاريك يا ابو الديب وتعبت فيهم مالك؟ احنا لازم ندفع علشان يخلصنا، ما احنا حناخد الكم الكبير.
2: يعني هبة حتخلينا ناخد بقية المصاري؟
3: ما هو اذا تجوزها ابو الذكر خلص جوزها حيحكم عليها، الكلمة حتضلها لابو الذكر.
2: طيب واذا ابو الذكر عسى على المصاري وقالنا الله يسهل عليكو؟
3: خلص تجوزها انت يا ابو الديب.
2: ايه بتحكي جد؟
3: مطرق لوزي جدك عجنابك ان شاء الله، هاي اللي بتفكر فيه انت.
2: مش انت اللي بتحكي قاعدة؟
3: بتخوت عليك انا.
2: طب قولي لي ايش بدنا نعمل لو ابو الذكر عسى على المصاري؟
3: مش على كيفه، بده يمضي على ورق قبل ما يتجوزها.
2: والله وبتشتغلي شغل محاكم يا نهيل.
3: الحياة بتعلم يا ابو الديب. اطلع اطلع شوف ابو النسر وفاتحه في الموضوع.
4: بجد بجد انت يا بلبل طلعت بني ادم مش كويس.
1: لا ما تقعش في الغلط ابو النسر، احنا جيران وحبايب.
4: انا لو جارك وحبيبك زي ما انت بتحكي كان بتخبيش اخوي عندك وبعديها في ليلة ما فيش فيها قمر بتخليه يضبض بعزاله ويقول يا الله.
1: هو انا بقدر احكم على اخوك؟ بده يطلع من عندي الله يسهل عليه، انا بقدرش اشد فيه. وتاني حاجة قصة اخوك انه اجى عندي انا ما خبيته، اذا انت بتطرد اخوك وبتكش تعيشه عندك بدك اياني اعمل زيك؟
4: لا والله، كيف تعمل زي الشيطان؟ بدك تعمل رجل دين تحتوي الناس وتقويهم عندك.
1: والله يا اخوي انا هيك بعمل، كل واحد بيعمل باصله.
4: طيب ماشي يا بلبل ماشي، بديش ازود معاك انا، بس بدي اعرف منك وين اخوي راح.
1: هات لي كتاب الله احلف لك علي اني ما بعرف وين راح.
4: بدون كتاب الله وبدون اي حاجه بصير خير يا بلبل، والبلد كلها قديش يعني قد علبه السردينه، فيش حاجه بتتخبى فيها.
5: تعرف يا رجب انا مرتاحة نفسيا بهذا البيت اللي تأجرنا.
2: ما هو طبعا مش مرتاح بالمع انا.
5: طب ليش يا رجب؟ في حد غلبك من المنطقة؟ والله شكلهم محترمين الناس اللي هان.
2: ما هو صاحب الدكان تحت مزا بلبل باجي بحق ايدي على البزر بيجي بقولي بشكل، كنت ايام بلبل اجي اخذ كبش وضل ياكله بقشره، محدش كان يقول لي وين انت.
5: ما هو اصابعك في ايدك مش واحد يا رجب.
2: ما اصابعي في ايدي مين بدي اخذ اصابعي انا؟ كلهم في ايدي انا، كل عيط الي.
5: قصدي يعني مش كلهم طول بعض، في منهم صغير وفي كبير.
2: ما صاحب الدكان اطول من بلبل، شفته اطول من بلبل وبلبل اقصر منه.
5: احنا ملناش بالناس يا رجب، مش معانا مصاري ليش نزل حالنا؟
2: عمري ما انزل بالمره لحدا غير اضلني فوق فوق، بنزلش لحدا.
5: مش تنزل قصدي تزل، يعني تهين نفسك يا رجب.
2: بعينش بعين نفسي ولا بعين اي حاجة، انا بنهان اي حاجة بدي بأشتريها بمصاري.
5: ودير بالك يا رجب بدك من الصبح تروح تدور لك على شغل.
2: والمصاري عنا
5: يا رجب، بنفعش تضلك قاعد لازم تشتغل، وبعد فترة بنفكر ايش بدنا نعمل بالمصاري.
2: قاس بنفكر نعمل فتح عدس ونحط دق عليهم كل هيتن
5: اللي بدك اياه.

0: رجب.
1: أول حاجة بدي إياها بدي عشان تتعالجي لرجلك، عشان تصير رجلك عادية، عشان ما ضلش ابن عمي ضحكة لا يقول لي مرتك عرجة، مرتك عرجة.
0: يقولوا اللي يقولوا يا رجب، مش في الله؟
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: خلص سيبهم، الله الظالم بس.
1: بدنا أعمل رجلك، خليهم يقصوها يعملوها من أول وجديد، عشان ما حدش يضل يقول لك عرجة.
0: بدك إياهم يقصوها يا رجب؟
1: هم يقصوها على الماكينة وبيجيبوا لك رجل جديد من كوركيا، بخلي بروح بسافر على كوركيا يجيبوا لك رجل جديدة.
0: الرجل اللي بتنقص يا رجب بترجعش.
1: ما بضحك معك أنا، وأنت صدقت وقعد جبت السكين وقعد تقص رجلك؟ بضحك معك أنا، وأغلى قص رجليهم كلهم أنا.
0: بدناش نعمل مشاكل مع حدا، من الصبح بتطلع بتدور على شغل، ماشي؟
1: خلاص ماشي ولا يهمك.
2: والله لو سهلة، هلا أبو نسب.
3: حبيبنا أبو النسر، طمنا عن حالك، كيف أنت؟
2: والله يا أخوي أنا متوتر على الآخر، نفسيتي تعبانة.
3: من غير شر، إيش اللي صار؟
2: أخوي رجب طفش ومش عارف وين راح هو ومرته.
3: له يا زلمة، أنا والله بفكر في الدار، بقول ماله صوته مش طالع.
2: أخوي طفش، أبصر مين لعب في مخه.
3: مين يعني بدي لعب في مخه؟
2: مش قصدي أنتو، ما فيش غيره، بلبل صاحب السوبر ماركت.
3: طب بلبل ايش مصلحته؟ يقول له سيب اخوك وروح تشرد.
2: ما هم بفوعوا فيه يا اخوي، بقولوا له اخوك بده ياكل مالك، مش دارين انه اخوه دفع اكتر من 15,000 دينار له.
3: طب انا جايك عشان هذا الموضوع.
2: عشان 15,000؟
3: ابو النسر انسى كل الكلام اللي حكيته وركز معايا.
2: تفضل يا ابو الدين.
3: المشروع هذا اللي انا بدي احكي لك اياه، اذا انت مشيت فيه صح إلك 100,000 دولار.
2: 100,000 دولار؟ وشو هذا المشروع؟

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إذ جاءت عجوز فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل تلك العجوز: من أنت؟ فقالت: جثامة المزنية. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت حسانة المزنية، غير اسمها لأنه كان يحب الأسماء الحسنة صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هذه المرأة عجوز وكبيرة في السن وقد مضى من عمرها سنين. ثم قال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم من بعدنا؟ وبدأ يسأل هذه العجوز ويستقصي عن أخبارها ويهش لها ويبش، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في ذهول. فقالت: بخير، نحن فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم انصرفت تلك العجوز مطمئنة فرحة. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذه العجوز ولما تصنع معها هكذا يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. لقد تذكر بهذه العجوز زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة العظيمة التي وقفت معه صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته. تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، فواسته بمالها وعوضته كل حرمان وقامت على راحته وسهلت له كل صعب. فلما بعثه الله عز وجل وجاءه الوحي في الغار، عاد يرتجف ويقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقامت تطمنه وتقول: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. وأخذت بيده إلى ورقة ابن نوفل الذي بشره بأن ما جاءه هي النبوة. خديجة التي واسته بكل شيء أحبها لأنها كانت تحبه، منها الأولاد والبنات ومنها المال، وكانت له سكن، وما أصابه الهم والحزن حتى ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فكان ذلك العام عام الحزن، فقد فيه عمه أبو طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أصابتها الغيرة في يوم من الأيام، والغيرة بين النساء أمر طبيعي. فقالت: يا رسول الله، ما تصنع بعجوز من قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها وبقي الحنك، قد أبدلك الله خيرا منها، يعني فتاة صغيرة. فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني الناس وواستني بمالها وكان لي منها بنين، والله ما أبدلني الله خيرا منها. تقول عائشة: فما تعرضت لخديجة بعد ذلك. خديجة الحب والوفاء، خديجة التي كان يأنس النبي بصاحباتها، وربما ذبح شاة صلى الله عليه وسلم فقسمها ثم قال: اذهبوا بهذا لصويحبات خديجة. يصل صويحبات خديجة، حسن العهد من الإيمان، وفاء مع تلك المرأة رضي الله عنها وأرضاها، خديجة الحب والوفاء، خديجة التي أحسنت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أحبها ربها ومولاها. في يوم من الأيام يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في مقتبل الدعوة والرسالة، فيقول: يا محمد، هذه خديجة قادمة معها إناء فيه طعام أو أدم، فإن هي جاءت فأقرئها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. سلام لها من ربها، وسلام لها من جبريل، وسلام لها من العالمين. بعد ذلك يبشرها ببيت في الجنة من قصب، القصب اللؤلؤ المجوفة، لؤلؤ كاملة لا نصب فيها ولا صخب، لا تعب ولا إزعاج
ولا أذى. لماذا؟ لأنها عاشت على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تريد له إزعاج، تواسيه بالغالي والنفيس وتحرص على هدوئه وراحته صلى الله عليه وسلم. وهنا يتذكرها صلى الله عليه وسلم، يتذكرها في كل حين، ويعيش على ذكراها صلى الله عليه وسلم وفيا لها رضي الله عنها وأرضاها. وكيف ينساها صلى الله عليه وسلم وجل عمره قد عاش معها، ولا يمكن أن يغطي أحد مكان خديجة. وهنا همسة في أذن كل زوج عاش السنين مع زوجته، الله الله بحسن العهد، وفي أذن كل امرأة عاشت السنين مع زوجها، الله الله بتذكر المعروف والأيام الجميلة واللحظات الرائعة وما قدم كل واحد للآخر من خير. ولا يأتي الشيطان في لحظة من اللحظات فينسي ذلك المعروف بموقف من المواقف، فإن الذكريات قد صنعت وإن الأرواح قد تجسدت. ونحن نرى الآن كبارا في السن لا ينس أحدهم إذا سافر إلا بزوجه الكبيرة في السن، يعيشون حياة رائعة جميلة. وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا لزوجته رضي الله عنها وأرضاها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: التوحيد.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: ظهيرة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما باتجاه منطقة باب المندب، واليمنيون يخرجون في تظاهرات حاشدة رفضا للعدوان وتأكيدا لثباتهم في دعم فلسطين.
1: كيف الهدى للعمي إن ظللوا، أو كيف تسمع من قد صابه صمم؟ من لا يرى.
0: هيئة الطيران المدني السعودي تعلن مقتل 3 أشخاص وتضرر طائرة في هجومين على مطار الملك خالد وباكستان، تؤكد أن مهام قواتها الموجودة في السعودية دفاعية. بزشكيان في قمة رابطة الدول المستقلة: الأمن والاستقرار الإقليميان لا يقبلان التجزئة ولا فرص لتفاوض يقوم على التهديد، وبوتين يؤكد دعم التوجه نحو بناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب. شهيد برصاص الاحتلال شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة، والاحتلال يصعد من اقتحاماته في الضفة المحتلة. ورويترز تكشف عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية بسبب عدم تحقق الظروف لإجرائها في موعدها المقرر. استطلاع رأي جديد يظهر تراجع نتنياهو وإيزنكوت وتقدم بنت في الانتخابات الإسرائيلية. وأحمد الطيبي للميادين: معنيون بإسقاط حكومة نتنياهو لأنها أجرمت كثيرا بحق شعبنا. وجائزة نوبل السلام لنافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان السابقة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. أحبطت القوات المسلحة اليمنية هجوما شنته القوات التابعة للسعودية باتجاه منطقة باب المندب. ونقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم انطلق من محافظة لحج، وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس تصديها لهجمات باتجاه المنطقة نفسها وتكبيد التحشيدات خسائر كبيرة بعد قصفها بالصواريخ. هذا واستهدفت غارات سعودية العاصمة اليمنية صنعاء بحسب ما أفادت وكالة الأنباء سبأ. وكانت الغارات السعودية استهدفت كذلك مصنعا للإسفنج في منطقة شملان شمال غرب صنعاء، ومصنع سماء النهضة لتجارة مواد البناء والكهرباء في منطقة الجنة شمال العاصمة. كذلك شنت الطائرات السعودية غارات استهدفت مناطق في مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز. وعلى وقع الغارات المستمرة تشهد المحافظات اليمنية مسيرات مليونية تحت عنوان الثبات مع فلسطين والاستنفار في مواجهة العدوان والحصار، وذلك لتجديد العهد باستمرار المساندة والمناصرة لقضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، ولتوجيه دعوة إلى الأمة العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه كل المؤامرات تجاه الأمة ومقدساتها، إضافة إلى الاستمرار في تثبيت معاهدات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني وانتزاع كل حقوقه المشروعة.

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأشارت الهيئة إلى أن الهجوم الأول استهدف مرافق المطار، والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية في أثناء وجودها على أرض المطار من دون وجود ركاب على متنها، ما أدى إلى تضررها. وكانت وكالة فرانس بريس أفادت نقلا عن مصادر بأن 3 طائرات تضررت في مطار الملك خالد جراء الهجوم اليمني. وأظهرت بيانات موقع فلايت رادار توقف حركة الطيران في مطار خالد الدولي بالرياض مع استمرار تصدر المطار قائمة أكثر المطارات اضطرابا في حركة الطيران عالميا. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أضرارا جسيمة في مرافق الخزانات بمجمع رابغ الصناعي في السعودية. وتظهر الصور تضرر عدة وحدات تخزين من بينها وحدة دمرت كلياً.

0: أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية نشر عدد كبير من القوات والموارد العسكرية الباكستانية في السعودية. وقال المتحدث باسم الوزارة سجاد حيدر خان أن القوات الباكستانية الموجودة في المملكة لن تعبر الحدود لتنفيذ هجمات على حركة أنصار الله اليمنية، مشددا على أن دورها يقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية. إلى ذلك أكد وزير الخارجية التركي حقان فيدان أن بلاده لن ترسل قوات لمواجهة القوات المسلحة اليمنية على الرغم من وجود اتفاقية دفاعية مع المملكة العربية السعودية.
1: أما ما تحدث عنه هنا يعرف باتفاقية دفاع، فعندما تتعرض دولة طرف في هذه الاتفاقية لهجوم فإنك تقف إلى جانبها للدفاع عنها. هذه ليست اتفاقية هجومية، ولن ترسل تركيا قواتها إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم.
0: بعد شهر من تحرير مديرية الخوخة تتجه الحياة فيها نحو مزيد من الاستقرار، وتعود الحركة تدريجيا إلى الشوارع والأسواق، وفي تفاصيل الحياة اليومية يساعد الأهالي أعمالهم وطمأنينتهم، وتستعيد المدينة شيئا من نبضها الذي أرهقته سنوات الحرب. عدنان الشميري.
2: بعد شهر من استعادة مديرية الخوخة ملامح الحياة التي غابت طويلا تحت وطأة الحرب، بدأت تفاصيل الحياة اليومية تعود تدريجيا إلى الشوارع والأسواق. يتحرك الأهالي بأمان أكبر، وتعود المحال إلى فتح أبوابها لتستعيد المدينة شيئا من نبضها. وبين هذه المشاهد تبدو فرحة الناس واضحة، وهم يستعيدون حقهم في حياة هادئة وطبيعية.
3: يوم تعيش مديرية الخوخة أوضاع مطبعة يعيشها وتعيش الأجواء الأمنية والاستقرار في المديرية. كما تلاحظون الحركة المعتادة، يعيش أبناء المديرية اليوم كل حريتهم في ممارسة أعمالهم ومهامهم. اليوم مديرية الخوخة تعيش الحرية الكاملة.
2: عودة الاستقرار انعكست على حركة المواطنين والنشاطات التجارية، وأسهمت في استعادة المؤسسات والخدمات حضورها تدريجيا. الأسواق تستقبل المتسوقين وتتسع لمساحة الحياة اليومية بعيدا من مظاهر الخوف. خطوات متدرجة تعيد إلى الخوخة ملامحها المدنية، وتفتح أمام أهلها بابا جديدا للاستقرار والحياة الطبيعية.
3: بفضل الله وفضل الرجال، الأمن في داخل مديرية الخوخة مستتاب، وكما تشاهدون المحلات مفتوحة، المواطنين في الأسواق، كل شيء في أمان. ونقول لكل من يقول إنهم دخلوا الخوخة أو دخلوا المخاء فهذا غير صحيح، فنحن مرابطون بفضل الله داخل مديرية الخوخة.
2: استعادت الخوخة صورتها كمدينة يعيش فيها الناس تفاصيلهم البسيطة من العمل والتجارة والتنقل، ويمضي أهلها في ترميم حياتهم مستندين إلى الأمل والرغبة في الاستقرار. فالعودة الحقيقية لا تكتمل بتحرير الأرض وحدها، يقول الأهالي، بل حين يشعر الإنسان بأن مدينته عادت إليه وعاد إليها الأمان والحياة.
4: في الخوخة تعود الحياة إلى شوارعها، ويستعيد الناس نبضهم وطمأنينتهم. وبعد شهر من التحريرها هي المدينة تبدأ من جديد حركتها، حاملة أملا أكبر وعاملة حياة أكثر استقرارا. من مديرية الخوخة، عدنان الشميري، الميادين.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التفاوض تحت التهديد باستخدام القوة يمثل فرضا وإكراها، مشددا على أن الأمن والاستقرار الإقليميين لا يقبلان التجزئة، وأن الحوار والحلول الدبلوماسية يتطلبان الاحترام والالتزامات المتبادلة ووضع الضغوط والتهديدات جانبا. وخلال قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، دعا بزشكيان إلى تعزيز الترابط والتعاون بين دول المنطقة، كما اعتبر أن مصالحها تكمن في ربط المسارات في التنافس بينها بما يعزز صمودها أمام التحديات. الرئيس الإيراني حذر خلال لقائه الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون من أن التأثر بأمريكا وعدم الاستقلالية في اتخاذ القرار سيؤديان إلى فقدان منظمة شنغهاي ومجموعة بريكس قوتهما وتماسكهما. بزشكيان قال على الدول أن تتعاون فيما بينها كي لا تسمح للولايات المتحدة بممارسة الاستقواء. من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رابطة الدول المستقلة تدعم التوجه نحو بناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، وقال إنه يمكن لرابطة الدول المستقلة أن تحقق نجاحا أكبر إذا أزالت الحواجز التجارية. وعلى هامش هذه القمة التقى الرئيسان الروسي والإيراني، حيث أكد بوتين أن إيران تبذل جهودا حقيقية لإنهاء الصراع وأن روسيا تدرك ذلك، وأشار إلى أن بلاده مستعدة لفعل كل شيء لمساعدة إيران في تسوية الوضع الذي نشأ في غرب آسيا. بدوره أكد بزشكيان أن طهران تعكف حاليا على تقييم نتائج تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، وأكد أن العلاقات الروسية الإيرانية تشهد زخما متصاعدا على مختلف الصعد.
5: بالطبع تكمن المشكلة الأخطر اليوم في الوضع القائم في المنطقة، ونحن نعلم أن إيران تبذل جهودا حقيقية لإنهاء الصراع الذي اندلع من دون أي ذنب من جانبها، أي إنه لم يكن لإيران أي يد في نشوبه، وقد طرحت إيران مجددا مقترحات جديدة لتسوية الوضع وعبر وسائل سلمية علاوة على ذلك.
6: لقد قدمنا بعض المقترحات وقدم الأمريكيون مقترحات جديدة، وأجرينا بعض التعديلات على هذه المقترحات، وبمجرد الانتهاء من هذه العملية توجد خطة لعقد لقاء عبر وسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق.
0: وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من طهران مالك عابد. نرحب بك مالك. اليوم تصريحات خرجت من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال مشاركته في قمة الدول المستقلة، وبالتالي ماذا في دلالات هذه المشاركة في هذا التوقيت؟ التصريحات التي خرجت من بازشكيان حول يعني ضرورة العمل أو التعاون بين هذه الدول من أجل عدم الاستقواء الأمريكي أو لمنع الاستقواء الأمريكي، أيضا التصريحات التي خرجت من قبل الرئيس الروسي فيما خص إيران ومستقبل إيران أو مستقبل الصراع مع إيران.
7: نعم دينا، يعني هذه التصريحات التي طالما يؤكد عليها المسؤولون الإيرانيون بأن أمن المنطقة لا يمكن أن يتم جلبه من خارج المنطقة، لذلك المحادثات التي أجراها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وأيضا المواقف التي صدرت عنه تؤكد موقف إيران الثابت والمبدئي على أن لابد لكل دول المنطقة أن تحظى بسيادة تامة وأن يكون هناك احترام متبادل بين جميع الأطراف الإقليمية بما يحفظ الأمن الإقليمي واستتباب الأمن في كل المنطقة. من جهة أخرى أيضا أكد بازشكيان على أن التعاون الاقتصادي وفتح مسارات التنمية بين هذه البلدان والاعتماد على قدرات المنطقة سواء كان الاقتصادية أو التجارية يؤدي إيجابا على الوضع الاقتصادي لبلدان المنطقة، وبالتالي يمكن بهذا النوع من الاقتصاد الإقليمي أن يتم ولو قطع الاعتماد على الدول الأجنبية وبالتالي عدم السماح لها باستغلال وضع هذه الدول. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا يمكن أن نقول أيضا بأن هناك أيضا تأكيدات من قبل تأكيد على العلاقة الإيرانية وأيضا الروسية والإيرانية بما يحفظ المصلحة الثنائية، وبكل هذه التصريحات تأتي بالتوازي أيضا مع التأكيدات الإيرانية على أنه لابد من أن يكون الحوار وسيلة وسبيل يعني إخراج المنطقة من حالة عدم استتباب الأمن في المنطقة. لذلك نرى أن هناك إيران بينما تؤكد إيران على تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي في الزاوية الأخرى تؤكد على استعدادها على جاهزيتها العسكرية والأمنية وبأن زمن الضرب ثم الهرب أو الفرار قد ولى وبأن إيران مستعدة وجاهزة للتعامل مع أي خطر يهدد أمنها واستقرارها.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مالك عابد مراسلنا من طهران. اتهم السيناتور الأمريكي كريس ميرفي وزارة الحرب الأمريكية بإخفاء تكاليف حرب إيران وإخفاقاتها وإصدار بيانات غير مكتملة حول أعداد الضحايا، وفي مقابلة مع شبكة CNN قال إنه منع من زيارة القاعدة الجوية في قطر ولقاء الضباط الأمريكيين في خطوة غير مسبوقة.
8: لقد شاركت في حرب العراق وزرت قواعد عمليات أمامية في أفغانستان في وقت كانت فيه حركة طالبان تستهدف قواتنا بفاعلية. المسألة لا تتعلق بالسلامة بل بمحاولة للتستر، فإلى جانب تعذر زيارة تلك القواعد طلبت ببساطة إلى قيادة وزارة الحرب في المنطقة أن تأتي لإطلاع على المستجدات في السفارة، إلا أنهم رفضوا حتى المجيء للتحدث معي، وهذا دليل على وجود مسعى أوسع للتستر وإخفاء حجم الأضرار عن أعضاء الكونغرس وعن الشعب الأمريكي.
0: وحول الحرب على إيران وتأثيرها في الاقتصاد الأمريكي، اشتبك المرشحان للكونغرس عن ولاية ميشيغان جمهوري مايك روجرز وديمقراطي عبد السيد في مناظرة تلفزيونية. وعزى عبد السيد ارتفاع أسعار البنزين إلى الحرب على إيران، كما أشار إلى أن روجرز كان قد أيد الحرب منذ بدايتها. في المقابل هاجم روجرز مقترحات عبد السيد المتعلقة برعاية الصحية والطاقة، وتباينت مواقف المرشحين بشأن السياسة الخارجية، حيث أبدى روجرز تأييدا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما انتقد عبد السيد الدعم الأمريكي لها.
9: أريد أن أضمن هنا توافر مدارس جيدة ورعاية صحية وأن نعتني بالناس، فهذه هي أولوياتي. لقد طرحت سؤالا افتراضيا بشأن تعرضنا لهجوم من إيران، ولكن دعنا نكون صادقين بشأن ما حدث هنا. فقد دفعتنا إسرائيل إلى خوض حرب على إيران، وبالطبع فأن زميلي الذي يعتقد أن هناك حربا لكل شيء قد أيد ذلك تماما، وها نحن ذا. كانت لدى إسرائيل أهداف حربية واضحة إذ أرادت منا أن نخوض الحرب معها، وماذا كانت أهدافها الحربية؟ ضم جنوب لبنان؟ اسأل نفسك، هل أصبحنا أكثر أمانا بسبب تلك الحرب؟ إنه يريد دعما غير مشروط لحكومة أجنبية، بينما أريد أن دعما غير مشروط للأطفال في مدارسنا.
0: وأظهر استطلاع رأي جديد أن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع التحرك العسكري الأمريكي تجاه إيران. ووفق استطلاع مركز بيو للأبحاث، يعارض 65% الحرب على إيران، فيما يؤيدها 33% فقط. وقال المركز إنه الصراع مع إيران لا يزال يفتقر بشدة إلى التأييد الشعبي، في حين يتوقع العديد من الأمريكيين استمراره أشهر. وبالعودة إلى التطورات في اليمن تحديدا فيما خص المسيرات التي تشهدها مدن ومحافظات يمنية تحت عنوان الثبات مع فلسطين والاستنفار في مواجهة العدوان والحصار، ينضم إلينا الزميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن حول هذه المسيرات، الشعارات التي ترفعها ودلالات ذلك فيما خص المواجهة التي تخوضها اليوم القوات المسلحة اليمنية واستحضار أيضا الدعم لفلسطين خلال هذه المواجهات، وماذا عن تطورات الميدانية كذلك؟ عبد الله تفضل.

0: تسمعوني عبد الله؟
1: لا لم أسمع السؤال، لكن فيما يبدو أن هناك خلل في الصوت. خرجت التظاهرات اليوم في أكثر من ساحة في الجمهورية اليمنية، هناك أنباء تتحدث عن مئات الساحات خصصت في مختلف المحافظات اليمنية، ابتدأت من محافظة صعدة فمأرب وريمة وكذلك صباحا، ثم انتقلت إلى المحافظات الغربية خاصة حجة ومحافظة الحديدة، مرورا بمحافظة تعز التي تم الدخول إليها خلال الأيام الماضية والسيطرة على معظم مديرياتها. وفي تلك المناطق فيما يبدو أن هناك ترتيبات في بعضها للخروج في تظاهرات حاشدة في تلك المناطق مع استقبال الناس والمواطنين في محافظة تعز للجيش اليمني وترحيبهم بالجيش اليمني واستقبالهم الاستقبال الكبير. ستخرج في بعض المديريات هذه التظاهرات العارمة وكذلك في المحافظات الوسطى، وهنا في ميدان السبعين هو المظاهرة أو ختام هذا المهرجان الذي خرج اليوم. هناك تقديرات تقول أن الملايين خرجوا في أكثر من 15 محافظة يمنية، كلهم يؤكدون وقوفهم مع فلسطين أولا كونها القضايا أو القضية الرئيسية والقضية الأم بالنسبة للشعب اليمني، وكذلك استعدادا ومواجهة لما أسموه بالعدوان والحصار على الشعب اليمني، الحصار السعودي، واستعدادا لأي موقف متقدم مع فلسطين. الجماهير ما زالت تحتشد إلى هذه الساحة، إلى ميدان السبعين بشكل كبير جدا، القبائل، الأهازيج الشعبية، صور شهداء محور المقاومة، الشعارات التي ترفع التنديد باستمرار التصعيد على فلسطين وكذلك باستمرار الحصار على اليمن، وكذلك أيضا الشعارات التي تدعو إلى الوقوف مع القوات المسلحة اليمنية في عملياتها العسكرية سواء في الداخل، ونحن نتحدث اليوم عن عملية عسكرية قامت بها القوات المسلحة اليمنية في التصدي لزحف كبير كان يراد المرور في الساحل الغربي باتجاه باب المندب، فتم التصدي لهذا الزحف واستهدافه بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وكسر هذا الزحف وفقا للأنباء الأولية التي وردتنا. فلذلك هذه الجماهير أيضا هي خرجت لتؤيد موقف القوات المسلحة اليمنية وتقف إلى جانبها وتؤكد أنها ستعزز الجبهات. هناك أيضا إقبال كبير على التسجيل في الحصول على دورات عسكرية للانضمام إلى القوات المسلحة اليمنية، وهناك أنباء تتحدث عن إقبال كبير جدا لأن اليمن والشعب اليمني يطالب أيضا بفك الحصار عنا الذي استمر طويلا والذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة، بل دشنا هذا الحصار بحرب استهدف الأعيان المدنية منذ اليوم الأول، ونحن نتحدث عن ما يقرب من 2000 غارة حتى هذه اللحظة معظمها استهدفت شبكات الاتصال والمدنيين والأطفال والنساء. فلذلك التظاهرات هنا ما زالت الوصول تتوافد بشكل كبير جدا من مختلف القبائل اليمنية ومن المحافظات أيضا المحادده للعاصمة صنعاء. هناك مظاهرات أخرى في محافظة عمران وفي محافظة ضمار وفي محافظة حجة وفي مختلف المحافظات الأخرى المجاورة للعاصمة صنعاء، لكن هذا الميدان هو بعض أكبر ميادين العاصمة صنعاء، وفيما يبدو أنه بدأ بالامتلاء وبدأ البرنامج الذي سيبدأ بالقرآن الكريم ثم ببيانات تحدد في موقف هذا الشعب.
0: طيب ذكرت يعني تفصيل عن التطورات الميدانية فيما يخص المعلومات التي وردت للميادين حول صد القوات المسلحة اليمنية هجوم باتجاه باب المندب عبر المسيرات والأسلحة المناسبة. ماذا عن الجبهات الأخرى فيما خص التطورات الميدانية، وماذا أيضا عن القصف السعودي باتجاه بعض المدن والمحافظات؟ عبد الله،
1: القصف السعودي استمر وخاصة أيضا اليوم أثناء صلاة الجمعة على العاصمة صنعاء وكذلك على بعض المحافظات اليمنية، لكن هذا الاستهداف دفع أيضا بمختلف الحشود والجماهير إلى العبور إلى ميدان السبعين هذا الذي نتواجد فيه. أما بالنسبة للعمليات العسكرية فنعم هناك تأكيدات أن هناك زحف كبير جدا انكسر في الساحل الغربي باستهداف عبر الصواريخ البالستية والمسيرة. الجبهات الأخرى تصلنا أنباء من هناك خاصة في محافظة مأرب. خلال الأيام الماضية هناك عشرات القتلى من التحشيدات التابعة للسعودية في محافظة مأرب وكذلك أيضا في محافظة الجوف وتدمير عدد من الآليات والمدرعات والأطقم العسكرية التي حاولت التقدم. وفيما يبدو أن هناك معادلات قادمة كما أعلنها بالأمس السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن هناك مسارات عسكرية جديدة ليس فقط في الساحل الغربي بل أيضا في جبهات أخرى. هذه المسارات فيما يبدو أنها لن تكون طبعا دفاعية بل ربما قد تكون هجومية أو قد يكون طابعها طابع عسكري مختلف وفقا لما تقدره صنعاء.
0: شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن. حتى الساعة طبعا سنعود إليك لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه المسيرات والتطورات الميدانية. إذن استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وجرح عدد من الأشخاص جراء اعتداء إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة في مدينة غزة. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية فيما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع الذي طال المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة غزة ومحيط مخيم البريج وسط القطاع. كما استهدفت غارة جوية منزلا قرب مخترق الشجاعية شرق غزة. وفي الجنوب أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس ورفح. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مناطق في الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال اقتحم مدينة قلقيلية ودهم منازل بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت ودهمت عددا من المنازل فيها. وامتدت الاقتحامات إلى مدينة يطا جنوب الخليل وقرية مثلث الشهداء جنوب جنين وبلدة فوريك شرق نابلس. ومع انطلاق موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية اعتداءات يومية للمستوطنين يواجهها المزارعون في مدن وقرى الضفة تحول دون وصولهم إلى أراضيهم وقطف محصولهم. ومن بينها سلفيت حيث أسفرت اعتداءات المستوطنين على المزارعين فيها إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. هناء محمد.
2: أصبحت هذه الطريق الواصلة بين مدينة سلفيت ومحافظة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية في محافظة نابلس ومنها إلى رام الله كذلك من أخطر الطرق في الضفة الغربية. اليوم تعرض المزارعون الفلسطينيون في هذه المنطقة عموما في منطقة وادي الشاعر إلى هجمات وحشية من قبل المستوطنين الإسرائيليين أثناء قيامهم بقطف أشجار الزيتون.
3: بقوة السلاح يستقوي المستوطنون على الفلسطينيين وتغيب عن موسم الزيتون مشاهد عشرات العائلات التي تجني خيرات أراضيها.
4: احنا هناك كنا هناك شايفين
5: هاي هم دخلوا
4: والجيش راح عليهم.
6: يعني اعتداء اليوم صار بهاي الأراضي.
4: هاي الأراضي هاي المنطقة اللي هي غنية بالأشجار الزيتون مئات أشجار الزيتون الرومية المعمرة الموجودة من مئات السنين. هاي المنطقة اللي صار فيها مشاكل الصبح أجوا المستوطنين هجموا على المزارعين. المزارعين لأول يوم بنزلوا اليوم على أساس صار في سرقات من المستوطنين فحكينا للناس روحوا لقطوا زيتونكم قبل ما ينسرق. إذا ظل الموضوع هيك راح نخسر أكثر من 5000 دنم وبالتالي إنتاج هذه المساحات راح يخسروا المزارع أولا وراح يخسروا الاقتصاد الوطني وراح يخسروا كل القطاعات.
3: في اليوم الأول لانطلاق موسم القطاف في سلفيت أصيب 6 فلسطينيين ونقلوا إلى المشافي.
7: سنرجع ندمجك مع الوقت.
8: واللي يخرج فيه غير الضرب الفوق.
7: لا معلش ضربتين.
3: بعضهم وصفت حالته بالخطيرة.
8: أنا ب 13/9 اعتدوا علي وأنا بكيت في أرضي. وهي المرة برضو اعتدوا علي وأنا في أرضي. وفي مناطق ألف أول مرة اعتدوا علي في منطقة ألف. والمرة المنطقة باء. ما يقارب 15 واحد كانوا ملثمين. وهم مدربين. هذول أفراد من جيش الاحتلال. هذول ليسوا فتيان زي ما بيدعي نتنياهو أو غيره زي ما قلت.
6: كيف ضربوه؟
8: ضربوني بالهروات في عصي معهم ومواسير. مواسير وعصي والعصي في منهم في رأس دبابيس أو مسامير.
3: يدفع الفلسطينيون من دمهم ليصونوا زيتونهم، لكنهم باتوا أمام عدوان غير مسبوق على الموروث والمحصول والأرض، ينفذه إرهابيو المستوطنين وتدعمه حكومة بأسرها. هناء محميد، الضفة الغربية، الميادين.
5: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
9: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة. سطع. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نلتقي مع الباحث السياسي الدكتور قاسم قصير للاطلاع منه على حركة المقاومة في الجنوب اللبناني ونشأتها وما رافقها من أحداث وتطورات. بداية دكتور قاسم قصير، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إذن تطور العمل الفدائي وما سمي بفتح لاند، خاصة أنه كان هناك انتقادات لبعض الممارسات من كوادر في منظمة التحرير، حبذا لو نسلط الضوء على هذا الموضوع.
3: يعني واضح أنه تطور الأحداث، وطبعا إجت الحرب الأهلية أنا برأيي اللي هي كانت الحدث الأهم، يعني هذا قبل 78
2: بدأت
3: الحديث. انطلاق حصول الحرب الأهلية من خلال حادثة عين الرماني والتي كانت تسبقها أحداث وأشكالات، واضح أنه الجو العام بلبنان كان مهيأ. يعني حزب الكتائب الوطني الأحرار والمجموعات الأخرى الصغيرة، التنظيم وحراس الأرز وغيره كانوا يتهيئون، وداخل الجيش اللبناني حسب بعض المعلومات كان في تعاون ما بين ضباط ومسؤولين بالجيش المخابرات مع أحزاب الكتائب لمواجهة القوى الفلسطينية والوطنية. بالمقابل كانت القوى الفلسطينية والوطنية كمان يكبر دورها، وكانت القوى اليسار التي كانت ممثلة بالحركة الوطنية تجمع أحزاب يسارية متعددة، حزب التقدم، حزب الشيوعي، منظمة العمل، حزب البعث، وكان في إطار آخر اسمه الجبهة القومية، اتحاد قوى الشعب العامل وحركة أمل، بعدين تأسست شكل الجبهة القومية. عندما اندلعت الحرب، طبعا حدث قبل حصول الحرب اغتيال معروف سعد في صيدا، واللي كمان شكلت حدث خطير جدا، وبدأ تأجيج تحت عنوان كان مواجهة شركة بروتين للصيادين، وكان معروف سعد هو يخوض المظاهرة ضد شركة بروتين مدعومة من كمال شمعون، وأطلقت النار على المظاهرة واستشهد معروف سعد. في بيروت الحدث الأخطر الذي حصل هو اغتيال القادة الفلسطينيين ثلاثة، كمال نجار وكمال عدوان ويوسف النجار، القادة الثلاثة في بيروت من قبل المخابرات الإسرائيلية،
2: وهذا
3: في بردان. مما أوجد حالة استنكار لدى القوى الوطنية، وأنا شاركت بالتظاهرة التي لتشييع هؤلاء القادة الثلاثة، كمال عدوان، يوسف النجار، وكان مظاهرة ضخمة يعني حوالي 1,000,000، وصارت من البربير باتجاه البسطة، وكان كل ذلك يؤجج حالة الصراع الداخلي. عندما حصلت الحرب الأهلية وبدأ تفكك المؤسسات اللبنانية وخصوصا الجيش اللبناني، ولاحقا انقسام الجيش، ومن ثم بروز ظاهرة سعد حداد في منطقة الشريط الحدودي وتطور الأحداث، انقسم الوضع اللبناني، وطبعا تعزز دور القوى الفلسطينية، وكانت القوى الفلسطينية تمتلك قدرات مالية ضخمة، تتلقى مساعدات من دول عربية خصوصا ليبيا والعراق وسوريا وسابقا مصر. هذه القوى الفلسطينية كانت تمتلك القدرات العسكرية، القدرات المالية إضافة لدورها والقضية الفلسطينية. القوى الوطنية كان لديها قضية سياسية إصلاح النظام السياسي في لبنان، حصل هذا التحالف بين القوى الوطنية والقوى اليسارية، وحصلت أحداث نيسان، وتبنت القوى الوطنية خيار مواجهة حزب الكتائب، بغض النظر عن التقييم أن داخل القوى الفلسطينية، وهذا الأستاذ منير شفيق يكتب هذا، والأستاذ أنيس نقاش كان يكتب، أن هناك كان تيار داخل التنظيمات الفلسطينية يدعو إلى عدم الانجرار وراء الصراع الداخلي، وبقاء القوى الفلسطينية بعدم التدخل بالصراع الداخلي، وحتى شعار عزل الكتائب وغير ذلك. وطبعا انطلاقا من تجربة المنظمات الفلسطينية التي حصلت في الأردن، لأنه أحداث أيلول الأسود في 1970 بسبب تعاظم دور القوى الفلسطينية خصوصا بعد معركة الكرامة، تعاظم دورها، كبر دور التنظيمات، وهذا موضوع خاص بالأردن. حصل الصدام بين السلطة الأردنية والتنظيمات مما أدى إلى ارتكاب مجزرة أيلول في الأردن وإخراج القوى الفلسطينية، وقصر كبير أتى إلى لبنان. كان في قيادات فلسطينية تحذر من هذا الاتجاه أن لا ننجر إلى، لكن واضح أنه خيار أخذ. بدأت المنظمات الفلسطينية بالتعاون مع قوى وطنية، خصوصا أن معظم الأحزاب اليسارية كانت تستفيد من القدرات العسكرية والمالية للتنظيمات الفلسطينية من شأن تعزيز دورها، وهي كانت حاضرة إضافة للاتحاد السوفيتي الذي كان يشكل غطاء كبير لهذه القوى. فبدأت يعني طبعا مع تراجع دور مؤسسات الدولة بدأ نوع من الفراغ الأمني والسياسي والاقتصادي. بدأت هذه التنظيمات تنزل على الأرض، سواء من تشكيلات أمنية، كفاح المسلح، الأمن الشعبي، التدخل بقضايا الناس، موضوع الطحين، موضوع البنزين، إضافة إلى بعض الأخطاء في العلاقة مع الجمهور. هذا كله يعني صار في احتكاك، وهذا بدأ يزداد يوما بعد يوم. لكن التنظيمات الفلسطينية أصبحت تسيطر على مناطق عديدة من لبنان بظل الصراع مع الكتائب والأحرار ووقيت ما يسمى الجبهة اللبنانية. وأنا تقديري هذا الانغماس بالصراع اللبناني اللبناني والقوى الفلسطينيين يعني طبعا تراكم لاحقا، وصولا ممكن نتحدث عن الاجتياح الإسرائيلي وكيف كان أجهزة المخابرات تزيد من حالة الانقسام الداخلي، تقوم بأعمال لزيادة النقمة على التنظيمات الفلسطينية والحركة الوطنية، لأنهم كانوا يخططون من أجل إخراج هذه القوى من لبنان، وهذا ما حصل ب82 لاحقا. لكن واضح أن الانغماس الكبير، صحيح أن كان للقوى الفلسطينية عنصر مهم إيجابي في تدريب الشباب اللبناني وإيجاد بيئة مقاومة برزت لاحقا، لكن بالمقابل كان في أخطاء بالعلاقة مع الجمهور خصوصا بجنوب لبنان بالضاحية الجنوبية، وهذا أوجد حالة من اللا ارتياح أو الانزعاج من دور المنظمات الفلسطينية في الشأن اللبناني الداخلي.
2: مثلا ما هي أبرز الممارسات التي كانت تشكل استياء عند المواطنين سواء في الجنوب أو في بيروت؟
3: يعني طبعا بطبيعة التنظيمات المسلحة هي تصبح لها السلطة، وبأن هذه التنظيمات لا تعتمد على أسس هذيك، رغم أنه أنا حتى أتذكر كنت أقرأ آنذاك في مجلة الأنباء لمقالات لرئيس حزب التقدم الاشتراكي آنذاك أستاذ كمال جنبلاط، كان يكتب مقالات نقدية الشباب المسلح للتنظيمات ويؤكد على موضوع الأخلاقي وعدم التصرف بطريقة سيئة مع الناس، وأنا كنت معجب بكثير مقالاته. وحتى أن بعض داخل التنظيمات اللبنانية كانت يكون في انتقادات لأداء التنظيمات وكتبت مقالات، وطبعا أستاذ محسن إبراهيم أمين عام منظمة عمل الشيوعية أجرى مراجعات نقدية كثيرة، كمان بالحزب الشيوعي اللبناني ببعض الأحزاب الأخرى. لكن واضح أنه عندما تمتلك أي مجموعة سلطة، سواء سلطة عسكرية أو اقتصادية أو أمنية، تتصرف بطريقة غير عادية، خصوصا أنها سلطة غير منظمة، يعني لا تعتمد على قوانين وعلى أسس، يصبح المسلح مسؤول مكتب يعتبر أنه هو يستطيع أن يتصرف كما يشاء في الحي حيث يقيم، هو الذي يوزع البنزين عندما يكون في حاجة للبنزين، هو يتحكم بتوزيع الطحين أحيانا، للأسف إذا لم يعجبه أحد يمكن يعتدي عليه. حصلت ممارسات، وبعض الكتب كتبت عنها، وأنا قرأت ما كتاب لرائد عبد الله أحد قيادي جيش لبنان العربي على ما أظن، كتب عن تجربة جيش لبنان العربي والتنظيمات المسلحة والأخطاء التي حصلت، إضافة إلى أن إدخال الخلاف السياسي والفكري بهذا الصراع، إنه والله إذا في مجموعة لا تعجبهم من إطار السياسي حصل صراع مع حركة أمل بسبب الموقف من سوريا، التدخل السوري في لبنان. عناصر متعددة. إضافة شيء مهم جدا ونحن عشناه في بلدتنا في قرية دير قانون النهر، أن العناصر الفلسطينية أو اليسارية كانت تتدخل بالشؤون الداخلية للقرية، وكان هناك عناصر مخابرات تستغل ذلك بتأجيج الصراع بين التنظيمات الفلسطينية واليسارية وبين أبناء القرية. كانت تحصل أحداث غير طبيعية، يعني حتى أن أذكر أن إحدى الفتيات كانت فتاة يعني عمرها بين 10 و12 سنة، كانت تتحدث أن الجن يأتي إلى بيتها.

0: برنامج ذاكرة الحركة الإسلامية، وذلك بعد أذان العصر بمشيئة الله تبارك وتعالى.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هناك وتحصل أحداث غير عادية يعني كانت تأتي. وطبعا واضح كان في أجهزة مخابرات تثير المخاوف وتؤدي إلى خلافات داخل القرى ومجازر تحصل، وحصل كثير مجازر، أما بسبب بعد سياسي أو فكري أو للمصالح. وهذه طبعا تراكمت الأخطاء على مدار سنوات يعني من 75 إلى 82، ودخول عناصر المخابرات كانت حسب اعتراف في كتاب يمكن روني بيرغمان عن انهض واقتل الذي يتحدث

0: عن دور المساعد في لبنان، يقول أنشأت المساعد في لبنان جبهة تحرير لبنان من الغرباء، تضع سيارات مفخخة في الطريق الجديد أو في بيروت، وتضع سيارات عند المسيحيين لإثارة الخلاف بين المسلمين والمسيحيين. يعني عناصر المخابرات إضافة إلى أخطاء طبيعية، إضافة إلى جو الاحتقان، تراجع دور الدولة، كل ذلك أوجد هذه الحالة من المشكلات يعني بين التنظيمات وبين أبناء مناطق لبنان المختلفة.
1: دكتور قاسم قصير، الآن نتوقف عند الأجواء التي سبقت الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، خاصة في مدن وقرى الجنوب اللبناني. وهل كان هناك توقع عند الأهالي وعند السكان هناك أن يصل هذا الاجتياح إلى العاصمة بيروت؟
0: يعني قبل الحديث عن الاجتياح لابد بالإشارة أنه رغم الأجواء السلبية التي تحدثت عنها، كان في هناك نقاط بدأت إيجابية تحصل، سواء من الساحة الإسلامية أو الوطنية. والحدث الكبير الذي حصل هو انتصار الثورة الإسلامية عام 79، والذي أعطى دفعا كبيرا للتيارات الإسلامية، وكان في علاقات بين القوى الإسلامية، خصوصا تيار حزب الدعوة الذي كان يتحرك باسم لجان إسلامية ولجان أخرى واتحاد الطلبة المسلمين والجماعة الإسلامية، وهي أحد أبرز تنظيمات إخوان المسلمين في لبنان، إضافة إلى تيار إسلامي كان داخل حركة فتح يمثله بالإطار أبو جهاد والكتيبة الطلابية ولاحقا منير شفيق مركز التخطيط، وبعض العناصر الشباب بدأ ينمو تيار إسلامي، وبعدين تمثل في طرابلس في ما إنشاء حركة التوحيد الإسلامي في طرابلس. بدأت تنشط القوى الإسلامية في بيروت، في طرابلس، في صيدا، في مناطق أخرى في البقاع، ينشأ حالة إسلامية مهمة جدا، إضافة إلى كان وجود عناصر إيرانية مقيمة في لبنان، علماء وناشطون أبرزهم محمد صالح الحسيني، السيد صادق الموسوي، السيد عيسى الطبطبائي، الشيخ محمد إسماعيل خليق، بعض جلال الدين الفارسي كانوا موجودين ببيروت في إطار حركة فتح.
1: يعني هؤلاء قبل انتصار
0: موجودين قبل انتصار خلال فترة النضال. حدث الانتصار الثورة كان مهم جدا، وأعطى دفع قوي للتيارات الإسلامية داخل فتح وداخل بعض التيارات اللبنانية، وطبعا كان في تفاعل، وأبو عمار زار إيران ورفع شعار آنذاك اليوم طهران وغدا فلسطين، وبدأ يقوى التيار الإسلامي. وحتى داخل حركة أمل في كان شخصيات إيرانية، دكتور مصطفى شمران، وكان الإمام سيد موسى الصدر قبل اختطافه يدعم الثورة ولهم دور، وكان طبعا على صلة بالتنظيمات الفلسطينية. يعني هذه صورة عما كان قبل 82. إيران تعرضت للحرب العراقية الإيرانية واحتلالها من قبل الجيش العراقي، ولكنها خلال سنة أو أقل بدأت تستعيد عافيتها. والحدث الأبرز الذي حصل في إيران هو تحرير مدينة خرمشهر في عام 82،
1: التي احتلها الجيش العراقي.
0: احتل الجيش العراقي بعد يعني حرب قاسية ومدمرة، نجح الإخوة في إيران باستعادة مدينة خرمشهر. وأنا برأيي هذا الاستعادة، انتصار الثورة واستعادة، كان حدث مهم أرعب الصهاينة وأرعب الأمريكيين، وطبعا حاول الأمريكيون إنهاء نظام الإمام الخميني وسبب خطف الرهائن، ومن ثم حاولوا تنفيذ عملية طبس، لكن إيران تجاوزت كل ذلك. وأنا تقديري اجتياح لبنان بـ 82 كان أولا جزء منه رد على موضوع خرمشهر وزيادة انتصار الثورة، وكان الهدف الأكبر هو إخراج قوى منظم التحرير من لبنان. وكان في اتفاق ما بين العدو الإسرائيلي والقوات اللبنانية، وهذا كتب عنه كتب كثيرة، أبرزها كتاب الحرب في لبنان للصحافي الفرنسي ألان مينارد، وكتب جوزيف خليل أبو خليل، وكتب غيرها كيف تحالفت القوات، وكان مع الإسرائيلي. والهدف الأهم إيصال بشير جميل قائد القوات اللبنانية لرئاسة الجمهورية، كان هذا هدف القوات، وإخراج الفلسطينيين وضرب قوى الوطنية. وطبعا بدأت التحضيرات كما أشرت قبل قليل، من أجل إيجاد بيئة لبنانية مهيئة، زيادة حالة الانقسام الداخلي عبر أحداث وتفجيرات، مشاكل، استهدافات معينة لجعل البيئة اللبنانية مهيئة للاجتياح. طبعا كان في كمان مصر عملت اتفاق كامب ديفيد وخرجت مصر من الصراع. كان كل المشروع هو إخراج منظمة التحرير والجيش السوري من لبنان وإضعاف القوى الوطنية وكمان إقامة نظام لبناني مؤيد للسلام مع العدو الإسرائيلي. بدأنا نشهد بعض المؤشرات يعني بداية عام 82 حسب كل المعلومات، وأنا قرأت الكثير من الكتب والدراسات أنه وصلت إلى القادة الفلسطينيين واليساريين في بيروت معلومات أن هناك اجتياح إسرائيلي للبنان، سواء عن طريق بعض الشخصيات اللبنانية أو بعض المصادر الدبلوماسية أو بعض المصادر العربية. يعني كان في معلومات لدى القيادات الفلسطينية أن هناك عملية إسرائيلية ستجري، لكن كان الخلاف حسب بعض المعلومات ما هو المدى الذي ستصله عملية اجتياح. بعض المصادر كانت تقول أن الاجتياح سيقتصر على منطقة جنوب لبنان، أن يصل إلى الأول وإخراج القوى الفلسطينية من الأول، وأن هذا هو التخطيط. وهذا كان معلومات عند الأمريكيين، أن الإسرائيليين أخبروا الأمريكيين بذلك. لكن الذي حصل عندما بدأ الاجتياح الإسرائيلي بعمليات القصف الكبيرة، وهناك كتاب جديد خرج حديثا مهم جدا وهو يؤرخ لتلك المرحلة ومقدمات الاجتياح الإسرائيلي لبنان، هو كتاب الاجتياح الإسرائيلي عام 82 للباحث الدكتور نصيب حطير، وهو يتحدث بالتفاصيل عن المعلومات التي سربت. بدأ الاجتياح الإسرائيلي عبر عمليات قصف شديدة، وكنا نحن في بيروت، وكنت أنا ذاك بدأت أعمل، أنا كنت ناشطا في إطار اتحاد لبنان للطلبة المسلمين، لكنني وأنهيت دراسة التوثيق في كلية الإعلام، بدأت أعمل في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت تقريبا في بداية عام 82. بدأ الاجتياح الإسرائيلي في شهر حزيران من خلال قصف كبير جدا لبيروت ومناطق لبنانية، ودخول الجيش اللبناني إلى كافة المناطق عبر عدة منافذ يعني. وطبعا فوجئنا بهذا الاجتياح الكبير حجم القصف. يمكن القيادات الفلسطينية كانت تعتبر أنه قد يكون اجتياح مقصور على منطقة الأولى. بدأ الفلسطينيون والقوات اليسارية اللي كانت موجودة في جنوب لبنان بالانسحاب مع بعض المقاومة في منطقة في قلعة الشقيف، في منطقة صور، في منطقة صيدا. لكن خلال 6 أيام تقريبا وصل الجيش الإسرائيلي إلى منطقة خلدة ومحيط بيروت، وطبعا كان في إنزالات من منطقة الجبل، وطبعا كان في مواجهات يعني في عديدة. لكن على الأقل خلال 6 أيام كان الجيش الإسرائيلي قد اجتاح نصف لبنان تقريبا ووصل إلى محيط مدينة بيروت.
1: الحديث عن تأسيس حركة المقاومة وما رافق ذلك من أحداث وتطورات سنستكمله في لقاء قادم مع الباحث السياسي الأخ الدكتور قاسم قصير. نشكركم دكتور قاسم على إتاحة هذه الفرصة وهذه المعلومات القيمة، وإلى اللقاء في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
2: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

المريض عبد الله زين العابدين بحاجة الناس إلى كمية من الدم فئة أبوزيتيف، فئة الدم أبوزيتيف، والتبرع في مركز

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا دهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. بك أستجير ومن يجير سواك، فأزر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. اللهم أمين. إخوات الإيمان والإسلام، من منا لا يحتاج إلى رحمة الله؟ من منا لا يحتاج إلى مغفرة الله؟ الله الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. مهما كانت ذنوبك فالله ذو مغفرة، مهما كانت أفعالك فالله ذو رحمات. لا تيأسن من روح الله، وإياك أن تقنط من مغفرة الله.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
1: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. مع الغفور الرحيم، مع المغفرة والرحمة، مع العفو والإنابة.
2: رددوا معي هذا الدعاء،
1: عسى أن تكون ساعة إجابة يستجاب فيها الدعاء، ويكشف فيها البلاء، ويرفع فيها الرجاء، وتنزل فيها المغفرة، وتتنزل فيها الرحمات. اللهم اجعلها ليلة مباركة، واجعله دعاء مباركة، وخلصنا من ذنوبنا وأخرجنا منها كما أخرجتنا إلى هذه الدنيا بلا ذنب، أخرجنا منها بلا معصية، وحرم أجسادنا بقدرتك على النار يا أكرم الأكرمين، يا رافع السماء،
2: يا كاشف البلاء،
1: يا سامع الرجاء، يا قابل الدعاء. بك نستغيث وإليك نلجأ وإليك نفزع، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم استجب، اللهم استجب.
3: خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، حقا وصدقا، عدلا عدلا، لا رياء ولا سمعة. اللهم إني أعترف لك بربوبيتك علي وبعبوديتي لك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت تناجي الله الآن، أنت تخاطب رب الأكوان، أنت تخاطب الله بضمير يقظ وبنفس خاشعة وبحالة من حالات الندم. التوبة لها ثلاثة أركان: الندم على ما فعلناه، الترك الفعل، الثالث هو العزيمة أو العزم على عدم العودة إليه. هذه ثلاثة أركان: الندم توبة كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم العزم على ترك الفعل، ثم ترك الفعل، ثم العزيمة على عدم العودة إلى الذنب. تذكروا هذه الأركان الثلاثة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، انظروا إلى الشرط، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جئت إلى ربك منيبا إليه، مستغفرا لذنبك، نادما على فعلك، باكيا على ما اقترفته يداك، تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرحمة. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الغفور الرحيم من لنا سواه، هذا حالنا لا يخفى عليه، هذا مقامنا بين يديه، وليس لنا سواه ندعوه، وليس لنا سواه نرجوه. فيا ربنا لا تكن إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تردنا عن بابك، ولا توقفنا إلا في رحابك، ولا توقفنا لغير بابك. اللهم لا تجعل أيدينا مذلولة في مذلة السؤال إلا إليك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبها إلهي، أن تغفر لنا ذنوبنا إلهي. لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين المتضرع الخائف الوجل أن تغفر وترحم وتستر وتحلم بمغفرتك وجودك وكرمك. يا خير من دعي فأجاب، يا خير من سئل فأعطى، يا خير موقوف ببابه، يا خير من وقف على أعتابه، برحمتك يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا سامع المضطرين، يا سامع الشاكين، يا قريبا من الداعين والمتضرعين والباكين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا برحمتك وتعافنا بمعافاتك وتجد علينا بجودك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذه قدرتي، إني أعترف بتقصيري وذنبي. قف بباب الله وأنت معلن لتقصيرك، وأنت معلن لضعفك وعجزك عن مواصلة طريق الطاعة الذي أمرك الله به. في هذه الحالة تغفر وتكرم ويعفى عنك وتستر عيوبك وتغفر ذنوبك وتكن من الفالحين الناجين برحمة رب العالمين. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني، فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك، فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم. الله تبارك وتعالى لو عاملنا بأعمالنا ولو حسبنا بأفعالنا ما ترك على ظهرها من دابة. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. عجيب أمرنا مع الله، نعصيه ويكرمنا، نتجافى طاعته فيعطينا، نحرم أنفسنا من السجود بين يديه ولا يحرمنا من رزقنا. عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قصرنا فيه. اللهم لا تعاملنا بأعمالنا ولا تحاسبنا بأفعالنا. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وخلقتني وأنا عبدك، هذه إقرار منك بحاجتك إلى الله تبارك وتعالى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. استعذ من ذنوبك، استغفر الله من أفعالك، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي. معنى أبوء أي أعترف، أي أقر، أي أندم، أي أصارح نفسي وأصارحك يا ربي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي أي أبوء وأعلن
بذنبي الذي فعلته يداي والذي جعلني أقف في غير بابك في وقت من الأوقات التي استزلني فيها الشيطان وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله عز وجل يقول لك في الحديث القدسي: عبادي يبارزونني بالمعاصي وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلى رحمتي. يا عبادي، من دنا مني تلقيته من قريب، ومن نأى عني ناديته من بعيد، ومن طلب رضاي طلبت ما يريد، ومن شكر نعمائي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. يا ابن آدم، إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا. أفرغ قلبك في هذه الليلة وفي هذا الدعاء من أي شائبة لذنوب كانت قد اقترفتها يداك، واتجه إلى الله بقلب سليم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا غفور يا رحيم، تبنا إليك ورجعنا إليك ونبتهل إليك، فلا تردنا عن بابك ولا توقفنا إلا في رحابك، واستجب منا يا أرحم الراحمين. اللهم

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإحسان. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. معا وبصحبتكم نبدأ حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نضرب فيه الأمثال مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
0: وبكم سيدي، ونفع بكم. سيدي، الآيات اليوم هي ختام سورة التحريم، يضرب الله فيها مثلا، والحلقة اليوم مخصصة للنساء وللمرأة وشأنها عظيم في دين الله. فالله تعالى يضرب مثلا للذين كفروا، قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وفي الطرف المقابل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، إلى آخر السورة. سيدي، هذا المثل هنا عندما يتحدث مع المرأة وكيف هي زوجها كافر وهي مؤمنة والعكس بالعكس، ما الفائدة من ذلك؟
1: هو الأصل في ذلك الموضوع، بارك الله بك لهذا السؤال، الأصل أن الإنسان، أي إنسان ذكرا كان أو أنثى، مستقل في دينه عن طرف الآخر.
0: تماما.
1: قد يكون الزوج

0: خاف من الله واستقام على أمره وطبق منهجه في الدوائر الثلاث التي يملكها، نفسه وبيته وعمله، يخطف كل ثمار الدين. الدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالإسلام فردي، أما هو الأكمل يكون الزوجين المؤمنين، الصديقين، الطالبين، الشريكين، الجارين، هذا أكمل. لكن لو فرضنا حالات نادرة، الإسلام فردي، بمعنى أن الفرد وحده
1: مسؤول
0: عن ما يفعل. أما الجماعة رحمة. لماذا؟ لما أنت بتكون وحدك مسلم تستوحش أحيانا، أو العالم كله ضدك. لذلك الله ماذا قال؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذا انتشر الإيمان، استقامة سهلة، والحلال سهل، والحرام بعيد عنه أنت. أما معظم الناس بالحرام ماشي، والتفلت والاختلاط والشاشات غير منضبطة، أنت تستوحش. لذلك بدأ الدين غريبا
1: وسيعود كما بدأ.
0: فطوبى للغرباء، أناس صالحون في قوم سوء كثير. لكن اشتقت لأحبابي حتى نكمل. قالوا: أولسنا أحبابا؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قال: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون.
1: الله أكبر. إذن مع عظم الابتلاء والفتن، لكن الجزاء
0: طبعا
1: عظيم على قدر البشر.
0: كل شيء بسعره،
1: كل شيء بثمنه. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا سيدي، هذه الآية أليست حجة على امرأة تقول: زوجي ألزمني بذلك، أنا لا أريده، لكن زوجي لا يريد الالتزام، لا يريد الحجاب، أليست امرأة فرعون حجة عليها؟
0: أنا أقول كلمة: ذكر أو أنثى، إن ما كان في حياته كلمة لا، ليس مؤمنا. الصفقة لا ترضي الله، فك الشركة. هالزوجة ما بتناسبني، هالصديق بضلني. في عنا قاعدة اسمها شد الحبل. أنت مع جماعة، مع أصدقاء، مع فئة، مع أصحاب، مع زملاء، مع جيران، كله، إن استطعت أن تشدهم إليك، إلى الصلاة، إلى غض البصر، إلى العبادة الصحيحة، إلى العمل الصالح، ابق معه. أما إن استطاعوا أن يشدوك إليهم دعهم، لكن بنعومة. أنا أليك تعليق لطيف: في عنا حركة شاقولية وحركة مائلة، بتركهم بحركة مائلة. أحبب حبيبك هونا ما، خط صاعد، وأبغض بغيضك هونا ما، هي نعومة اسمها. لذلك سيدنا عمر بيقول: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما.
1: الله،
0: في موازنة.
1: هذا فقه مصلحة. نعم. سيدي، إذن المرأة ليست تابعة للرجل، هي مساوية له،
0: مستقلة أصلا في دينها عن زوجها،
1: ومساوية له في التكليف.
0: بالمناسبة، مدام طرحت هذا السؤال،
1: نعم،
0: المرأة مساوية للرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية.
1: نعم.
0: مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ولكن ماذا نفعل بقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى؟ نقول: خصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، هما متكاملان وليس متساويان.
1: إذن ليس من الصحيح هذا السؤال الذي يطرح ويثير دائما هذه الجدلية والإشكالية: أيهما أفضل، المرأة أم الرجل، الذكر أم الأنثى؟
0: أضرب مثل لطيف.
1: نعم.
0: أيهما أفضل، سيارة الركاب الكبيرة 50 راكب أم الشاحنة؟
1: ليس هناك أفضل.
0: هذا مو سؤال،

0: لنقل البضاعة الشاحنة أهم، نقل الركاب البولمان أهم،
1: كله في مهمة
0: أبدا في مهمات، فالموازنة غلط. أنا أتمنى ألا توازن وألا تعمم، يعني عفوا لا تقول كل الناس كل أصحاب الحرفة، لا تعمم. الله ما عمم، قال وإن من أهل الكتاب،
1: من للتبعيض،
0: ما قال إن كل أهل الكتاب، من، لا تعمم ولا تقول هذا الحق قطعا، قول أرى، أعتقد، أتصور، أظن، ولا تعمم. إيه الله ما عمم، قال وإن من أهل الكتاب، ما قال إن أهل الكتاب.
1: نعم نعم. إذن سيدي، المرأة في مهمتها والرجل في مهمته، ما المهمة الرئيسية للمرأة وما المهمة الرئيسية للرجل؟
0: والله أنا فيما أتصور هم متكاملان وليسا متساويين.
1: نعم.
0: ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آياته الشمس والقمر، الليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الرجل يفتخر لعاطفة جياشة، لذلك يسكن إلى زوجته، والزوجة تسكن إلى القوة والقيادة الحكيمة، إذن تسكن إلى زوجها، هما متكاملان وليسا متشابهين.
1: هذه المرأة المجادلة قالت له لي منه أولاد، إن ضممتهم
0: إن إلي جاعوا،
1: هو مهمته الإطعام،
0: نعم،
1: السعي،
0: وإليه ضاعوا،
1: وإن تركتهم
0: أنا أربيهم.
1: نعم.
0: فالله سمع شكواها من فوق سبع سماوات، أنا في تبادل مهمات، الرجل قيادي، مرأة عاطفية، العاطفة يفتخر إليها فيسكن إلى زوجته، والزوجة تفتخر لقيادة حكيمة وقوة تسكن إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهي آخر كلمتين دقيقتين جدا. الحقيقة إذا الزوجة كانت وفق طموح زوجها صار في
1: ود
0: ود ود، وإذا كان الزوجة والزوج وفق طموح زوجته
1: مودة،
0: في مودة، لكن الزوجة مرضت أو الزوج مريض، هذه المؤسسة وجدت لتبقى، إما أن تبقى بالمودة أو بالرحمة أو بكليهما. في أولاد، ما دام في أولاد الفراق بيسبب مرض اسمه فصام شخصية للأطفال.
1: نعم.
0: هي أمه وهي أبوه.
1: نعم. إذن المرأة عندما تقوم في بيتها بمهمتها الرئيسية في تربية أولادها لا ينبغي أن تتذمر من وجودها، بغض النظر عن قواعد عملها خارج البيت، هناك نساء يعملن وضمن ضوابط الشرع، لكن عندما تتذمر لماذا أنا في البيت، هذه مشكلة، لأن مهمتها الرئيسية.
0: كان الطيار. نعم. أنا ليش قاعد الغرفة الصغيرة،
1: أجلس مع الركاب،
0: معك 400 راكب،
1: أنت مهمتك
0: تقود طائرة.
1: نعم.
0: هذا مقر القيادة.
1: نعم.
0: هذا
1: فمكانها مهم جدا في
0: أنا رعاية التعليم. 40 سنة تقريبا أجد هيك شاب نظيف أنيق أديب متفوق، أقسم بالله أقول له أم كبيرة
1: مربية
0: عظيمة، لذلك قالوا ما في رجل ناجح إلا وراء امرأة عظيمة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، بعد أن أشكر لشيخنا حسن الأداء والخطاب. جزاكم الله خيرا وأسعد أوقاتكم بكل خير، إلى أن نلتقيكم، نستودعكم الله دينكم وأمانتكم، إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارٍ.
4: على شفا جرف هارٍ.
5: على شفا جرف هارٍ.
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: مع الأستاذ أحمد بركات.
6: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ننطلق في حلقة جديدة من برنامج على شفا جرف هار، والذي من خلاله نستعرض الكبائر السبعين، ونقرأ في هذه الحلقة في تفاصيل الكبيرة قطع الطريق ولو للاعتراض على أمر لأنه يسبب الأذى لعامة الناس. والمقصود بالطريق الممتلكات العامة أو المصالح العامة التي يتشارك بها المواطنون في المجتمع الذي يعيشون فيه. ومصلحة الجماعة كما هو معروف واجب، وإيثار حب الخير للجميع لازم، كما أن توحيد الصف واجتماع الكلمة يجعلان الناس كالبنيان المرصوص، فتغلب النزعة الجماعية ويحد من سلطان الفرد في سبيل الكل، وذلك في جو من الود والألفة والمحبة. وقد أمر الإسلام بإماطة الأذى عن الطريق، لذا كان قطع الطريق كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: كنا وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارٍ.
4: على شفا جرف هارٍ.
5: على شفا جرف هارٍ.
4: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات.
5: الأستاذ أحمد بركات.
4: قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: إن المولى جل وعلا متصف بالشكور، وأحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها، فهو سبحانه شكور يحب الشاكرين. قصتنا اليوم حدثت على أرض مملكة سبأ، وهي قبيلة معروفة في اليمن ومسكنها بلدة مأرب. وفي ذلك اليوم جمع الملك أهل العلم والخبرة ليتشاور معهم فيما يمكن عمله لإيقاف فيضانات المياه التي تهلك الأرض والزرع وتهدم المنازل وتسد الطرق.
3: أنا يا سيدي عندي الحل.
4: حقا، وما هو؟
3: مشروع سد عظيم نحجز خلفه الماء ونتحكم في كمية الماء عن طريق بوابات محكمة، فنأخذ ما يكفي حاجاتنا ونخزن ما يتبقى.
4: فكرة عظيمة، فلنبدأ في تنفيذها في الحال، وسأوفر لكم كل ما تحتاجون من مال ورجال وعتاد على بركة الله.
2: وبدأ الحكماء وأهل الخبرة بالفعل في عمل مخططات للسد، وتم تنفيذه في وقت قياسي، فأقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين عظيمين، وجعلوا بينهما على فم الوادي سدا كبيرا به عيون تفتح وتغلق، وخزنوا المياه بكميات كبيرة وراء السد وتحكموا فيها وفق حاجتهم، فكان لهم من هنا مورد مائي عظيم أطلق عليه سد مأرب، وكان من أثر ذلك رخاء ووفرة ومتاع جميل، جنتان عن اليمين والشمال. كانت بساتينهم ذات أشجار مليئة بالثمار تظل الناس بظلالها، حتى أن المرأة تمشي وعلى رأسها زنبيل فيمتلئ عن آخره من غير كلفة ولا قطف، وذلك دليل على نضج الثمار وغزارتها، فكانت آية تذكرهم بالمنعم الوهاب سبحانه وتعالى. وقد أمروا أن يستمتعوا برزق ربهم آمنين مطمئنين شاكرين له. لا إله إلا الله، سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء، وسماحة بالعفو والغفران من رب الأرض والسماء، فماذا يقعدهم عن الحمد والشكر ويسوقهم إلى الجحود بنعم المولى جل وعلا؟
5: لقد مللت الراحة والرفاهية.
6: وأنا أيضا اشتقت للعناء والشقاء.
5: أتذكر يا أخي الطرق الوعرة غير الآمنة حينما كنا نسير بصعوبة بين بيوتنا ونتلفت خلفنا كل برهة خوفا من اللصوص أن يهاجمونا من الخلف؟
6: نعم أتذكر بالطبع، ولكن ما يحيرني ولماذا كانت تتبعنا اللصوص ونحن لم نكن نملك قوت يومنا وحياتنا فقيرة للغاية؟
4: لقد قمتم بعمل عظيم أيها الرجال، لقد بدلتم حالنا من فقر وعطش وغرق للمنازل والأراضي والطرق إلى جنات من أشجار مثمرة ووفرة في الماء. أحسنتم الفكرة والتنفيذ، فلتحتفلوا اليوم وتسعدوا بهذا الإنجاز العظيم والتطور الرائع الذي حدث بفضل سد مأرب. عاش سد مأرب، عاش سد.
3: عذرا يا سيدي، إنما كل الفضل على تلك النعم والرخاء لله عز وجل، فلنتذكر دوما أن الله هو الوهاب العظيم وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد نسوا أن يعزوا الفضل لأهله وأعرضوا عن شكر المنعم وجحدوا بالنعم وأساءوا استخدامها، فكان العقاب من الله بأن سلبهم تلك النعم، فثقب السد وانهار بفعل ضغط المياه خلفه وفاضت المياه على المملكة. لقد غرقت المملكة بكاملها ودمرت تلك الجنان وذلك النعيم، فبدلت الجنان الفيحاء والبساتين الغناء بأرض قاحلة مقفرة غلبت عليهم الشقاوة، ولم يرجعوا إلى ربهم ويستغفروه، بل دعوا دعاء الجاهلية وقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، فاستجاب الله لهم دعوتهم ففرقهم في الأرض وبدد شملهم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة أربع أحرف من أكثر تكوينات اللغة العربية، لكن مضمون الحلقة لو مزج بماء البحر ربما لقلبته، لأن الكلمة التي تخرج من الإنسان يمكن أن تهوي به في جهنم أو ترفعه عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. وهذا ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ عندما قال: وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمة مستخدمة هذه في كثير من كتب علم النفس، تحدثوا في التربية والسلوك، تحدث العلماء عن موضوع أثر الكلمة على الإنسان اللي أمامك. وهون أنا بدي أحكي باسم وبلسان كل زوجة وكل زوج وكل طفل وكل طفلة وكل يافع وكل يافعة، نتحدث أمامهم أو يتحدث أمامهم بطريقة قد تكون مؤذية. جماعة الخير، إحنا بمجموعة الدول العربية في هناك مثل: الكلمة الحلوة طالعة والكلمة المش كويسة طالعة. فخلينا نختار الكلمة الإيجابية كما علمنا إسلامنا. لا تتخيلوا كم أثر الكلمة أو الكلمات أو العبارات التي يقولها الزوج لزوجته من مديح، من حب، من ود، من إعجاب، من شوق، كم أثرها المميز على الزوجة وعلى ولائها وحبها وعطائها وسعادتها. وهذا شيء أنت أقسمته بينك وبين الله سبحانه وتعالى وبينك وبين ولي أمرها بأن تسعدها، فالكلمة هي التي تسعد هذه الزوجة. والعكس، كم من كلمة، كم من تعبير لفظي منك لزوجك عن حبك وشوقك واعتزازك به يشعر بالسعادة والثقة والانطلاق. والعكس، نحن كأباء وأمهات مع أطفالنا، كم أثر الكلمة مهم جدا. لذلك حقيقة يجب أن نزن كلماتنا بشكل كبير جدا. أعطيكم الفرق، في فرق بين من ما أني أحكي لابني: بابا عن جد أنك أبدعت، أنت جبت مثلا كعلامة 18 من 20، ممتاز، يعطيك ألف عافية، وأنا متأكد إن شاء الله إن المرة القادمة حتجيب 20 من 20. هاي كلام إيجابي. شوف العكس يا زلمي، من أم: أنا مبارح جابها 18 من 20 منها، مش مبارح هذا السؤال اللي راح عليه علامتين درستك إياه؟ يا زلمي كيف نسيته؟ يا زلمي ليش عملت هيك؟ هذا الكلام الجارح. الطفل أو الشاب أو البنت: طب يعني هلأ أنا جايبة 18 من 20، 18 علامة مش شايفيتهم، شايف العلامتين، الكلمة. هاي الطفلة أو هذا الشاب ممكن يتراجع وممكن يتقدم، لكن حتى لو تقدم حيظل في خلل موجود. الكلام يصنع المعجزات الإيجابية ويصنع الفساد الأخلاقي بأبنائنا. فزنوا كلماتكم سواء بين الأزواج أو بين الوالدين مع أبنائهم. والعكس كمان الأخير اللي هو منا إحنا الأبناء، سواء كنا صغار أو كنا كبار، نزن كلماتنا مع أبائنا وأمهاتنا عشان نكون جيل جديد قادر أنه يرضي ربه سبحانه وتعالى ويرضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

هذا خلق الله كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الجن الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، والتي سنتناول فيها الحديث بحول الله وقوته عن موضوع خلق الجن وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
1: في حلقة اليوم نتحدث عن عدة جوانب ترتبط بخلق الجن، مثل مادة خلقهم والحكمة من ذلك وصفاتهم وأعمالهم وغير ذلك من الأمور التي يتسع لها وقت حلقتنا.
0: إن الجن أرواح عاقلة مكلفة، وهم مجردون عن المادة، مستترون عن الحواس، لا يرون على صورتهم الحقيقية، ولهم قدرة على التشكل في صور شتى،
1: لكنهم مثل البشر يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، ولهم ذرية، وهم محاسبون على أعمالهم في الآخرة.
0: وقد سبق الجن الإنس في الخلق، وتختلف المادة التي خلق الله عز وجل منها كلا منهما. قال تعالى:

0: قال الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره مفاتيح الغيب: أما قوله تعالى والجان خلقناه، فاختلفوا في الجان من هو، فقال عطاء عن ابن عباس يريد إبليس، وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة.
1: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى: الجان هو أبو الجن، وهو قول الأكثرين، وسمي جانا لتواريه عن الأعين.
0: ومعنى الجان في اللغة الساتر، من قولهم جن الشيء إذا ستره. فالجان المذكور هاهنا يحتمل أنه سمي جانا لأنه يستر نفسه عن أعين بني آدم.
1: واختلفوا في الجن، فقال بعضهم إنهم جنس غير الشياطين.
0: والأصح أن الشياطين قسم من الجن، فكل من كان منهم مؤمنا فإنه لا يسمى بالشيطان، وكل من كان منهم كافرا يسمى بهذا الاسم.
1: والدليل على صحة ذلك أن لفظ الجن مشتق من الاستتار، فكل من كان كذلك كان من الجن.
0: وقوله تعالى خلقناه من قبل، قال ابن عباس يريد من قبل خلق آدم.
1: وقوله من نار السموم، معنى السموم في اللغة الريح الحارة تكون بالنهار وقد تكون بالليل، وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار ولها لفح وأوار.
0: وقد ورد في الخبر أنها لفح جهنم، قيل سميت سموما لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن، وهي الخروق الخفية التي تكون في جلد الإنسان يبرز منها عرقه وبخار باطنه.
1: خلق أبونا آدم عليه السلام من التراب، وقد أخبرنا ربنا عز وجل بذلك كما مر بنا في الحلقات السابقة، بينما أبو الجن فقد خلق من مارج من نار، وهو اللهب الذي يعنو النار ويكون مختلطا لونه أحمر وأصفر وأخضر. قال تعالى خلق

0: قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: وهذا من نعمه تعالى على عباده، حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنس وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار،
1: أي من طين مبلول قد أحكم بله وأتقن حتى جف فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ على النار.
0: وخلق الجان، أي أبا الجن، وهو إبليس اللعين من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي أو الذي قد خالطه الدخان.
1: يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد.
0: ولما بين الله تعالى خلق الثقلين والمادة التي خلق منها كل منهما، كان ذلك منة منه سبحانه وتعالى على عباده، فقال عز وجل ممتنا عليهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم.
0: إذن الجان هو أبو الجن، وهم كالبشر فيهم المؤمن والكافر، وإبليس هو أبو الشياطين، وله ذرية لا يموتون إلا معه وهو من الجن، ولكنه تمحض للشر.
1: وآدم هو أبو الإنس، وفيهم كما نعلم المؤمن والكافر.
0: والملائكة خلقهم الله من نور، وهم مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الله تعالى بالليل والنهار وهم لا يفترون.
1: فالملائكة تمحضوا للخير، والشياطين تمحضوا للشر، والجن والإنس قابلون للإيمان والكفر، مستعدون للهدى والضلال. ولا سبيل إلى معرفة الملائكة والجن إلا عن طريق الوحي، لأنهم جزء من عالم الغيب لا عالم الشهادة، والذي ندركه بحواسنا المختلفة.
0: وإبليس هو الشيطان وهو من الجن، وله ذرية كما قال سبحانه:
2: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

0: أبعاث البشر في قبائل وأجناس، ولهم قدرة على الحياة في هذه الأرض مع البشر بعد أن أهبطهم الله تعالى، كما قال عن آدم وإبليس:
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
2: وللجن كذلك قدرة على الحياة خارج الأرض وعلى الصعود إلى السماء، كما قال سبحانه:

0: قدا.
1: وإبليس وذريته يوسوسون للبشر ويسعون إلى إغوائهم، وقد يفلحون في غواية الكثير من بني آدم وجرهم إلى طريق الضلال، إلا عباد الله المخلصين فلا سلطان لهم عليهم، كما قال سبحانه.

0: وقد جعل الله تعالى أمة الجن كأمة الإنس، فهم يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي والخير من الشر.
1: وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تعرف الجن نبأ رسالة الإسلام الخاتمة للرسالات والنبوات، وشاء عز وجل أن يؤمن فريق منهم لما سمعوا القرآن الكريم ثم دعوا قومهم إلى الإيمان به.

0: وهؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم شعروا أن عليهم واجبا في الإنذار لا بد أن يؤدوه،
1: وقد اعتبروا أن نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته رسالة الإسلام من إنس وجن، فنادوا قومهم.

0: أليم.
1: إلى هنا وينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة، تحدثنا فيها عن خلق الجن. سنستكمل الحديث معكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة حول هذا الموضوع، متناولين معلومات مهمة من مثل قدرات الجن والعلاقة

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. السماحة يعني السهولة، السماحة هو اللين، السماحة هو حسن التعامل مع الآخرين. وإن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكون سمحا، وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يكونوا كذلك. ثم أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب السمح من الناس، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه تقريبا 4 أشياء يحتاجها الإنسان في أيامه وفي حياته. تحتاج إلى البيع، تحتاج إلى الشراء، تحتاج إلى قضاء، تحتاج إلى الاقتضاء. والله سبحانه وتعالى أحب من عباده المؤمنين أن يكونوا أصحاب سماحة، يعني عندهم سهولة في التعامل مع الآخرين. إذا أراد أن يبيع كان سمحا في بيعه، وإذا رأى الذي أمامه يعني عند قلة في المال أو لا يستطيع أن يشتري هذه البضاعة بهذا الثمن ولو قلل من سعرها لاشتراها هذا الإنسان، قام من سماحته أنه يتساهل معه في السعر فيبيع هذه السلعة على المقدار الذي يستطيع عليه هذا المشتري. بل جاءت هناك من القصص أن بعض التجار كانوا يعرفون بأن هذا الإنسان أو هذه الإنسانة هم من فئة الفقراء، فيقوم فيعطيهم السعر من غير أن يخدش حياءهم ولا كبرياءهم، فيبين لهم بأن سعرها بالمقدار المال الذي معه، وإذا أراد أن يبيعها على الوجه الحقيقي باعها بالسعر الذي هو أضعاف ما باعه لهذا الفقير أو هذه الفقيرة. هذا السمح إذا باع، هنيئا له محبة الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب السمح إذا باع، وكذلك سمح الشراء، يعني إذا أراد أن يشتري ما يبخس الناس أشياءهم، ما يجي يتكلم مع صاحب البضاعة ويبين بأن بضاعته لا تسوى، وأن بضاعته يعني سيئة، وأن بضاعته رخيصة، وأنت قاعد الآن تحط لها أسعار غير حقيقية. لا، خليك سمح في الشراء. فإذا قال لك والله هذا سعرها بهذا الأمر، والله ربحي فيها بهذا المقدار، وإذا كان هذا الإنسان صادق ومعروف بصدقه وأمين، معروف بأمانته، فاشتري منه بهذا السعر ولا تبالغ عليه ولا تشدد عليه بالترخيص في هذه السلعة. فهذه من السماحة. أنت نعم قد اشتريتها بسعر غالي، ولكن بسماحتك اشتريت رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته. سمحا إذا قضى، إذا كان عليك دين وجاء وقت الدين أنت سمح في القضاء، تذهب فتعطي هذا الإنسان المال الذي يطالبك من غير ما يحن عليك ولا يكثر من الاتصال عليك أو يرسل المراسيل، لا لا لا، بكل سهولة ويسر. جاء وقت الميعاد تذهب إليه وتقول له تفضل وجزاك الله خير ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أنت علما بأنك المنتفع بهذا الدين وجيت تسد الدين اللي عليك، هذا عليك أصلا. الله عز وجل يحبك لأنك سمح في القضاء، وسمحا إذا اقتضى. إذا لك أموال عند الآخرين وذهبت تقتضيها كن سمحا في طلبها، لا تفشل هذا الإنسان، لا تجرحه، لا تتكلم عليه، لا تزعجه، لا تسبه أو تشتمه أو تنتقص منه أو تجمع الناس عليه. لا لا، والله يا فلان ترى أنا طالبك هذا المبلغ، جزاك الله خير، هل عندك هذا المبلغ ولا لا الآن؟ والله عندي نص المبلغ الآن، ربع المبلغ، لا والله إن شاء الله عما قريب راح أجمع لك المبلغ كله. خلك سمح، أنت الآن قاعد تتعامل، تخيل قاعد تتعامل مع الله عز وجل. محبة الله عز وجل بسماحة الاقتضاء، محبة الله عز وجل بسماحة القضاء، محبة الله عز وجل بسماحة البيع، محبة الله عز وجل بسماحة الشراء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. عسى الله يجعلني وإياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع موقف مع أمهات المؤمنين أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. موقف بيعلمنا إزاي نتعامل في اللحظات اللي مش طبيعية اللي فيها مشاعر ممكن تؤدي لتصرفات تبقى مفاجأة. الحديث بيقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فجاءت صاحبة البيت اللي هي النبي كان عندها من أمهات المؤمنين فضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيهما الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم، كلوا فأكلوا حتى جيء بقصعتها التي في بيتها فدفعها صلى الله عليه وسلم إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. خلص الحديث. حديث بيقول أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد أمهات المؤمنين ويقال أنها السيدة عائشة، فهو قاعد هو وأصحابه في بيت السيدة عائشة، بعض زوجاته ويقال أنها السيدة صفية وكانت طباخة ماهرة بعتت طبق في أكل، طبق فخار كده مليان أكل، فالسيدة عائشة غارت جدا، يعني هو ده يومي وهو قاعد عندي، يعني أنا ما بعرفش أعمل أكل مثلا، ولا عايز الأكل بتاعك يتقارن بالأكل بتاعي فيقولوا أن أكلك أحلى من أكلي، فحصل نوع من الغيرة، فقامت والنبي شايل القصعة اللي هي الطبق الفخار ده، قامت زق إيد النبي فقام وقعت القصعة على الأرض فانكسرت. يوطي النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وياخد الحتتين الفخار يلزقهم في بعض كده ويلم الأكل ويقعد ياكل هو والصحابة وهو بيقول معلش غارت أمكم غارت أمكم، ويقوم واخد الطبق بتاع السيدة عائشة ويرجعه للسيدة صفية لأن حقها لأنها كسرت لها الطبق بتاعها. دي القصة يمكن كتير مننا نعرفها، لكن علماء النفس ليهم كلام رائع في كنز النهاردة. كنز النهاردة في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر المستحوذة، في مشاعر جوه الإنسان يا جماعة بتستحوذ على قلبه فتوجه تصرفاته لبعض التصرفات اللي ممكن تبقى صح وساعات بتبقى غلط، منها مشاعر الغيرة. الراجل أو الست لما بيكون غيران ممكن يعمل تصرفات مش صح. سيدنا محمد في كنز النهاردة كان بيراعي تصرفات السيدة عائشة اللي ممكن تكون وهي من أمهاتنا وعلى رأسنا لكنها مش معصومة، تصرفت تصرف ممكن ما يكونش ده المفروض اللي يحصل. سيدنا محمد كان مراعي، لأن الغيرة أصلها مشاعر حب وتعلق ورغبة في الشعور بالأمان، فالسيدة عائشة من كتر غيرتها وحبها للنبي وتعلقها بيه وأنها نفسها تحس بالأمان دايما أنه هو بيحبها ومتعلق بيها، لما شافت الطبق داخل بيتها ودي ليلتي وده يومي أنت ليه بتبعتي أكل من عندك، قامت ترمياها بداف الأرض كده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي معلش هو كان المفروض من الأول ما يتبعتش الطبق ده عشان ما يثرش المشاعر دي، فسيدنا محمد يلم الأكل بالراحة. خدت بالك سيدنا محمد نسي حظ نفسه، أي حد مننا كان يقولها إزاي تعملي كده قدام الرجالة ومنظري قدام الناس وشخصيتي ومقامي والكلام ده، لكن سيدنا محمد راعى إنها ما كانتش قصده، إنها ثارت بسبب الغيرة، فإذا بيوطي على الأرض صلى الله عليه وسلم ويلم الأكل، لكنه كان واخد باله إن ممكن بعض الصحابة يتضايق من السيدة عائشة إنها عملت كده وضربت إيد النبي فوقع منها القصعة أو الطبق اللي كان فيه الأكل، فإذا بيقول غارت أمكم، يعني أي حد فيكم ممكن يزعل، دي أمك، أمهات المؤمنين أمهات لينا، مهما حصل ما تزعلش منها، غارت أمكم رضي الله عنها، كأنه بيقول دافع الفعل أيها الصحابة من أم المؤمنين الغيرة والحب، ودي أمكم اوعى حد يشيل في قلبه أو يزعل من هذا التصرف. لكن الكنز الحقيقي في هذه القصة أن سيدنا محمد كان بيراعي هذه المشاعر اللي ممكن تدفع الإنسان لتصرف يندم عليه بعد كده، لكنه كان بيستوعب ومتفهم وحنين وصدر واسع صلى الله عليه وسلم. مشاعر الغيرة محتاجة صبر، فاصبر لما تلاقي حبيبك أو حبيبتك غيران. ربنا ياخد بأيدينا ويهدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: والله كأنك يا ابو زيد ما غزيت. ايش بدنا نعمل بعد هالنكسة اللي وقعت على روسنا؟
2: يعني هو مكتوب علي انا ومرتي نفكر ونخطط وننفذ؟
1: مش انت الكبير يا اخوي ومرتك نهيل هي اللي دايما بتشور عليك وعلينا؟
2: ايش رايك يا نهيل؟ ايش في عندك؟
3: والله انا بقول اذا انتوا اجتوها بالسياسه وما رضيتش ملكوش الا القوه.
2: كيف بالقوه؟ مش فاهم عليكي. احنا لازم نشتغل معها بالقانون.
3: قانون مين يا زلمه؟ قانون مين؟ والله غير ياخذوا المصاري ويبعزقوهم واحنا ولا نشم ولا قرش.
1: انا بقول انه احنا نروح على المحكمه ونرفع قضيه انه هذه هبه قاصره ومعاقه وما بتقدر تتحكم في مصاريها.
2: هذا الكلام يا باشا لما تكون البنت صغيره او تكون فاقده عقلها، اما وهي زي هيك يا حبيبي بتبيعنا وبتشترينا وهي قاعده.
3: طب اسمع عندي فكره.
2: قول يا نهيل.
3: معلش بس هذه الفكره بدي اقولها بيني وبينك.
1: يعني يا نهيل في اشي ضل متخبي بدك تحكي لما قوم اطلع برا؟ ما تحكي، القصه مكشوفه.
3: معلش يا ابو الذكر معلش، في كلام شويه خاص.
1: طيب ايش بخصوص اخويا وائل؟ برضه هو حيكون برا والله كيف؟
2: اخوك وائل صغير ومش هو اللي بقرر، احنا اللي بنقرر هنا.
1: ماشي، هيني قاعد في قاعد دار ولما بدكم ياني تبعتولي.
2: معلش يا ابو الذكر تحمل، الانجاز ان كنا يا اخو. يا نهيل ايش الاشي الخاص اللي بدك تحكيه بيني وبينك؟
3: هلقيت في حل واحد بس انه المصاري ترجع لإلنا.
2: وش هو
3: الحل؟ هو انه واحد من اخوتك يتجوز هبة وبالاخص ابو الذكر لانه وائل صغير.
2: مالك يا نهيل مجنونة انت؟ كيف بده يتجوزها اخويا وهي على زمة راجل تاني؟
3: طب ما انت ما خلتنيش اكمل لك الخطة.
2: والله شكلك بتحكي في غير الدائرة يا نهيل، كملي تفضلي.
3: بدكاش احكي بلاش؟
2: لا لا مالك احكي، احنا محتاجين اي فكرة قولي.
4: ايش بدنا نعمل يا رجب؟ بشوف كلهم صاروا ضدنا.
5: كلهم صاروا ضدنا وكلهم صاروا معانا، ولا واحد حياخد دولار واحد. كل واحد بده يجي بده يعطيه 10,000 دولار بس مش معطيه ولا شكل.
4: ايش بتقول يا رجب؟ بدك تعطيهم 10,000 دولار؟
5: ولا دولار بعطيهم، بس كل واحد بيجي بعطيه 10,000 دولار.
4: ولك انت ايش بتحكي قاعد بتخبص؟
5: ما بدي اعطيهم 10,000 دولار يعني 10 كفوف ابوازهم.
4: بفكر بدك تعطيهم مصاري.
5: بعطيهمش مصاري بالمرة.
4: طب ايش بدك تعمل مع اخوك ابو النسر؟ بيقول بده منك 15,000 دينار.
5: كذاب، اخوي ابو النسر كان ياخذ مصاريه واشترى فيه مطعجات ومكسرات وطول الليل هو ماطو زي الفلان ينقنقو نق نق نق نق نق نق، وكان يحط لي صحن الخبيزه ويجيب لي رجلين جاج ويعمل لي مرقه وحيط على غير ابلغ الشرطي المعال مسدس والكشاف على جنبه.
4: احنا لا بدنا نبلغ شرطي ولا بدنا نبلغ

0: حدا، احنا بدنا نبعد عنهم وخلص.
1: وين نبعد عنهم؟ اخوي بطلوا يجروا وراي، بدهم مصاري.
0: لازم نطلع من البلد كلهيتها ونروح على بلد تانية. مش مصارينا معانا؟
1: مش معانا مصارينا، ما فيش مصاري معانا.
0: قصدي يعني احنا في عنا مصاري محطوطات إلنا في البنك.
1: ابقى سرقتها او بول حيزعل لما نطلع.
0: بزعلش، يعطيه العافية انه قعدنا في بيته من غير ما ياخد منا مصاري.
1: طب هكذا احنا بدنا نطلع بلاش نعطيه مصاري؟
0: لا عيب، مش احنا معانا فك 2000 دولار؟
1: معانا فك 2000 دولار عشان ما نشتفين شاورما ونضل ناكل. اسبوع ما كاتش زي الناس.
0: مش كل حاجة اكل يا رجب، ركز معايا.
1: ما كل ما بركز على المخدم تقولي اقعد.
0: ركز معايا بعقلك، مش تروح تركز على الفرشة.
1: طيب هيني مركز. ايش
0: بتاخد لبلبل 200 دولار وبتحكي له تفضل يا عمي هاي اجار ما قعدنا في بيتكم.
1: وبدو رجع الباقي ولا انا رجع له فاضي؟
0: هو احنا مشترين منه جنيتين كولا علشان بدك ترجع له الباقي يعني ولا الفاضي؟ انت بتعطي اخدهم هيو اخدهم، مش خسارة فيه. ما اخدهم مش خلص.
1: طيب بقيت انا بروح بعطيه بقول له حط لي كمان نص كيلو بزر عن قرع.
0: طيب اللي بدك اياه اشتري.
2: والله ومشخص يا رجب، ايش هالشعرات والاواعي؟ بس انا كم مرة اقول لك يا رجب، الزر الاخراني هذا اللي عند رقبتك ليش ما تفله؟
1: ما عشان بصير زي العريس، وانا العريس بضل بسكره من فوق.
2: ما هم بسكروه يا رجب عشان يحطوا الجرافة عليه، وانت ما فيش عندك جرافة.
1: خلاص يعني ارمي القميص انا بلبل.
2: لا لا لا لا لا، هيك انت مرتب.
1: طيب امسك.
2: ايش هدول يا رجب؟ 200 دولار ليش؟
1: اجام قعدنا عندك اول مرة وهقيت.
2: عيب يا رجب، انا من اول قلت لكو البيت هذا بيتكو.
1: مش بيتنا، ما مسجل باسمك هذا.
2: قصدي يعني اهلا وسهلا فيكو، هذا البيت زي بيتكو.
1: اما لازم تاخد انت عشانك كويس، ولازم تاخد عشان فتحنا المصروع كتير تبعت المية عشان تشتري مية.
2: رجب انتو بدكو تطلعوا من الدار؟
1: بدنا نطلع عشان اخوي بضل يجري وراي بده ياخذ المصاري، ودارنا سايبي كمان بدهم ياخذوا المصاري. هبه قالت بدنا نطلع نشتري دار في بلد بعيده.
2: والله خير ما سويت يا رجب، اشرد عنهم هدول كلهم لصوص.
1: بدك تاخذ ال 200 دولار وحطهم في جيبتي عشان نشرب فيهم شاورما.
2: خذهن يا رجب واشتروا اللي بدكم اياه، صحتين وعافيه.
1: هاي بقيت انا من كمان شويه بدي اجيب التوك توك وناخذ اغراضنا ونضل طالعين.
2: هو انت الك اغراض يا رجب؟ ما هو كل اغراضك حطته انت في كيس خيش.
1: هو التخت والخزانه والتصريحه والخزانات لجوا
2: هن الك يا رجب، هدول الي يا رجب. على العموم بدك تاخذهن مرحبا بك.
1: لا باخذهنش انا، باخذهنش مش الك. خلني
2: اللي بدك اياه خذ يا رجب، بس دير بالك على حالك.
1: ما بضلني ماسك حالي، انا بخاف اشرط بمسك حالي بدير بالك على حالي.
2: طب كيف بدنا نتواصل معك يا رجب؟ معك جوال؟
1: ما جوال، هاي جوالك كشاف.
2: الرقم
1: ما فتش فيه رقم هذا عشان لا رادو هذا، بضلني اسمع فيه عبد الباسط.
2: ضروري يا رجب بدي رقم عشان بدي اتواصل معك، اكيد بنحتاجك.
1: خلاص واحنا نازلين باخذ رقم هبه وبعطيك اياه بخليك، بس ممنوع تخلي عليها في الليل. سامع؟ مش راح تخلي عليها في الليل وضعك تقولها الو.
2: عيب يا رجب، احنا بنعمل حاجات زي هيك.
1: خلاص ما بقولها كمان.
2: الله يسهل عليك ويوفقك.
3: بصيرش يا نهيل، مجنونة انت؟
4: لا مش مجنونة، هذا هو الحل الوحيد اللي يخلي مصاريها تيجي لعنا.
3: انا مش فاهم كيف بدنا نقنع واحد يطلق مرته عشان اخويا يتجوزها.
4: يا زلمة مش بالصورة هذه اللي انت بتحكيها.
3: ولا كيف بدنا نخلي رجب يطلق هبة عشان ابو الذكر يتجوزها؟
4: اسمع لما اقول لك، بتروح لاخوه ابو النسر وبتقول له انه رجب لازم يطلق هبة.
3: على اساس ابو النسر حيقول لي حاضر يا عم ابو الديب ولا يهمك.
4: اي بس خليني اكمل.
3: كملي يا نهيل.
4: اخوه ابو النسر بموت على القرش، انت عارف هذا الكلام؟
3: عارفه، ما هو طول عمره بحرط على اخوه رجب وبياخد مصاريه.
4: قل له على بلاطه يعني، بتساعدنا في طلاق هبة من رجب بنعطيك نسبة من مصاري هبة.
3: كلام حلو، بس كيف ابو النسر بده يخلي رجب يطلق هبة؟
4: ما هو هلقيت لما يسمع انه انت بدك تعطيه 50,000 دولار ولا 100,000 دولار حيخلي اخوه يطلقها غصب عنه.
3: أبو النسر بده ياخد 100,000 دولار من مصارينا وهو قاعد ما عملش شيء.
4: هم صاروا مصاريك يا أبو الديب وتعبت فيهم؟ مالك؟ إحنا لازم ندفع علشان يخلصنا، ما إحنا حناخد الكم الكبير.
3: يعني هبة حتخلينا ناخد بقية المصاري؟
4: ما هو إذا تجوزها أبو الذكر خلص جوزها حيحكم عليها، الكلمة حتضلها لأبو الذكر.
3: طيب وإذا أبو الذكر عسى على المصاري وقال لنا الله يسهل عليكو؟
4: خلص تجوزها أنت يا أبو الديب.
3: إيه بتحكي جد؟
4: مطرق لوزي جدك عجنابك إن شاء الله، هاي اللي بتفكر فيه أنت.
3: مش أنت اللي بتحكي قاعدة؟
4: بتخوت عليك أنا.
3: طب قولي لي إيش بدنا نعمل لو أبو الذكر عسى على المصاري؟
4: مش على كيفه، بده يمضي على ورق قبل ما يتجوزها.
3: والله وبتشتغلي شغل محاكم يا نهية.
4: الحياة بتعلم يا أبو الديب. اطلع اطلع شوف أبو النسر وفاتحه في الموضوع.
5: بجد بجد انت يا بلبل طلعت بني آدم مش كويس.
2: لا ما تقعش في الغلط أبو النسر، احنا جيران وحبايب.
5: انا لو جارك وحبيبك زي ما انت بتحكي كان بتخبيش اخوي عندك وبعديها في ليلة ما فيش فيها قمر بتخليه يضبض بعزاله ويقول يا الله.
2: هو انا بقدر احكم على اخوك؟ بده يطلع من عندي الله يسهل عليه، انا بقدرش اشد فيه. وتاني حاجة قصة اخوك انه اجى عندي انا ما خبيته، اذا انت بتطرد اخوك وبتكشت عايشه عندك بدك اياني اعمل زيك؟
5: لا والله، كيف تأمل زي الشيطان؟ بدك تأمل رجل دين تحتوي الناس وتقويهم عندك.
2: والله يا أخوي أنا هيك بعمل، كل واحد بعمل باصله.
5: طيب ماشي يا بلبل ماشي، بديش أزود معاك أنا، بس بدي أعرف منك وين أخوي راح.
2: هات لي كتاب الله أحلف لك علي إني ما بعرف وين راح.
5: بدون كتاب الله وبدون أي حاجة بصير خير يا بلبل، والبلد كلها قديش يعني قد علبة السردينة، فيش حاجة بتتخبى فيها.
0: تعرف يا رجب أنا مرتاحة نفسيا بهذا البيت اللي تأجرنا.
1: هو طبعا مش مرتاح بالماء أنا.
0: طب ليش يا رجب؟ في حد غلبك من المنطقة؟ والله شكلهم محترمين الناس اللي هان.
1: ما صاحب الدكان تحت مزا بلبل بعد بحق إيدي على البزر بجي بقولي بشكل، كنت ايام بلبل اجي اخذ كبش واضل ياكله بقشره، ما حدش كان يقول لي وين انت.
0: ما هو اصابعك في ايدك مش واحد يا رجب.
1: اصابعي في ايدي، مين بده ياخذ اصابعي انا؟ قلهم في ايدي انا، قل عيط الي.
0: قصدي يعني مش كلهم طول بعض، في منهم صغير وفي كبير.
1: ما صاحب الدكان اطول من بلبل، شفته اطول من بلبل وبلبل اقصر منه.
0: احنا ملناش بالناس يا رجب، مش معانا مصاري، ليش نزل حالنا؟
1: عمر ما أنزل بالمارة لحدا غير أظلني فوق فوق، بنزلش لحدا.
0: مش تنزل قصدي تزل، يعني تهين نفسك يا رجب.
1: بعينش بعين نفسي ولا بعين أي حاجة، أنا من أي حاجة بدي بأشتريها بمصاري.
0: ودير بالك يا رجب، بدك من الصبح تروح تدور لك على شغل.
1: والمصاري عنا
0: يا رجب، بنفعش تضلك قاعد، لازم تشتغل، وبعد فترة بنفكر إيش بدنا نعمل بالمصاري.
1: قاص بنفكر ونعمل فتح عدس ونحط دق عليها نقول هيتن.
0: اللي بدك إياه يا رجب.
1: أول حاجة بدي إياها بدي عشان تتعالج لرجلك، عشان تصير رجلك عادية، عشان ما ضلش ابن عمي ضحكة ضل يقول لي مرتك عرجة مرتك عرجة.
0: يقولوا اللي يقولوه يا رجب، مش في الله؟
1: الله أكبر وله الحمد.
0: خلص سيبهم، الله الظالم. بس
1: بدنا أعمل رجلك، خليهم يقصوها يعملوهم الأول وجديد عشان ما حدش يضل يقول لك عرجة.
0: بدك اياهم يقصوها يا رجب؟
1: هم يقصوها على الماكينة وبيجيبوا لك رجل جديد من كوركيا، بخلي بروح بسافر على كوركيا يجيبوا لك رجل جديد.
0: الرجل اللي بتنقص يا رجب بترجعش.
1: ما بضحك معاك انا، وانت صدقت وقعدت جبت السكين وقعدت تقص رجلك؟ بضحك معاك انا واغلى قص رجليهم كلهم انا.
0: بدناش نعمل مشاكل مع حدا، من الصبح بتطلع بتدور على شغل ماشي؟
1: خلاص ماشي ولا يهمك.
5: والله لو سهلة. هلا ابو نسب.
3: حبيبنا ابو النسر طمنا عن حالك، كيف انت؟
5: والله يا اخوي انا متوتر على الاخر، نفسيتي تعبانة.
3: من غير شر، ايش اللي صار؟
5: اخوي رجب، اخوي رجب طفش ومش عارف وين راح هو ومرته.
3: لا يا زلمة، أنا والله بفكر في الدار، بقول ماله صوته مش طالع.
5: أخوي طفش، أبو سرميل لعب في مخه.
3: مين يعني بدي لعب في مخه؟
5: مش قصدي أنتو، ما فيش غيره، بلبل صاحب السوبر ماركت.
3: طب بلبل إيش مصلحته؟ يقول له سيب أخوك وروح تشرد.
5: ما هم بفوعوا فيه يا أخوي، بقولوا له أخوك بده ياكل مالك، مش دارين إنه أخوه دفع أكتر من 15,000 دينار إله.
3: طب أنا جاييك عشان هذا الموضوع.
5: عشان 15,000؟
3: أبو النسر انسى كل الكلام اللي حكيته وركز معايا.
5: تفضل يا أبو الدين.
3: المشروع هذا اللي أنا بدي أحكي لك إياه، إذا أنت مشيت فيه صح إلك 100,000 دولار.
5: 100,000 دولار؟ وشو هذا المشروع؟

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
5: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام نرحب بكم أينما كنتم مع حلقة جديدة من برنامج إنشاد. وطبعا هذه تحية لأهلنا في طرابلس وضواحيها، كذلك لأهلنا في بيروت وضواحيها، أيضا هذه تحية لأهلنا في عكار والضنية وصيدا والجنوب والبقاع وجميع الأراضي اللبنانية، وإلى كل من يستمع علينا عبر الإنترنت.

ومعكم عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية على الموجات العاملة 103.5 ميجاهرز فأم وأيضا 105.3 و90.5. لكم منا أجمل التحية. طبعا بدأنا نستقبل الرسائل على 71 4 4 1 7 5 3، وأيضا نطلب منكم عدم الاتصال على هذا الرقم ونكتفي برسالة واتساب فقط تكتبون فيها في هذه الرسالة الأنشودة التي تحبون أن تستمعوا إليها، ونحن بإذن الله تعالى نقرأها على الهواء مباشرة، كذلك نستمع إليها. لكم منا أجمل التحايا، وبإذن الله تعالى لحظات ونكون مع

مستمعينا في هذه اللحظات سنكون مع نشيد شم الرياض صاحي للجنة. هذه نشودة طلبة إذن وردتنا رسالة من الأخ عمار وطلبها ويهديها إلى جميع المستمعين، وكذلك يقول لكم حياكم الله جميعا.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مستمعينا الكرام، أيضا سننتقل إلى أنشودة زين ساحات الدار، طلبتها المستمع لين وتوديها إلى جميع المستمعين وإلى المجاهدين في فلسطين ولبنان.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن كذلك مستمعي الكرام في هذه اللحظات سننتقل لنكون مع هذه الأنشودة، وطبعا طلبتها المستمعة زهراء عبد الرحمن، الطفلة زهراء عبد الرحمن على الأقصى نحمة ترابو، وتؤديها لجميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل في هذه اللحظات إلى فريق أجناد، ومع هذه الأنشودة التي طلبتها المستمع الهام صقر تهديها لأسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين.

0: لن نعترف بإسرائيل.
1: قال القائد إسماعيل هذا النهج ولا تبديل. لو خطأ
2: إذن مستمعي الكرام، نحن مع هذه النشود التي طلبتها المستمعة سيما وتهديها لجميع المستمعين وإلى أهلنا المجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مستمعي الكرام، سننتقل لنكون مع هذه النشودة التي طلبها الطفلان أنس وجوري ويهدونها إلى جميع المستمعين. وطبعا هذه النشودة تحاكي الأقصى وتفان الأقصى وفلسطين.

مستمعينا الكرام، ومع أنشودة هزتني طلبتها المستمعة زينب سلوم، أيضا ننتقل إلى هذه الأنشودة وهي مهداة منها إلى عائلتها وإلى جميع المستمعين.

مستمعينا الكرام، أيضا سنكون مع هذه الأنشودة الأخ فادي أمتي أبو الزبير، طلب هذه التي سنسمع عليها وهي وداعا أيها البطل، يهديها إلى القائد جهاد أبو جهاد جبخنجي، وأيضا إلى صديقه علي منطلب، كذلك إلى إخواني جميعا، وإلى المجاهدين في غزة وفي جميع أنحاء العالم، ويخص بالذكر حركة حماس. وإذا مستمعينا الكرام سننتقل

مستمعينا الكرام، أيضا في هذه اللحظات ننتقل إلى أنشودة إلهي واسع الكرم. طلبها إذا الأخ حسام، الأخ أبو عمر المواس، وكتب في رسالته وديها إلى الأخ الحاج أبو خليل والحاج خالد الزعبي والإخوة الكرام في حملة المشتاق للحج والعمرة على أمل اللقاء القريب على أرض الحرمين الشريفين. إذا ننتقل لنكون مع هذه الأنشودة.

إذا سننتقل أيضا في هذه اللحظات لنكون مع نشيد إذا سكت الزمان عن المظالم، طلبتها المستمع أم أحمد وتوثيها إلى المجاهدين في غزة وفلسطين، أيضا توثيها إلى زوجها، توثيها أيضا إلى أولادها والأسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين.

وننتقل مستمعينا الكرام إلى الأهداء ما قبل الأخير لهذا اليوم مع أنشودة تاريخ محفور مسجل في حي الصبرة. هذه الأنشودة وردتنا من الأخ المستمع هارون كمال الدين، وكتب في رسالته أهديها إلى الأهل والأصدقاء وأهل غزة وحركة حماس والإخوة العاملين في صوت الحق إذاعة

في نهاية هذه الحلقة لابد أن نترحم على روح سماحة المجاهد الشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى والإخوة الذين مضوا على طريقه وقضوا وارتقوا نحو الجنان من الشهداء وما طبعا وما كان بعده إلى أن وصلنا إلى هذا الجيل الذي نحن نراه. نسأل الله لهم الثبات والتوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر. إذن مع الشهود الأخيرة والأداء الأخير لهذا اليوم مع نهاية الحلقة فلسطين مش للباع هذه الأشهودة طلبتها إذن المستمعة أم يونس وتهديها إلى تسليم وخديجة الحج. معها نصل إلى ختام هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ يقول: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كالنحلة لا تدخل إلا طيبا، ولا تقع إلا على طيب، ولا يخرج منها إلا طيب. سيدنا عيسى عليه السلام مرة مر مع الحواريين، كانوا يمشون في الطريق فشاهدوا جيفة، فأسرع الحواريون ووقف سيدنا عيسى أمامها وقال لهم: تعالوا. فجاءوا إليه، قال: ألا ترون شدة بياض أسنانها؟ قالوا: يا نبي الله، ما رأيت يعني من كل هالجيفة المنظر والرائحة، ما رأيت إلا أسنان البيضاء. قال: أنا رأيت ما رأيتم، لكني عودت لساني ألا يقول إلا الشيء الحسن. هذا تدريب يا أخوان، تدرب أنك أنت ما تذكر إلا محاسن الأشياء. هذا إذا كنت قاعد على صفرة وفي أكلة ما بتحبها، بس في أكلتين بتحبهم، فأحكي عن اللي بتحبهم. ما عابر

يعني في من المساوئ ما الله به عليم، بس كمان في شغلة منيحة، أحكي عن هي الشغلة المنيحة. هو الجميل ينبغي أن يذكر وأن يشهر وأن يعلن، والقبيح ينبغي أن يستر وأن يخفى وأن لا يذكر، لأن الرذيلة إذا قطعتها عن الضوء والهواء ذبلت وماتت، بس إذا طالعت أنت على الضوء والهواء بتكون عيشتها. فيقول يحيى ابن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هو الأصل أنت أن تجتهد أن تكون نفاعا لكل من حولك، حتى تكون وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحم المؤمن ورحم حتى غير المؤمن. يهودي كان عنده، كان يخدم غلام يهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم، مريض، راح النبي صلى الله عليه وسلم زاره، رآه في النزع، قال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الغلام نظر لأبيه قال: أطع أبا القاسم. فالولد آلى هذا الشاب ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببه. حتى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم رحم لهم، قال: يوم القيامة لما يقف الناس ينتظرون الحساب ويطول الانتظار، فيذهبون إلى آدم يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، سلنا ربك أن يقيم الحساب. يقول: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. بيروحوا عن سيدنا إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، بعدين يقولون: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأذهبوا إلى قوائم العرش فأسجدوا فأحمد الله بمحامد يعلمنيها. يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: ثم يقوم الحساب. فحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بينفع الكافرين بالآخرة بأنه يقوم الحساب عشان ما يبقون. إلا أنت اجتهد أن تكون نفاعا لكل من حولك، ما استطعت أن تنفع من حولك افعل، وابدأ بالدائرة القريبة، يعني انفع أمك، انفع أباك، انفع أختك، انفع أخاك. لازم إذا سألنا عنك أمك وأبوك يقولوا: الله يرضى عليه، والله منستفئد له، والله يعني يسبب لنا الخير. لازم، لازم أخوك وأختك، لازم زوجتك وأولادك، لازم نسأل إذا سألنا عنك. أما بالمسجد منيح، بس بالبيت مالك منيح، سامحني أنت حقيقة مو منيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. فهلأ أول شيء انفع الدائرة القريبة، بعدين الدائرة اللي أوسع، رفقاتك لازم ينتفعوا منك. فكروا يا شباب كيف تنفعوا أصحابكم، يعني أنت أي رفيق لك أنه أنا شلون بدي أخدمه، شلون بدي أنفعه، شلون بدي أقدم له شيئا يعني يستفيدوا منه. فكر هيك دائما. هلأ كثير من الناس يأخذون، بس أنت تدرب أن تعطي، وسعادة العطاء أكبر من لذة الأخذ. معلمك بالشغل فكر كيف بدك تنفعه، جيرك فكر كيف بدك تنفعه. أفضل نفع ما كان يمشي معه في الدنيا والآخرة. هلأ إذا هديته غرفة نوم نفعته أنت وشغلي كثير منيحة، إذا هديته براد نفعته، إذا أعطيته الملخص تبعك ينقله نفعته، شغلة كتير منيحة، إذا أعطيته المحاضرات اللي غاب عنها نفعته، إذا درسته مادة نفعته. بس هذا النفع كله له حجوم، يعني هلأ درسته مادة النفع تبعها لحد ما يقدم فحص يأخذ علامة جيدة وخلص، بجوز تضل كم معلومة يعني في ذهني وبعدين ينتهى. شايف غرفة النوم يعني تنفعه 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، بعدين خلص بيغيره. منيحة يعني غرفة النوم، بس هيك نفعه. هديته براد نفعه كمان 20-30 سنة، 40 سنة، بعدين بيهدي لغيره أو يعني بيستغني عنه. بس هلأ إذا أنت دللته على الله، إذا دللته على ذكر الله،
إذا

دللته على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا دللته على مجالس العلم، هذا النفع سيبقى معه في الدنيا وفي الآخرة. شيخنا عليه رحمة الله كان يحكي لنا عن والده الشيخ أمين كفتارو، قال أبي كان عالم كبير، قارئ ودارس وحافظ، بس ما كان سلك على شيخ تربية، علم بس يحفظ، يعني حافظ علم. قال فأخلاقه كثير صعبة، أمه تقلون أنه كان لما يطلع خلقه هو شيخ وعالم وعنده يعني حافظ كتير كتب، بس لما بيطلع خلقه مثلا بيكسر الطاولة قدامه، بيطلع خلقه بيصرخ باللي حواليهم، بيهربوا، بيخافوا منه كتير. قال الشيخنا يقول إلى أن لقي شيخه الشيخ عيسى الكردي، هذا شيخ تربية، شيخ ذكر، فالشيخ علمه الذكر والشيخ صار يتابعه أخلاقيا وروحيا. فوالدته لشيخنا بتقول له يا ابني أبوك انقلب انقلابا كاملا لما صار في له صلة مع الله عز وجل، صار بيغضب بس طريقة غضبه مو مثل لما كان بلا صلة مع الله عز وجل، صار بينزعج بس طريقة تعاطي مع الانزعاج مو مثل لما كان من دون ذكر من دون صلة مع الله عز وجل. فأنت إذا علمته على الذكر بتكون نفعته في الدنيا ونفعته في الآخرة، علمته على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفعته في الدنيا وفي الآخرة. هلأ مع هيك قد ما بتستطيع تقدم لرفقاتك، لأرحامك، لجيرانك، لمعارفك، للغرباء عنك، إذا طلعت بالسرفيس فكر كيف بدك تقدم خدمة للي قعد شمه بالسرفيس. رحت رحلة 3 أيام مع رفقاتك بالشغل، فكر كيف بدك تقدم لهم خدمة، ولعل هذه الخدمة تكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. على كل الأحوال المؤمن نفع، يفكر كيف ينفع الآخرة. يعني عم بيشتغلوا بالصناعات مثلا، فكر أنك تصنع صناعة تنفع الناس مو صناعة تضر الناس. يعني عم بيجيب بضائع تجارة، فكر كيف بدك تنفع الناس. الزبون يلي بيجي عندك على المحل، فكر كيف تنفعه مو كيف تأخذ ماله. النظرية الرأسمالية بتخليك تفكر كيف تأخذ ماله. لذلك هلأ بدورات المبيعات، محور دورات المبيعات إنه كيف بدك تقنع الزبون بحاجته لهذه السلعة لو هو مو محتاجة. يعني مين هو البائع الجيد يلي بيقدر يقنع الزبون بحاجته لها السلعة لو هو ما بده إياها. هلأ هذا الأخ مثلا ما بده لفة، انه انا بدي اقعد معه بدي اقنعه انه اللفه منيحه واللفه ممتازه وانت بتحتاجها وبتخدمك وكذا، شايف؟ اذا اقتنع واشتراها هلا هو انا ورطته. يعني شو بده باللفه هلا؟ ها ان شاء الله بكره بصير الشيخ وبيجي يجيب لفه. بالفلسفه الماديه انه انت برافو عليك، انت بائع منيح لانك اقنعته بشراء اللفه، هلا صرت فهيم. هاي الفلسفه الماديه قائمه على يعني رأس المال، تجمع أكبر رأس مال بإيدك. أما الفلسفة الإسلامية أو الدين الإسلامي قائم على النفع. الدين الإسلامي إذا إجا قال لي أستاذ والله أنا بدي أشتري منك هذه اللفة، الدين الإسلامي يوجب علي أن أنصحه أنه يا شو اسمك يا أنس، أنت ما لك حاجة بهذه اللفة، ليش يعني ليش تدفع مصاريك لشراء؟ يعني والدك مثلا بده هو شيخ بضاعة على رأسه، أخوك. التوجيه الإسلامي بدي أقنعه أنه يا أخي هاي أنت عم تدفع مصاريك في شيء أنت ما تفيد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. والعلماء قالوا يجب على كل بائع إذا باع سلعة إذا كان فيها عيب أن يبين عيبها للزبون، وإذا ما بين هذا العيب هو آثم. مو بس البائع، قالوا على كل من علم عيب هذه السلعة. يعني واحد شقيع قاعد بمكتب عقاري تبع سيارات، في سيارة مقصوصة بدها تنباع، وهذا الشقيع بيعرف، ولا إجا زبون ما بيعرف السيارات وطلع هيك شاف السيارة حلوة، صاحب المكتب العقاري مشان هيك يعني أو المكتب تبع السيارات مشان يعني إيش يبرأ من الأمر، قال له أخي ليك السيارة قدامك شوفها، وسكت هو بيعرف إنه مقصوصة، ما قال له شوفها أخي شوفها، هاي ليك السيارة برا طلع شوفها. بيقوم هذا الشقيع بيقول لك ايه، بيقول له ايه شوف اخي شوف حصى منيحه، هو بيعرفه ما بيعرف شيء بالسياره، اخي هذا مال حاضر حلال،
مو هيك؟ حاضر حلو. كل من علم انه هالسياره مقصوصه وكان حضران هالبيعه يجب شرعا يقول له لهزبون اخي شوف هي السياره اذا كانت جيده بيقول له جيده بس هي مقصوصه، واذا ما قال له آثم. التوجيه الاسلامي يدعوك الى ان تنفع ما استطعت من حولك من الخلائق. الفلسفه الماديه تدعوك الى ان تكسب مال، حلال حرام ما في مشكله، نسروا لما نتآزوا ما في مشكلة، وإذا شي مرة فكروا بالنفع مو مشان النفع مشان المكسب، إنه أخي هذا زبون ومهبر إلي مصلحة هلا انفعه مشان يرجع لعندي مشان رد أخذ منه مصاري. فالتفكير كله تفكير مادي. فاجتهدوا يا شباب ويا أخوان أن تنفعوا الآخرين. كيف أنا بدي أنفع لك؟ والله يا أخي يا أساس في ضائقة هلا والناس خلق دائان، والله الواحد ما له عرفان شو بده يدبر حاله، عم يمشي بهالطريق وحاكي حاله مزبوط. بس انت لما بتتصل بالله عز وجل والله عز وجل هو النافع، بتقوم بتتخلق بأخلاق الله تعالى. لما بصير عندك جلسات ذكر طويلة، أنا جليس من ذكرني، فبصير انت الله كريم تأخذ من كرمه، الله رحيم تأخذ من رحمته، الله لطيف تأخذ من لطفه، الله نافع تأخذ من نفعه وتنفع الآخرين وهكذا. بس إذا واحد بعيد عن الله ما ضعيف كثير، نفعه للآخرين يعني ضعيف. قال ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره. هب بأن إنسانا عجز عن النفع، بس أقل شيء لا تسبب لهم ضررا. إذا ما قدرت تنفع الناس بس لا تسبب لهم ضررا. وإن لم تفرحه فلا تغمه، يجب له خبر حلو. يا أما في طالبة بأحد المدارس شاطرة، لما قدموا مذاكرة يبدو هالبنت ما لها دارسة منيح فأخذت علامة مو منيحة. يوم توزيع العلامات كانت غايبة، رفقاتها استغربوا قالوا لها يا أنسة هي أكيد هيك فلانة هي العلامة، قالت لهم إيه، حتى أنا استغربت وصححت الورقة مرتين وهيك علامتها. هلأ تاني يوم إجت البنت على المدرسة قالت لهم لرفقاتها الأنسة عطيت العلامات، قام هن غيروا الموضوع، ما بدهم يقولوا لها أنه علامتك مو منيحة، غيروا الموضوع ونسيت. وتاني يوم وتالت يوم وجمعة، لك يا بنات ما وزعت العلامات الآنسة شبكوا كمان يغيروا لها الموضوع. والله منيح هذا فهم يعني. هلأ لاحقا قالت لها يا أنسة ما عطيتينا العلامات، قالت لهم بلا رفقاتك ما قالوا لك. مع هيك برافو عليك، انت حاول لا تحمل خبرا يزعج الآخرين، وبالتالي انت لا تكون سبب في إزعاج الآخرين. إن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. لا تحكي على حدا بالنقص ولا حدا بالعيب، أخي بس هو في عيب هذا الزلمة، كلنا عيوب. ولا تنسى أنك انت ملان عيوب، إذا كمان بدك تحكي على عيوب الناس والناس كمان لها عيون ولها ألسن تتكلم على عيوبك. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متأسين بسنته، مقتدين بسيرته، منتهجين نهجه. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه، وجملنا بصفاته، وحققنا باتباعه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذ جاءت عجوز فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل تلك العجوز: من أنت؟ فقالت: جثامة المزنية. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت حسانة المزنية، غير اسمها لأنه كان يحب الأسماء الحسنة صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هذه المرأة عجوز وكبيرة في السن وقد مضى من عمرها سنين. ثم قال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم من بعدنا؟ وبدأ يسأل هذه العجوز ويستقصي عن أخبارها ويهش لها ويبش، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في ذهول. فقالت: بخير، نحن فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم انصرفت تلك العجوز مطمئنة فرحة. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذه العجوز ولما تصنع معها هكذا يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. لقد تذكر بهذه العجوز زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة العظيمة التي وقفت معه صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته. تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، فواسته بمالها وعوضته كل حرمان وقامت على راحته وسهلت له كل صعب. فلما بعثه الله عز وجل وجاءه الوحي في الغار عاد يرتجف ويقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقامت تطمنه وتقول: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. وأخذت بيده إلى ورقة ابن نوفل الذي بشره بأن ما جاءه هي النبوة. خديجة التي واسته بكل شيء أحبها لأنها كانت تحبه، منها الأولاد والبنات ومنها المال، وكانت له سكن، وما أصابه الهم والحزن حتى ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فكان ذلك العام عام الحزن، فقد فيه عمه أبو طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أصابتها الغيرة في يوم من الأيام، والغيرة بين النساء أمر طبيعي. فقالت: يا رسول الله، ما تصنع بعجوز من قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها وبقي الحنك، قد أبدلك الله خيرا منها، يعني فتاة صغيرة. فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني الناس وواستني بمالها وكان لي منها بنين، والله ما أبدلني الله خيرا منها. تقول عائشة: فما تعرضت لخديجة بعد ذلك. خديجة الحب والوفاء، خديجة التي كان يأنس النبي بصاحباتها، وربما ذبح شاة صلى الله عليه وسلم فقسمها ثم قال: اذهبوا بهذا لصويحبات خديجة. يصل صويحبات خديجة، حسن العهد من الإيمان، وفاء مع تلك المرأة رضي الله عنها وأرضاها، خديجة الحب والوفاء، خديجة التي أحسنت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أحبها ربها ومولاها. في يوم من الأيام يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في مقتبل الدعوة والرسالة فيقول: يا محمد، هذه خديجة قادمة معها إناء فيه طعام أو أدم، فإن هي جاءت فأقرئها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. سلام لها من ربها، وسلام لها من جبريل، وسلام لها من العالمين. بعد ذلك يبشرها ببيت في الجنة من قصب، القصب اللؤلؤ المجوفة، لؤلؤ كاملة لا نصب فيها ولا صخب، لا تعب ولا إزعاج
ولا أذى. لماذا؟ لأنها عاشت على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تريد له إزعاج، تواسيه بالغالي والنفيس وتحرص على هدوئه وراحته صلى الله عليه وسلم، وهنا يتذكرها صلى الله عليه وسلم، يتذكرها في كل حين ويعيش على ذكراها صلى الله عليه وسلم وفيا لها رضي الله عنها وأرضاها. وكيف ينساها صلى الله عليه وسلم وجل عمره قد عاش معها، ولا يمكن أن يغطي أحد مكان خديجة. وهنا همسة في أذن كل زوج عاش السنين مع زوجته، الله الله بحسن العهد، وفي أذن كل امرأة عاشت السنين مع زوجها، الله الله بتذكر المعروف والأيام الجميلة واللحظات الرائعة وما قدم كل واحد للآخر من خير. ولا يأتي الشيطان في لحظة من اللحظات فينسي ذلك المعروف بموقف من المواقف، فإن الذكريات قد صنعت وإن الأرواح قد تجسدت. ونحن نرى الآن كبارا في السن لا ينس أحدهم إذا سافر إلا بزوجه الكبيرة في السن، يعيشون حياة رائعة جميلة. وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا لزوجته رضي الله عنها وأرضاها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة أربع أحرف من أكثر تكوينات اللغة العربية، لكن مضمون الحلقة لو مزج بماء البحر ربما لقلبته، لأن الكلمة التي تخرج من الإنسان يمكن أن تهوي به في جهنم أو ترفعه عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. وهذا ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ عندما قال: وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمة مستخدمة هذه في كثير من كتب علم النفس، تحدثوا في التربية والسلوك، تحدث العلماء عن موضوع أثر الكلمة على الإنسان اللي أمامك. وهون أنا بدي أحكي باسم وبلسان كل زوجة وكل زوج وكل طفل وكل طفلة وكل يافع وكل يافعة، نتحدث أمامهم أو يتحدث أمامهم بطريقة قد تكون مؤذية. جماعة الخير، إحنا بمجموعة الدول العربية في هناك مثل: الكلمة الحلوة طالعة والكلمة المش كويسة طالعة. فخلينا نختار الكلمة الإيجابية كما علمنا إسلامنا. لا تتخيلوا كم أثر الكلمة أو الكلمات أو العبارات التي يقولها الزوج لزوجته من مديح، من حب، من ود، من إعجاب، من شوق، كم أثرها المميز على الزوجة وعلى ولائها وحبها وعطائها وسعادتها. وهذا شيء أنت أقسمته بينك وبين الله سبحانه وتعالى وبينك وبين ولي أمرها بأن تسعدها، فالكلمة هي التي تسعد هذه الزوجة. والعكس، كم من كلمة، كم من تعبير لفظي منك لزوجك عن حبك وشوقك واعتزازك به يشعر بالسعادة والثقة والانطلاق. والعكس، نحن كآباء وأمهات مع أطفالنا، كم أثر الكلمة مهم جدا. لذلك حقيقة يجب أن نزن كلماتنا بشكل كبير جدا. أعطيكم الفرق، في فرق بين من ما أني أحكي لابني: بابا عن جد انك ابدعت، انت جبت مثلا كعلامه 18 من 20، ممتاز، يعطيك الف عافيه، وانا متاكد ان شاء الله انه المره القادمه حتجيب 20 من 20. هاي كلام ايجابي. شوف العكس يا زلمه، من الام: انا امبارح جابها 18 من 20 منها، مش امبارح هذا السؤال اللي راح عليه علامتين درستك اياه يا زلمه، كيف نسيته يا زلمه، ليش عملت هيك؟ هذا الكلام الجارح. الطفل او الشاب او البنت: طب يعني هلأ أنا جايبة 18 من 20، 18 علامة مش شايفيتهم، شايف العلامتين الكلمة. هاي الطفلة أو هذا الشاب ممكن يتراجع وممكن يتقدم، لكن حتى لو تقدم حيظل في خلل موجود. الكلام يصنع المعجزات الإيجابية ويصنع الفساد الأخلاقي بأبنائنا. فزنوا كلماتكم سواء بين الأزواج أو بين الوالدين مع أبنائهم. والعكس كمان الأخير اللي هو منا إحنا الأبناء، سواء كنا صغار أو كنا كبار، نزن كلماتنا مع أبائنا وأمهاتنا عشان نكون جيل جديد قادر أنه يرضي ربه سبحانه وتعالى ويرضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإحسان. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. معا وبصحبتكم نبدأ حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نضرب فيه الأمثال مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
0: وبكم سيدي ونفع بكم. سيدي، الآيات اليوم هي ختام سورة التحريم، يضرب الله فيها مثلا، والحلقة اليوم مخصصة للنساء وللمرأة وشأنها عظيم في دين الله. فالله تعالى يضرب مثلا للذين كفروا، قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وفي الطرف المقابل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، إلى آخر السورة. سيدي، هذا المثل هنا عندما يتحدث عن المرأة وكيف هي زوجها كافر وهي مؤمنة والعكس بالعكس، ما الفائدة من ذلك؟
1: هو الأصل في ذلك الموضوع، بارك الله بك لهذا السؤال، الأصل أن الإنسان، أي إنسان ذكرا كان أو أنثى، مستقل في دينه عن طرف الآخر.
0: تماما.
1: قد يكون الزوج مؤمن والزوجة مقصرة أو غير منضبطة، هو يحاسب على استقامته، يكافأ على استقامته، وهي تحاسب على تفلتها. شريكين، زوجين، أخوين، صديقين، جارين، الإيمان أولا فردي وجماعي. فردي: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تصور الآن في مليارين مسلم بالضبط، لو شاب وحده خاف من الله واستقام على أمره وطبق منهجه في الدوائر الثلاث التي يملكها، نفسه وبيته وعمله، يخطف كل ثمار الدين. الدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالإسلام فردي. أما هو الأكمل يكون الزوجين المؤمنين، الصديقين، الطالبين، الشريكين، الجارين، هذا أكمل. لكن لو فرضنا حالات نادرة، الإسلام فردي، بمعنى أن الفرد وحده
0: مسؤول
1: عن ما يفعل.
0: نعم.
1: أما الجماعة رحمة. لماذا؟ لما أنت بتكون وحدك مسلم تستوحش أحيانا، أو العالم كله ضدك. لذلك الله ماذا قال؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذا انتشر الإيمان، استقامة سهلة، والحلال سهل، والحرام بعيد عنه أنت. أما معظم الناس بالحرام ماشي، والتفلت والاختلاط والشاشات غير منضبطة، أنت تستوحش. لذلك بدأ الدين غريبا
0: وسيعود كما بدأ.
1: فطوبى للغرباء أناس صالحون في قوم سوء كثير. لكن اشتقتوا لأحبابي حتى نكمل. قالوا: أولسنا أحبابا؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. أجرهم كأجر 70. قال: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون.
0: الله أكبر. إذن مع عظم الابتلاء والفتن، لكن الجزاء
1: طبعا
0: عظيم على قدر المشقة.
1: كل شيء بسعره،
0: كل شيء بثمنه. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن سيدي، هذه الآية ليست حجة على امرأة تقول: زوجي ألزمني بذلك، أنا لا أريده، لكن زوجي لا يريد الالتزام، لا يريد الحجاب. أليست امرأة فرعون حجة عليها؟
1: أنا أقول كلمة: ذكر أو أنثى، إن ما كان في حياته كلمة لا، ليس مؤمنا. الصفقة لا ترضي الله، فك الشركة. هالزوجة ما بتناسبني، هالصديق بضلني. في عنا قاعدة اسمها شد الحبل. أنت مع جماعة، مع أصدقاء، مع فئة، مع أصحاب، مع زملاء، مع جيران، كلهم. إن استطعت أن تشدهم إليك، إلى الصلاة، إلى غض البصر، إلى العبادة الصحيحة، إلى العمل الصالح، ابق معهم. أما إن استطاعوا أن يشدوك إليهم دعهم، لكن بنعومة. أنا أريك تعليق لطيف. في عنا حركة شاقولية وحركة مائلة، بتركهم بحركة مائلة. أحبب حبيبك هونا ما، خط صاعد، وأبغض بغيضك هونا ما، هي نعومة اسمها. لذلك سيدنا عمر بيقول: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما.
0: الله في موازنة. هذا فقه، فقه مصلحة. نعم. سيدي، إذن المرأة ليست تابعة للرجل، هي مساوية له،
1: مستقلة أصلا في دينها عن زوجها،
0: ومساوية له في التكليف.
1: بالمناسبة مدام طرحت هذا السؤال،
0: نعم،
1: المرأة مساوية للرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية.
0: نعم.
1: مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ولكن ماذا نفعل بقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى؟ نقول: خصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، هما متكاملان وليس متساويين.
0: إذا ليس من الصحيح هذا السؤال الذي يطرح ويثير دائما هذه الجدلية والإشكالية، أيهما أفضل، المرأة أم الرجل، الذكر أم الأنثى؟
1: أضرب مثل لطيف.
0: نعم.
1: أيهما أفضل، سيارة الركاب الكبيرة 50 راكب أم الشاحنة؟
0: ليس هناك أفضل.
1: هذا مو سؤال، لنقل البضاعة الشاحنة أهم، نقل الركاب البولمان أهم،
0: كله في مهمات.
1: أبدا، في مهمات، فالموازنة غلط. أنا أتمنى ألا توازن وألا تعمم، يعني عفوا لا تقول كل الناس، كل أصحاب الحرفة، لا تعمم. الله ما عمم، قال: وإن من أهل الكتاب،
0: من للتبعيض،
1: ما قال إن كل أهل الكتاب، من. لا تعمم ولا تقول هذا الحق قطعا، قول أرى، أعتقد، أتصور، أظن، ولا تعمم. إيه الله ما عمم. قال: وإن من أهل الكتاب، ما قال إن أهل الكتاب.
0: نعم. نعم. إذن سيدي، المرأة في مهمتها والرجل في مهمته، ما المهمة الرئيسية للمرأة وما المهمة الرئيسية للرجل؟
1: والله أنا فيما أتصور هم متكاملان وليسا متساويين.
0: نعم.
1: ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آياته الشمس والقمر، ليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الرجل يفتخر لعاطفة جياشة، لذلك يسكن إلى زوجته، والزوجة تسكن إلى القوة والقيادة الحكيمة، إذن تسكن إلى زوجها، هما متكاملان وليسا متشابهين.
0: هذه المرأة المجادلة قالت له: لي منه أولاد، إن ضممتهم
1: إن إلي جاعوا،
0: هو مهمته الإطعام،
1: نعم،
0: السعي،
1: وإليه ضاعوا،
0: وإن تركتهم إليه
1: أنا
0: ضاعوا،
1: أنا أربيهم.
0: نعم.
1: فالله سمع شكواها من فوق سبع سماوات، أنا في تبادل مهمات، الرجل قيادي، مرأة عاطفية، العاطفة يفتخر إليها فيسكن إلى زوجته، والزوجة تفتخر لقيادة حكيمة وقوة تسكن إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهي آخر كلمتين دقيقتين جدا. الحقيقة إذا الزوجة كانت وفق طموح زوجها صار في
0: مودة،
1: ود، ود، وإذا كان الزوجة والزوج وفق طموح زوجته
0: مودة،
1: في مودة، لكن الزوجة مرضت أو الزوج مريض، هذه المؤسسة وجدت لتبقى، إما أن تبقى بالمودة أو بالرحمة أو بكليهما. في أولاد، ما دام في أولاد الفراق بيسبب مرض اسمه فصام شخصية للأطفال. هي أمه وهي أبوه.
0: إذن المرأة عندما تقوم في بيتها بمهمتها الرئيسية في تربية أولادها لا ينبغي أن تتذمر من وجودها، بغض النظر عن قواعد عملها خارج البيت. هناك نساء يعملن وضمن ضوابط الشرع، لكن عندما تتذمر لماذا أنا في البيت، هذه مشكلة، لأن مهمتها الرئيسية.
1: كان الطيار ليش قاعد الغرفة الصغيرة؟
0: أجلس مع الركاب،
1: معك 400 راكش،
0: أنت مهمتك
1: تقود طائرة. هذا مقر القيادة.
0: فمكانها مهم جدا في
1: أنا بالتعليم 40 سنة تقريبا، أجد هيك شاب نظيف أنيق أديب متفوق، أقسم بالله أقول له أم كبيرة
0: مربية
1: عظيمة. لذلك قالوا ما في رجل ناجح إلا وراء امرأة عظيمة.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، بعد أن أشكر لشيخنا حسن الأداء والخطاب. جزاكم الله خيرا وأسعد أوقاتكم بكل خير. إلى أن نلتقيكم، نستودعكم الله دينكم وأمانتكم. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ننطلق في حلقة جديدة من برنامج على شفا جرف هار، والذي من خلاله نستعرض الكبائر السبعين، ونقرأ في هذه الحلقة في تفاصيل الكبيرة قطع الطريق ولو للاعتراض على أمر، لأنه يسبب الأذى لعامة الناس.

والمقصود بالطريق الممتلكات العامة أو المصالح العامة التي يتشارك بها المواطنون في المجتمع الذي يعيشون فيه. ومصلحة الجماعة كما هو معروف واجب، وإثار حب الخير للجميع لازم، كما أن توحيد الصف واجتماع الكلمة يجعلان الناس كالبنيان المرصوص، فتغلب النزعة الجماعية ويحد من سلطان الفرد في سبيل الكل، وذلك في جو من الود والألفة والمحبة. وقد أمر الإسلام بإماطة الأذى عن الطريق، لذا كان قطع الطريق كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف
0: هار من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: إن المولى جل وعلا متصف بالشكور، وأحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها، فهو سبحانه شكور يحب الشاكرين. قصتنا اليوم حدثت على أرض مملكة سبأ، وهي قبيلة معروفة في اليمن ومسكنها بلدة مأرب. وفي ذلك اليوم جمع الملك أهل العلم والخبرة ليتشاور معهم فيما يمكن عمله لإيقاف فيضانات المياه التي تهلك الأرض والزرع وتهدم المنازل وتسد الطرق.
2: أنا يا سيدي عندي الحل.
3: حقا؟ وما هو؟
2: مشروع سد عظيم نحجز خلفه الماء ونتحكم في كمية الماء عن طريق بوابات محكمة، فنأخذ ما يكفي حاجاتنا ونخزن ما يتبقى.
3: فكرة عظيمة، فلنبدأ في تنفيذها في الحال، وسأوفر لكم كل ما تحتاجون من مال ورجال وعتاد على بركة الله.
1: وبدأ الحكماء وأهل الخبرة بالفعل في عمل مخططات للسد، وتم تنفيذه في وقت قياسي، فأقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين عظيمين، وجعلوا بينهما على فم الوادي سدا كبيرا به عيون تفتح وتغلق، وخزنوا المياه بكميات كبيرة وراء السد وتحكموا فيها وفق حاجتهم، فكان لهم من هنا مورد مائي عظيم أطلق عليه سد مأرب، وكان من أثر ذلك رخاء ووفرة ومتاع جميل، جنتان عن اليمين والشمال. كانت بساتينهم ذات أشجار مليئة بالثمار تظل الناس بظلالها، حتى أن المرأة تمشي وعلى رأسها زنبيل فيمتلئ عن آخره من غير كلفة ولا قطف، وذلك دليل على نضج الثمار وغزارتها، فكانت آية تذكرهم بالمنعم الوهاب سبحانه وتعالى. وقد أمروا أن يستمتعوا برزق ربهم آمنين مطمئنين شاكرين له. لا إله إلا الله سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء، وسماحة بالعفو والغفران من رب الأرض والسماء، فماذا يقعدهم عن الحمد والشكر ويسوقهم إلى الجحود بنعم المولى جل وعلا؟
4: لقد مللت الراحة والرفاهية.
5: وأنا أيضا اشتقت للعناء والشقاء.
4: أتذكر يا أخي الطرق الوعرة غير الآمنة حينما كنا نسير بصعوبة بين بيوتنا ونتلفت خلفنا كل برهة خوفا من اللصوص أن يهاجمونا من الخلف؟
5: نعم أتذكر بالطبع، ولكن ما يحيرني ولماذا كانت تتبعنا اللصوص ونحن لم نكن نملك قوت يومنا وحياتنا فقيرة للغاية.
3: لقد قمتم بعمل عظيم أيها الرجال، لقد بدلتم حالنا من فقر وعطش وغرق للمنازل والأراضي والطرق إلى جنات من أشجار مثمرة ووفرة في الماء. أحسنتم الفكرة والتنفيذ، فلتحتفلوا اليوم وتسعدوا بهذا الإنجاز العظيم والتطور الرائع الذي حدث بفضل سد مأرب. عاش سد مأرب، عاش سد.
2: عذرا يا سيدي، إنما كل الفضل على تلك النعم والرخاء لله عز وجل، فلنتذكر دوما أن الله هو الوهاب العظيم وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد نسوا أن يعزوا الفضل لأهله، وأعرضوا عن شكر المنعم، وجحدوا بالنعم وأساءوا استخدامها، فكان العقاب من الله بأن سلبهم تلك النعم، فثقب السد وانهار بفعل ضغط المياه خلفه، وفاضت المياه على المملكة. لقد غرقت المملكة بكاملها، ودمرت تلك الجنان وذلك النعيم، فبدلت الجنان الفيحاء والبساتين الغناء بأرض قاحلة مقفرة غلبت عليهم الشقاوة ولم يرجعوا إلى ربهم ويستغفروه، بل دعوا دعاء الجاهلية وقالوا: ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. فاستجاب الله لهم دعوتهم ففرقهم في الأرض وبدد شملهم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. بك أستجير ومن يجير سواك، فأزر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. اللهم أمين. أخوة الإيمان والإسلام، من منا لا يحتاج إلى رحمة الله؟ من منا لا يحتاج إلى مغفرة الله؟ الله الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. مهما كانت ذنوبك فالله ذو مغفرة، مهما كانت أفعالك فالله ذو رحمات. لا تيأسن من روح الله، وإياك أن تقنط من مغفرة الله.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
1: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. مع الغفور الرحيم، مع المغفرة والرحمة، مع العفو والإنابة.
2: رددوا معي هذا الدعاء،
1: عسى أن تكون ساعة إجابة يستجاب فيها الدعاء، ويكشف فيها البلاء، ويرفع فيها الرجاء، وتنزل فيها المغفرة، وتتنزل فيها الرحمات. اللهم اجعلها ليلة مباركة، واجعله دعاء مباركة، وخلصنا من ذنوبنا وأخرجنا منها كما أخرجتنا إلى هذه الدنيا بلا ذنب، أخرجنا منها بلا معصية، وحرم أجسادنا بقدرتك على النار يا أكرم الأكرمين، يا رافع السماء،
2: يا كاشف البلاء،
1: يا سامع الرجاء، يا قابل الدعاء. بك نستغيث وإليك نلجأ وإليك نفزع، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم استجب، اللهم استجب.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، حقا وصدقا، عدلا عدلا، لا رياء ولا سمعة. اللهم إني أعترف لك بربوبيتك علي وبعبوديتي لك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت تناجي الله الآن، أنت تخاطب رب الأكوان، أنت تخاطب الله بضمير يقظ وبنفس خاشعة وبحالة من حالات الندم. التوبة لها ثلاثة أركان: الندم على ما فعلناه، الترك الفعل، الثالث هو العزيمة أو العزم على عدم العودة إليه. هذه ثلاثة أركان: الندم توبة كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم العزم على ترك الفعل، ثم ترك الفعل، ثم العزيمة على عدم العودة إلى الذنب. تذكروا هذه الأركان الثلاثة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، انظروا إلى الشرط، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جئت إلى ربك منيبا إليه، مستغفرا لذنبك، نادما على فعلك، باكيا على ما اقترفته يداك، تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرحمة. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الغفور الرحيم من لنا سواه، هذا حالنا لا يخفى عليه، هذا مقامنا بين يديه، وليس لنا سواه ندعوه، وليس لنا سواه نرجوه. فيا ربنا لا تكن إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تردنا عن بابك، ولا توقفنا إلا في رحابك، ولا توقفنا لغير بابك. اللهم لا تجعل أيدينا مذلولة في مذلة السؤال إلا إليك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبها إلهي، أن تغفر لنا ذنوبنا إلهي. لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين المتضرع الخائف الوجل أن تغفر وترحم وتستر وتحلم بمغفرتك وجودك وكرمك. يا خير من دعي فأجاب، يا خير من سئل فأعطى، يا خير موقوف ببابه، يا خير من وقف على أعتابه، برحمتك يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا سامع المضطرين، يا سامع الشاكين، يا قريبا من الداعين والمتضرعين والباكين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا برحمتك وتعافنا بمعافاتك وتجد علينا بجودك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذه قدرتي، إني أعترف بتقصيري وذنبي. قف بباب الله وأنت معلن لتقصيرك، وأنت معلن لضعفك وعجزك عن مواصلة طريق الطاعة الذي أمرك الله به. في هذه الحالة تغفر وتكرم ويعفى عنك وتستر عيوبك وتغفر ذنوبك وتكن من الفالحين الناجين برحمة رب العالمين. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني، فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك، فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم. الله تبارك وتعالى لو عاملنا بأعمالنا ولو حاسبنا بأفعالنا ما ترك على ظهرها من دابة. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. عجيب أمرنا مع الله، نعصيه ويكرمنا، نتجافى طاعته فيعطينا، نحرم أنفسنا من السجود بين يديه ولا يحرمنا من رزقنا. عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قصرنا فيه، اللهم لا تعاملنا بأعمالنا ولا تحاسبنا بأفعالنا. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وخلقتني وأنا عبدك، هذه إقرار منك بحاجتك إلى الله تبارك وتعالى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، استعذ من ذنوبك، استغفر الله من أفعالك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. معنى أبوء أي أعترف، أي أقر، أي أندم، أي أصارح نفسي وأصارحك يا ربي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أبوء وأعلن
بذنبي الذي فعلته يداي والذي جعلني أقف في غير بابك في وقت من الأوقات التي استزلني فيها الشيطان وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله عز وجل يقول لك في الحديث القدسي: عبادي يبارزونني بالمعاصي وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلى رحمتي. يا عبادي، من دنا مني تلقيته من قريب، ومن نأى عني ناديته من بعيد، ومن طلب رضاي طلبت ما يريد، ومن شكر نعمائي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. يا ابن آدم، إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا. أفرغ قلبك في هذه الليلة وفي هذا الدعاء من أي شائبة لذنوب كانت قد اقترفتها يداك، واتجه إلى الله بقلب سليم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا غفور يا رحيم، تبنا إليك ورجعنا إليك ونبتهل إليك، فلا تردنا عن بابك ولا توقفنا إلا في رحابك، واستجب منا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: والله كأنك يا أبو زيد ما غزيت. إيش بدنا نعمل بعد هالنكسة اللي وقعت على روسنا؟
2: يعني هو مكتوب علي أنا ومرتي نفكر ونخطط وننفذ؟
1: مش أنت الكبير يا أخوي ومرتك نهيل هي اللي دايما بتشور عليك وعلينا؟
2: إيش رأيك يا نهيل؟ إيش في عندك؟
3: والله أنا بقول إذا أنتوا إجتوها بالسياسة وما رضيتش ملكوش إلا القوة.
2: كيف بالقوة؟ مش فاهم عليك. إحنا لازم نشتغل معها بالقانون.
3: قانون مين يا زلمة؟ قانون مين؟ والله غير ياخدوا المصاري ويبعزقوهم وإحنا ولا نشم ولا قرش.
1: أنا بقول إنه إحنا نروح على المحكمة ونرفع قضية إنه هذه هبة قاصرة ومعاقة وما بتقدر تتحكم في مصاريها.
2: هذا الكلام يا باشا لما تكون البنت صغيرة أو تكون فاقدة عقلها، أما وهي زي هيك يا حبيبي بتبيعنا وبتشترينا وهي قاعدة.
3: طب اسمع عندي فكرة.
2: قول يا نهيل.
3: معلش بس هذه الفكرة بدي أقولها بيني وبينك.
1: يعني يا نهيل في إشي ضل متخبي بدك تحكي لما قوم أطلع برا؟ ما تحكي، القصة مكشوفة.
3: معلش يا أبو الذكر معلش، في كلام شوية خاص.
1: طيب إيش بخصوص أخويا وائل؟ برضه هو حيكون برا والله كيف؟
2: أخوك وائل صغير ومش هو اللي بقرر، إحنا بنقرر هنا.
1: ماشي، هيني قاعد في قاعد دار ولما بدكوا ياني تبعتولي.
2: معلش يا أبو الذكر تحمل، الإنجاز إنا كلنا يا أخو. يا نهيل إيش الإشي الخاص اللي بدك تحكيه بيني وبينك؟
3: هلقيت في حل واحد بس، إنه المصاري ترجع لإلنا.
2: وش هو؟
3: الحل هو إنه واحد من إخوتك يتجوز هبة، وبالأخص أبو الذكر لأنه وائل صغير.
2: مالك يا نهيل مجنونة أنت؟ كيف بده يتجوزها أخويا وهي على زمة راجل تاني؟
3: طب ما أنت ما خلتنيش أكمل لك الخطة.
2: والله شكلك بتحكي في غير الدائرة يا نهيل، كملي تفضلي.
3: بدكاش أحكي بلاش؟
2: لا لا مالك احكي، احنا محتاجين اي فكرة قولي.
4: ايش بدنا نعمل يا رجب؟ بشوف كلهم صاروا ضدنا.
5: كلهم صاروا ضدنا وكلهم صاروا معانا، ولا واحد حياخد دولار واحد. كل واحد بده يجي بده يعطيه 10,000 دولار بس مش معطيه ولا شكل.
4: ايش بتقول يا رجب؟ بدك تعطيهم 10,000 دولار؟
5: ولا دولار بعطيهم، بس كل واحد بيجي بعطيه 10,000 دولار.
4: ولك انت ايش بتحكي قاعد بتخبص؟
5: ما بدي اعطيهم 10,000 دولار يعني 10 كفوف ابوازهم.
4: بفكر بدك تعطيهم مصاري.
5: بعطيهمش مصاري بالمرة.
4: طب ايش بدك تعمل مع اخوك ابو النسر؟ بيقول بده منك 15,000 دينار.
5: كذاب، اخوي ابو النسر كان ياخذ مصاريه واشترى فيه مطاعجات ومكسرات، وطول الليل هو مات زي الفلان ينقنقو نق نق نق نق نق نق، وكان يحط لي صحن الخبيزه ويجيب لي رجلين دجاج ويعمل لي مرقه، وحيط انا ابلغ الشرطي المعال المسدس والكشاف على جنبه.
4: احنا لا بدنا نبلغ شرطي ولا بدنا نبلغ حدا، احنا بدنا نبعد عنهم وخلص.
5: وين نبعد عنهم؟ اخوي بطلوا يجروا وراي بدهم مصاري.
4: لازم نطلع من البلد كلهيتها ونروح على بلد تانية. مش مصارينا معانا؟
5: مش معانا مصارينا، ما فيش مصاري معانا.
4: قصدي يعني احنا في عنا مصاري محطوطات إلنا في البنك.
5: طب خلاص سرقتي او بول حيزعل لما نطلع.
4: بزعلش، يعطيه العافية انه قعدنا في بيته من غير ما ياخد منا مصاري.
5: طب هكذا احنا بدنا نطلع بلاش نعطي مصاري؟
4: لا عيب، مش احنا معانا فك 2,000 دولار؟
5: معانا فك 2,000 دولار عشان نشتري فيهم شاورما ونضل ناكل. اسبوع ما كاتش زي الناس.
4: مش كل حاجه اكل يا رجب، ركز معايا.
5: ما كل ما بركز على المخده بتقولي اقعد اقعد.
4: ركز معايا بعقلك، مش تروح تركز على الفرشه.
5: طيب هيني مركزيش.
4: بتاخد لبلبل 200 دولار وبتحكي له تفضل يا عمي هاي اجار ما قعدنا في بيتكم.
5: وبدو رجع الباقي ولا انا رجع له فاضي؟
4: هو احنا مشترين منه جنيتين كولا علشان بدك ترجع له الباقي يعني ولا الفاضي؟ انت بتعطي اخدهم هيو اخدهم، مش خسارة فيه، ما اخدهم مش خلص.
5: طيب بقيت انا بروح بعطيه بقول له حط لي كمان 0.5 كيلو بزر عن قرع.
4: طيب اللي بدك اياه اشتري.
6: والله ومشخص يا رجب، ايش هالشعرات والاواعي؟ بس أنا كم مرة أقول لك يا رجب
7: الزر الاخراني هذا اللي عند رقبتك ليش ما تفله؟
5: ما عشان بصير زي العريس، ولا العريس بضل بسكره من فوق.
7: ما هم بسكروا يا رجب عشان يحطوا الجرافة عليه، وانت ما فيش عندك جرافة.
5: خلاص يعني ارمي القميص انا بلبل.
7: لا لا لا لا لا، هيك انت مرتب.
5: طب امسك.
7: ايش هدول يا رجب؟ 200 دولار ليش؟
5: اجام قعدنا عندك اول مرة وهقيت.
7: عيب يا رجب، انا من اول قلت لكم البيت هذا بيتكم.
5: مش بيتنا، ما مسجل باسمك هذا.
7: قصدي يعني اهلا وسهلا فيكم، هذا البيت زي بيتكم.
5: طب لازم تاخذ انت عشانك كويس، ولازم تاخذ عشان فتحنا المصروع كتير تبعت المية عشان تشتري مية.
7: رجب انتوا بدكم تطلعوا من الدار؟
5: بدنا نطلع عشان اخوي بضل يجري وراي بده ياخذ المصاري، ودارنا سايبي كمان بدهم ياخذوا المصاري. هبة قالت بدنا نطلع نشتري دار في بلد بعيدة.
7: والله خير ما سويت يا رجب، اشرد عنهم هدول، هدول كلهم لصوص.
5: طب بدك تاخذ المكتين دولار وحطهم في جيبتي عشان نشرب فيهم شاورما.
7: خذهن يا رجب واشتروا اللي بدكم اياه، صحتين وعافيه.
5: هاي بقيت انا من كمان شويه بدي اجيب التوك توك وناخذ اغراضنا ونضل طالعين.
7: هو انت الك اغراض يا رجب؟ ما هو كل اغراضك حطته انت في كيس خيش.
5: هو التخت والخزانه والتصريحه والخزانات اللي جوا
7: هن الك يا رجب، هدول الي يا رجب. على العموم بدك تاخذهن مرحبا بابا.
5: لا باخذهنش انا، باخذهنش مش الك. خلنا
7: اللي بدك اياه خذ يا رجب، بس دير بالك على حالك.
5: ما بضلني ماسك حالي، انا بخاف اشرط بمسك حالي، بدير بالي على حالي.
7: طب كيف بدنا نتواصل معك يا رجب؟ معك جوال؟
5: ما جوال، هاي جوالك كشاف.
7: الرقم
5: ما فيش فيه رقم هذا عشان الاراضي، هذا بضلني اسمع فيه عبد الباسط.
7: ضروري يا رجب بدي رقم عشان بدي اتواصل معك، اكيد بنحتاجه.
5: خلاص واحنا نازلين باخذ رقم هبه وبعطيك اياه بخليك، بس ممنوع ترن عليها في الليل. سامع؟ مش راح تقلن عليها في الليل وضعك تقولها الو.
7: عيب يا رجب، احنا بنعمل حاجات زي هيك.
5: قاس ما بقولها كمان.
7: الله يسهل عليك ويوفقك.
2: بصيرش يا نهيل، مجنونة انت؟
3: لا مش مجنونة، هذا هو الحل الوحيد اللي يخلي مصاريها تيجي لعنا.
2: أنا مش فاهم كيف بدنا نقنع واحد يطلق مرته عشان أخويا يتجوزها.
3: يا زلمة مش بالصورة هذه اللي أنت بتحكيها.
2: ولا كيف؟ كيف بدنا نخلي رجب يطلق هبة عشان أبو الذكر يتجوزها؟
3: اسمع لما أقول لك، بتروح لأخو أبو النسر وبتقول له إنه رجب لازم يطلق هبة.
2: على أساس أبو النسر حيقول لي حاضر يا عم أبو الديب، ولا يهمك.
3: أي بس خليني أكمل.
2: كملي يا نهيل.
3: أخو أبو النسر بموت على القرش، أنت عارف هذا الكلام؟
2: عارفه، ما هو طول عمره بحرط على أخوه رجب وبياخد مصاري.
3: قل له على بلاطة يعني، بتساعدنا في طلاق هبة من رجب، بنعطيك نسبة من مصاري هبة.
2: أها، كلام حلو، بس كيف أبو النسر بده يخلي رجب يطلق هبة؟
3: ما هو هلقيت لما يسمع أنه أنت بدك تعطيه 50,000 دولار ولا 100,000 دولار حيخلي أخوه يطلقها غصب عنه.
2: أبو النسر بده ياخد 100,000 دولار من مصارينا وهو قاعد ما عملش شيء.
3: هم صاروا مصاريك يا أبو الديب وتعبت فيهم؟ مالك؟ إحنا لازم ندفع علشان يخلصنا، ما إحنا حناخد الكم الكبير.
2: يعني هبة حتخلينا ناخد بقية المصاري؟
3: ما هو إذا تجوزها أبو الذكر خلص جوزها حيحكم عليها، الكلمة حتضلها لأبو الذكر.
2: طيب وإذا أبو الذكر عسى على المصاري وقال لنا الله يسهل عليكم؟
3: خلاص اتجوزها انت يا ابو الديب.
2: ايه بتحكي جد؟
3: مطرة جلوزي جدك عجنابك ان شاء الله، هاي اللي بتفكر فيه انت.
2: مش انت اللي بتحكي قاعدة؟
3: بتخوت عليك انا.
2: طب قولي لي ايش بدنا نعمل لو ابو الذكر عسى على المصاري؟
3: مش على كيفه، بده يمضي على ورق قبل ما يتجوزها.
2: والله وبتشتغلي شغل محاكم يا نهيل.
3: الحياة بتعلم يا ابو الديب. اطلع شوف ابو النسر وفاتحه في الموضوع.
8: بجد انت يا بلبل طلعت بني ادم مش كويس.
7: لا ما تقعش في الغلط ابو النسر، احنا جيران وحبايب.
8: انا لو جارك وحبيبك زي ما انت بتحكي كان بتخبيش اخوي عندك، وبعديها في ليله ما فيش فيها قمر بتخليه يضبط بعزاله ويقول يا الله.
7: هو انا بقدر احكم على اخوك؟ بده يطلع من عندي الله يسهل عليه، انا بقدرش اشد فيه. وتاني حاجه قصه اخوك انه اجى عندي انا ما خبيته، إذا أنت بتطرد أخوك وبتكش تعيشه عندك، بدك إياني أعمل زيك؟
8: لا والله، كيف تعمل زي الشيطان؟ بدك تعمل رجل دين تحتوي الناس وتقويهم عندك.
7: والله يا أخوي أنا هيك بعمل، كل واحد بيعمل بأصله.
8: طيب ماشي يا بلبل، ماشي، بديش أزود معاك أنا، بس بدي أعرف منك وين أخوي راح.
7: هات لي كتاب الله، أحلف لك عليه إني ما بعرف وين راح.
8: بدون كتاب الله وبدون أي حاجة بصير خير يا بلبل، والبلد كلها قديش يعني قد علبة السردينة، فيش حاجة بتتخبى فيها.
4: تعرف يا رجب، أنا مرتاحة نفسيا بهذا البيت اللي تأجرنا.
5: ما هو هذا مش مرتاح بالماء أنا.
4: طب ليش يا رجب؟ في حد غلبك من المنطقة؟ والله شكلهم محترمين الناس اللي هان.
5: ما هو صاحب الدكان تحت مزا بلبل باجي بحق ايدي على البزر بجي بقول بشكل، كنت ايام بلبل اجي اخذ كبش واضل ياكله بقشره، ما حدش كان يقول لي وين انت.
4: ما هو اصابعك في ايدك مش واحد يا رجب.
5: واصابعي في ايدي، مين بدي اخذ اصابعي انا؟ كلهم في ايدي انا، كل عيط الي.
4: قصدي يعني مش كلهم طول بعض، في منهم صغير وفي كبير.
5: ما صاحب الدكان اطول من بلبل، شفته اطول من بلبل، بلبل اقصر منه.
4: احنا ملناش بالناس يا رجب، مش معانا مصاري، ليش نزل حالنا؟
5: عمري ما انزل بالمارة لحدا، غير اظلني فوق فوق بنزلش لحدا.
4: مش تنزل، قصدي تزل، يعني تهين نفسك يا رجب.
5: بهينش ولا بهين نفسي ولا بهين اي حاجة، انا بنهان اي حاجة بدي بأشتريها بمصاري.
4: ودير بالك يا رجب، بدك من الصبح تروح تدور لك على شغل.
5: ومصاري عنا
4: يا رجب، بنفعش تضلك قاعد، لازم تشتغل، وبعد فترة بنفكر ايش بدنا نعمل بالمصاري.
5: خلاص بنفكر نعمل فتعة عدس ونحط دقة عليها نقول هيتن.
4: اللي بدك اياه يا رجب.
5: اول حاجة بدي اياها بدي عشان تتعالجي لرجلك، عشان تصير رجلك عادية، عشان ما ضلش ابن عمي ضكا لا يقول لي مرتك عرجة مرتك عرجة.
4: يقولوا اللي يقولوا يا رجب، مش في الله؟
5: الله اكبر ولله الحمد.
4: خلص سيبهم، الله عالظالم. بس
5: بدنا اعمل رجلك، خليهم يقصوها يعملوها من الاول وجديد عشان ما حدش يضل يقول لك عرجة.
4: بدك اياهم يقصوها يا رجب؟
5: هم يقصوها على الماكينة وبجيبوا لك رجل جديد من كوركيا، بخلي بروح بسافر على كوركيا يجيبوا لك رجل جديد.
4: الرجل اللي بتنقص يا رجب بترجعش.
5: ما بضحك معاك انا، وانت صدقت وقعدت جبت السكين وقعدت تقص رجلك؟ بضحك معاك انا واغلى قص رجليهم كلهم انا.
4: بدناش نعمل مشاكل مع حدا، من الصبح بتطلع بتدور على شغل ماشي؟
5: خلاص ماشي ولا يهمك.
8: والله لو سهلة. هلا ابو نسر.
2: حبيبنا ابو النسر، طمنا عن حالك، كيف انت؟
8: والله يا اخوي انا متوتر على الاخر، نفسيتي تعبانة.
2: من غير شر، ايش اللي صار؟
8: اخوي رجب طفش ومش عارف وين راح هو ومرته.
2: لا يا زلمة، انا والله بفكر في الدار، بقول ماله صوته مش طالع.
8: اخوي طفش، ابصر مين لعب في مخه.
2: مين يعني بدي لعب في مخه؟
8: مش قصدي انتو، ما فيش غيره، بلبل صاحب السوبر ماركت.
2: طب بلبل ايش مصلحته؟ يقول له سيب اخوك وروح تشرد.
8: ما هم بفوعوا فيي اخوي، بقولوا له اخوك بده ياكل مالك، مش دارين انه اخوه دفع اكتر من 15,000 دينار له.
2: طب انا جايك عشان هذا الموضوع.
8: عشان ال 15,000؟
2: ابو النسر انسى كل الكلام اللي حكيته وركز معايا.
8: تفضل يا ابو الدين.
2: المشروع هذا اللي انا بدي احكي لك اياه، اذا انت مشيت فيه صح الك 100,000 دولار.
8: 100,000 دولار؟ وشو هذا المشروع؟

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. السماحة يعني السهولة، السماحة هو اللين، السماحة هو حسن التعامل مع الآخرين. وإن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكون سمحا، وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يكونوا كذلك. ثم أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب السمح من الناس، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه تقريبا 4 أشياء يحتاجها الإنسان في أيامه وفي حياته. تحتاج إلى البيع، تحتاج إلى الشراء، تحتاج إلى القضاء، تحتاج إلى الاقتضاء. والله سبحانه وتعالى أحب من عباده المؤمنين أن يكونوا أصحاب سماحة، يعني عندهم سهولة في التعامل مع الآخرين. إذا أراد أن يبيع كان سمحا في بيعه، وإذا رأى الذي أمامه يعني عند قلة في المال أو لا يستطيع أن يشتري هذه البضاعة بهذا الثمن ولو قلل من سعرها لاشتراها هذا الإنسان، قام من سماحته أنه يتساهل معه في السعر فيبيع هذه السلعة على المقدار الذي يستطيع عليه هذا المشتري. بل جاءت هناك من القصص أن بعض التجار كانوا يعرفون بأن هذا الإنسان أو هذه الإنسانة هم من فئة الفقراء، فيقوم فيعطيهم السعر من غير أن يخدش حياءهم ولا كبرياءهم، فيبين لهم بأن سعرها بالمقدار المال الذي معه، وإذا أراد أن يبيعها على الوجه الحقيقي

باعها بالسعر الذي هو أضعاف ما باعه لهذا الفقير أو هذه الفقيرة. هذا السمح إذا باع، هنيئا له محبة الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب السمح إذا باع. وكذلك سمح الشراء، يعني إذا أراد أن يشتري ما يبخس الناس أشياءهم، ما يجي يتكلم مع صاحب البضاعة ويبين بأن بضاعته لا تسوى، وأن بضاعته يعني سيئة، وأن بضاعته رخيصة، وأنت قاعد الآن تحط لها أسعار غير حقيقية. لا، خلك سمح في الشراء. فإذا قال لك والله هذا سعرها بهذا الأمر، والله ربحي فيها بهذا المقدار، وإذا كان هذا الإنسان صادق ومعروف بصدقه وأمين، معروف بأمانته، فاشتري منه بهذا السعر ولا تبالغ عليه ولا تشدد عليه بالترخيص في هذه السلعة. فهذه من السماحة. أنت نعم قد اشتريتها بسعر غالي، ولكن بسماحتك اشتريت رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته. سمحا إذا قضى، إذا كان عليك دين وجاء وقت الدين، أنت سمح في القضاء، تذهب فتعطي هذا الإنسان المال الذي يطالبك من غير ما يحن عليك ولا يكثر من الاتصال عليك أو يرسل المراسيل، لا لا لا لا، بكل سهولة ويسر. جاء وقت الميعاد تذهب إليه وتقول تفضل وجزاك الله خير ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أنت علما بأنك المنتفع بهذا الدين وجيت تسد الدين اللي عليك، هذا عليك أصلا. الله عز وجل يحبك لأنك سمح في القضاء، وسمحا إذا اقتضى. إذا لك أموال عند الآخرين وذهبت تقتضيها، كن سمحا في طلبها، لا تفشل هذا الإنسان، لا تجرحه، لا تتكلم عليه، لا تزعجه، لا تسبه أو تشتمه أو تنتقص منه أو تجمع الناس عليه. لا لا، والله يا فلان ترى أنا طالبك هذا المبلغ، جزاك الله خير، هل عندك هذا المبلغ ولا لا الآن؟ والله عندي نص المبلغ الآن، ربع المبلغ، لا والله إن شاء الله عما قريب راح أجمع لك المبلغ كله. خلك سمح، أنت الآن قاعد تتعامل، تخيل قاعد تتعامل مع الله عز وجل. محبة الله عز وجل بسماحة الاقتضاء، محبة الله عز وجل بسماحة القضاء، محبة الله عز وجل بسماحة البيع، محبة الله عز وجل بسماحة الشراء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. عسى الله يجعلني وياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تتأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. خلق الجن الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، والتي سنتناول فيها الحديث بحول الله وقوته عن موضوع خلق الجن وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
1: في حلقة اليوم نتحدث عن عدة جوانب ترتبط بخلق الجن، مثل مادة خلقهم والحكمة من ذلك وصفاتهم وأعمالهم وغير ذلك من الأمور التي يتسع لها وقت حلقتنا.
0: إن الجن أرواح عاقلة مكلفة، وهم مجردون عن المادة، مستترون عن الحواس، لا يرون على صورتهم الحقيقية، ولهم قدرة على التشكل في صور شتى،
1: لكنهم مثل البشر يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، ولهم ذرية، وهم محاسبون على أعمالهم في الآخرة.
0: وقد سبق الجن الإنس في الخلق، وتختلف المادة التي خلق الله عز وجل منها كلا منهما. قال تعالى: ولقد

0: قال الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره مفاتيح الغيب: أما قوله تعالى والجان خلقناه، فاختلفوا في الجان من هو، فقال عطاء عن ابن عباس يريد إبليس، وهو قول الحسن ومقاتل وقتاده.
1: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى: الجان هو أبو الجن، وهو قول الأكثرين، وسمي جانا لتواريه عن الأعين.
0: ومعنى الجان في اللغة الساتر، من قولهم جن الشيء إذا ستره. فالجان المذكور هاهنا يحتمل أنه سمي جانا لأنه يستر نفسه عن أعين بني آدم.
1: واختلفوا في الجن، فقال بعضهم إنهم جنس غير الشياطين.
0: والأصح أن الشياطين قسم من الجن، فكل من كان منهم مؤمنا فإنه لا يسمى بالشيطان، وكل من كان منهم كافرا يسمى بهذا الاسم.
1: والدليل على صحة ذلك أن لفظ الجن مشتق من الاستتار، فكل من كان كذلك كان من الجن.
0: وقوله تعالى خلقناه من قبل، قال ابن عباس يريد من قبل خلق آدم.
1: وقوله من نار السموم، معنى السموم في اللغة الريح الحارة تكون بالنهار وقد تكون بالليل، وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار ولها لفح وأوار.
0: وقد ورد في الخبر أنها لفح جهنم، قيل سميت سموما لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن، وهي الخروق الخفية التي تكون في جلد الإنسان يبرز منها عرقه وبخار باطنه.
1: خلق أبونا آدم عليه السلام من التراب، وقد أخبرنا ربنا عز وجل بذلك كما مر بنا في الحلقات السابقة، بينما أبو الجن فقد خلق من مارج من نار، وهو اللهب الذي يعلو النار ويكون مختلطا لونه أحمر وأصفر وأخضر. قال تعالى خلق

0: قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: وهذا من نعمه تعالى على عباده، حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنس وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار،
1: أي من طين مبلول قد أحكم بله وأتقن حتى جف فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ على النار.
0: وخلق الجان، أي أبا الجن، وهو إبليس اللعين، من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي أو الذي قد خالطه الدخان.
1: يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد.
0: ولما بين الله تعالى خلق الثقلين والمادة التي خلق منها كلا منهما، كان ذلك منة منه سبحانه وتعالى على عباده، فقال عز وجل ممتنا عليهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم.
0: إذن الجان هو أبو الجن، وهم كالبشر فيهم المؤمن والكافر، وإبليس هو أبو الشياطين، وله ذرية لا يموتون إلا معه وهو من الجن، ولكنه تمحض للشر.
1: وآدم هو أبو الإنس، وفيهم كما نعلم المؤمن والكافر.
0: والملائكة خلقهم الله من نور، وهم مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الله تعالى بالليل والنهار وهم لا يفترون.
1: فالملائكة تمحضوا للخير، والشياطين تمحضوا للشر، والجن والإنس قابلون للإيمان والكفر، مستعدون للهدى والضلال. ولا سبيل إلى معرفة الملائكة والجن إلا عن طريق الوحي، لأنهم جزء من عالم الغيب لا عالم الشهادة، والذي ندركه بحواسنا المختلفة.
0: وإبليس هو الشيطان وهو من الجن، وله ذرية كما قال سبحانه:
2: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: والجن من خلق الله، ولهذا الجنس من الخلق خصائص معينة، منها كما سبق أن ذكرنا أن خلقهم من نار، ومنها أنهم يرون الناس ولا يراهم الناس، كما قال الله عن الشيطان:

وللجن تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس، ولهم قدرة على الحياة في هذه الأرض مع البشر بعد أن أهبطهم الله تعالى، كما قال عن آدم وإبليس.

0: صدى.
1: وإبليس وذريته يوسوسون للبشر ويسعون إلى إغوائهم، وقد يفلحون في غواية الكثير من بني آدم وجرهم إلى طريق الضلال، إلا عباد الله المخلصين فلا سلطان لهم عليهم كما قال سبحانه.

0: منذرين.
1: وقد جعل الله تعالى أمة الجن كأمة الإنس، فهم يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي والخير من الشر.
2: وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تعرف الجن نبأ رسالة الإسلام الخاتمة للرسالات والنبوات، وشاء عز وجل أن يؤمن فريق منهم لما سمعوا القرآن الكريم، ثم دعوا قومهم إلى الإيمان.

0: وهؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم شعروا أن عليهم واجبا في الإنذار لا بد أن يؤدوه،
1: وقد اعتبروا أن نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته رسالة الإسلام من إنس وجن، فنادوا قومهم.

0: العليم.
1: إلى هنا وينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة، تحدثنا فيها عن خلق الجن. سنستكمل الحديث معكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة حول هذا الموضوع، متناولين معلومات مهمة من مثل قدرات الجن والعلاقة بين الجن والإنس وغير ذلك من الجوانب المهمة في هذا الموضوع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع موقف مع أمهات المؤمنين أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. موقف بيعلمنا إزاي نتعامل في اللحظات اللي مش طبيعية اللي فيها مشاعر ممكن تؤدي لتصرفات تبقى مفاجأة. الحديث بيقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فجاءت صاحبة البيت اللي هي النبي كان عندها من أمهات المؤمنين فضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيهما الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم، كلوا فأكلوا حتى جيء بقصعتها التي في بيتها فدفعها صلى الله عليه وسلم إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. خلص الحديث. حديث بيقول أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد أمهات المؤمنين ويقال أنها السيدة عائشة، فهو قاعد هو وأصحابه في بيت السيدة عائشة بعض زوجاته ويقال أنها السيدة صفية وكانت طباخة ماهرة، بعتت طبق فيه أكل، طبق فخار كده مليان أكل، فالسيدة عائشة غارت جدا، يعني هو ده يومي وهو قاعد عندي، يعني أنا ما بعرفش أعمل أكل مثلا، ولا عايز الأكل بتاعك يتقارن بالأكل بتاعي فيقولوا أن أكلك أحلى من أكلي، فحصل نوع من الغيرة، فقامت والنبي شايل القصعة اللي هي الطبق الفخار ده، قامت زق إيد النبي فقام وقعت القصعة على الأرض فانكسرت. يوطي النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وياخد الحتتين الفخار يلزقهم في بعض كده ويلم الأكل ويقعد ياكل هو والصحابة وهو بيقول معلش غارت أمكم غارت أمكم، ويقوم واخد الطبق بتاع السيدة عائشة ويرجعه للسيدة صفية لأن حقها لأنها كسرت لها الطبق بتاعها. دي القصة يمكن كتير مننا نعرفها، لكن علماء النفس ليهم كلام رائع في كنز النهاردة. كنز النهاردة في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر المستحوذة، في مشاعر جوه الإنسان يا جماعة بتستحوذ على قلبه فتوجه تصرفاته لبعض التصرفات اللي ممكن تبقى صح وساعات بتبقى غلط، منها مشاعر الغيرة. الراجل أو الست لما بيكون غيران ممكن يعمل تصرفات مش صح. سيدنا محمد في كنز النهاردة كان بيراعي تصرفات السيدة عائشة اللي ممكن تكون وهي من أمهاتنا وعلى رأسنا لكنها مش معصومة، تصرفت تصرف ممكن ما يكونش ده المفروض اللي يحصل. سيدنا محمد كان مراعي، لأن الغيرة أصلها مشاعر حب وتعلق ورغبة في الشعور بالأمان، فالسيدة عائشة من كتر غيرتها وحبها للنبي وتعلقها بيه وأنها نفسها تحس بالأمان دايما أنه هو بيحبها ومتعلق بيها، لما شافت الطبق دخل بيتها ودي ليلتي وده يومي أنت ليه بتبعتي أكل من عندك، قامت ترمياها بداف الأرض كده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي معلش هو كان المفروض من الأول ما يتبعتش الطبق ده عشان ما يثرش المشاعر دي، فسيدنا محمد يلم الأكل بالراحة. خدت بالك سيدنا محمد نسي حظ نفسه، أي حد مننا كان يقولها إزاي تعملي كده قدام الرجالة ومنظري قدام الناس وشخصيتي ومقامي والكلام ده، لكن سيدنا محمد راعى إنها ما كانتش قصده، إنها ثارت بسبب الغيرة، فإذا بيوطي على الأرض صلى الله عليه وسلم ويلم الأكل، لكنه كان واخد باله إن ممكن بعض الصحابة يتضايق من السيدة عائشة إنها عملت كده وضربت إيد النبي فوقع منها القصعة أو الطبق اللي كان فيه الأكل، فإذا بيقول غارت أمكم، يعني أي حد فيكم ممكن يزعل، دي أمك، أمهات المؤمنين أمهات لينا، مهما حصل ما تزعلش منها، غارت أمكم رضي الله عنها، كأنه بيقول دافع الفعل أيها الصحابة من أم المؤمنين الغيرة والحب، ودي أمكم اوعى حد يشيل في قلبه أو يزعل من هذا التصرف. لكن الكنز الحقيقي في هذه القصة أن سيدنا محمد كان بيراعي هذه المشاعر اللي ممكن تدفع الإنسان لتصرف يندم عليه بعد كده، لكنه كان بيستوعب ومتفهم وحنين وصدر واسع صلى الله عليه وآله وسلم. مشاعر الغيرة محتاجة صبر، فاصبر لما تلاقي حبيبك أو حبيبتك غيران. ربنا ياخد بأيدينا ويهدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون،
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما كان يوضع في المكتبات العالمية من كتب ومجلدات ومؤلفات اليوم يمكن أن يوضع في إخواني بحجم الكف أو نصف الكف، يعني كل الإنتاج البشري من العلم والمعرفة يمكن أن يوضع إخواني أو إخوانتين، ويغنيك عن مساحات من المباني والمكتبات العامة. هذا اللي توصل له العقل الإنساني اللي رب العالمين خلقه. العقل الإنساني اليوم بيقول لك شو بدك معلومات، 1000 معلومة، 1,000,000 معلومة، 100,000,000 معلومة، حط لك اني كاسيت لك. لذلك العصر اللي نحن فيه والعصر القادم عصر جمع المعلومات بأقل كلفة ممكن وبأكثر دقة من كل الكتب اللي بيوقع فيها أحيانا خطأ بالطباعة والتأليف، ويأكل العت بيأكل العت والإرضة. اليوم أي كتاب ما بيقدر هذا يعيش أكثر من 100 سنة 200 سنة يهترس، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل، والعقل هو أكبر نعم الله على الإنسان، ولولاه لما قبل الإيمان. الإيمان ما بيصير إيمان إلا إذا كان العقل والقلب أدرك معنى الإيمان. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر بأنه سيجمع كل المعلومات عن كل إنسان، كل المعلومات. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كانوا الناس بالأول يتعجبوا، معقول إنسان من يوم ما بيخلق حتى يموت كل المعلومات محصاة عليه؟ أحصاه الله ونسوه، احنا بننسى. لكن يا أخوان، لما الإنسان نفسه بيستطيع يجمع مليارات المعلومات على شريط صغير أو على أسطوانة صغيرة، صرنا بنقدر ندرك معنى القدرة الإلهية اللي خلقت العقل الإنساني. إذا العقل الإنساني بيقدر يجمع مليارات المعلومات بأسطوانات، وبيقدر تاخذ المعلومة اللي بدك إياها كبسة زر، تطلب أي معلومة في الفقه، في الجغرافيا، في الفلك، في الرياضيات، في الأخلاق، في الفلسفة، كبسة زر تطلع لك كل المعلومات بدك إياها. تقدر تقرأ كتاب وأنت جالس أمام مرآة الكمبيوتر. لما رب العالمين بيحدثنا عن إحصاء أعمالنا، إحصاء حسناتنا وسيئاتنا، تصبح الآن الإيمان بها سهل كثير، لأن الإنسان اللي الله خلقه قادر يجمع كل المعلومات، طبعا إلا معلومات القلوب. هيدي معلومات القلوب ما بيعرفها غير رب القلوب. يعني احنا كل ظاهر البشر فينا نسجله بواسطة التكنولوجيا الحديثة أو العلم الحديث. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يعني كيف تشهدوا علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني ممكن يكون سمعك أسطواني تسجل على كل اللي سمعته تستخرج هذه سمعك شاهد عليك هذا أسطواني كل شيء سمعته مسجل والله سيخرجه لك وسيكون شاهد عليك سمعك كل شيء شافته عينك بيتسجل في عينك كل شيء فكرت فيه مسجل في عقلك بدليل انك تقدر تعمل كمبيوتر وتقدر تسجل فيه كل معلومات البشر بطريقة مادية مش طريقة انسانية مش بطريقة الهية. الطريقة الالهية قدرة الله ليست بقدرة البشر. فاذا كان الانسان اللي الله خلق له عقل وهذا العقل استطاع ان يجمع كل شيء في معلومات من ايام ما كتب التاريخ الى ان تقوم القيامة بيقدر يسجله رب العالمين رح ينسى شيء. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جلدك مسجل عليه كل عمله لأن الإنسان ما بيفعل شيء إلا ويبقى أثره عليه بيبقى أثره ملتصقا به. لذلك ما تظنوا أن الكلام القرآني كلام معنوي لا كلام حسي. انت سيسجل عليك كل شيء كل جسمك مسجل بتعرف كم عضو فيك انت وكم خلية من خلاياك. اذا كان الانسان استطاع يصنع جهاز رأسه رأس الدبوس بيستطيع يلتقط فيه كل كلام بيكون على مسافات كذا وكذا أدرك. شو رأيك باللي خلق عقل الانسان واللي خلق هذا الانسان قديش عنده قدرة على أن يسجل علينا معلومات. لذلك يا أخوان كل عمل بتعمله مسجل بسمعك وببصرك وبجسمك وكل هذا جسمك شاهد عليك يوم القيامة. كل عضو في جسمك يشهد عليك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أنت بتسجل عليك إجريك وإيديك سمعك وبصرك. لذلك رب العالمين قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شفتوا أنتوا قدرة الإنسان على التسجيل ليش بتساوي قدرة الإنسان أمام قدرة الله يا أخوان؟ كم تساوي قدرة العاجز أمام قدرة القوي؟ العاجز علما وما أوتيته من العلم إلا قليلا أمام من أحاط بكل شيء علما. ليش بده الإنسان يكون حذر من خطاياه؟ ليش نحن بدنا نكون متنبهين من ذنوبنا وديش لازم نعمل حسنات حتى تسجل في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وين عم يسجل؟ هل هذه المسجلة عم تسجل كل كلمة يقولها أو لقدرة الله على التسجيل أكثر من هذه ولا أقل؟ هذا صنع الإنسان هذه المسجلة على كل كلمة كل صح وكل غلط يقولوا راح يسجل على هذه المسجلة. وبعد شوية تفتح المسجلة يقول لك أصبت وأخطأت. أنت بتسمع اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اسمع كلامك اقرأ كتابك اسمع كلامك. هلا يا شيخ بثقف برجع بعيد التسجيل يقرأ كل كلمة قالها. فشو رأيك بالمسجل الإلهي؟ ها؟ يلي نحن صنعناه وحيرنا. فكيف اللي رب العالمين صنعه وصنع الإنسان الذي صنع كل هذه الأجهزة التي نحسبها علما كثيرا وهي علم قليل في علم الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك يا أخوان عندما ينظر الإنسان في آيات الله في الأرض وفي السماوات وفي الإنسان نفسه عندما ترى الإنسان الآية التي خلقها الله عند ذلك هل قدر كم هي قدرة الله أمام قدرة هذا المخلوق العاجز؟ إذا كان اليوم بيحطوا أجهزة تنصت بيسمعوا ماذا تجري داخل غرف البيوت، داخل غرف النوم، في مسجلات تدس في غرف البيوت، في القيادات العسكرية، في غرف العمليات العسكرية، في البرلمانات العالمية، في قطع من أجل التنصت. بتلاقي العدو بيسمع شو عم بيقولوا في البرلمان الفلاني، شو عم يقول الرجل لزوجته في البيت، ماذا يقول المعلم لتلميذه في المدرسة. المعلومات كلها تسجل بواسطة أجهزة صنع الإنسان. فما قولك بمن خلق الإنسان وعلمه القرآن وعلمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم؟ لذلك يا أخوان، العلم يدعو للإيمان. العلم آية من آيات الله. كل المخترعات اللي صنعها الإنسان هي من آيات الله الدالة على عظمة الخالق الذي خلق الإنسان وخلق له هذا العقل وعلمه وعلم آدم الأسماء كلها. فلذلك عندما نعمل فلنعلم أن كل عمل مسجل في عيوننا وفي آذاننا وعلى جلدنا وفي كل عضو من أعضائنا وفي كل خلية من خلايا جسدنا مسجلات لا خطاط، غير الملك، غير الحفظة الكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا الكرام الكاتبين، أنت معك إذن شهودك، الله أول شاهد عليك. قل الله شهيد بيني وبينك، الرسول شاهد، وأنت نفسك شاهد على نفسك، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بكل هذا حتى لا يغيب عنك أنك تحت سمع وبصر الله. لما موسى وهارون صلوات الله عليهما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم، أنا سامع، أنا ماني تارك حدا، ما حدا متروك يا أخوان، إنني معكما أسمع وأرى. فالإنسان لما بيؤمن بكلام الله يا أخوان ما بيكون غير صالح، ما بيكون غير مصلح، ما بيكون غير تقي. أما الإنسان الذي يشك في الله، هذا الإنسان الشقي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا سلام، في أوصاف من هذا الكلام. اقرأ بقى اليوم ماذا اكتشف الإنسان من تسجيل، وقس ذلك على قدرة الله التي لا تقاس بها قدرات. إن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. عند ذلك تفهم جيدا معنى كلام الله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أبصارنا وأسماعنا وجلودنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا من أهل اليقين بأنك ربنا ورب العالمين، وأنك قد أحط بكل شيء علما، وأننا سنقف بين يديك لتسألنا. اللهم هون علينا السؤال، اللهم تداركنا برحمتك ولا تداركنا بعدلك، لأن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم بصرنا بآيات الله في الدنيا في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا حتى يتبين لنا أن كلامك الحق وأن كتابك الحق وأن نبيك الحق اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

فسبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننبه في هذه الحلقة أيضا على ما كنا عملناه في بعض الحلقات الماضية من بيان بعض المعاني في الكلمات القرآنية التي قد تفهم على خلاف تفسيرها في الموضع الذي هو فيه. من جملة ذلك قوله تعالى عمن جاءته بنت فتألم، يعني ولدت امرأته بنتا فتألم هو من هذا الموضوع واحتار ماذا يفعل. قال تعالى عن هذا الإنسان أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أيمسكه على هون، الهون هنا هو الذل والهوان، الذل والهوان، هو متصور بأنه سيصيبه الذل والهوان بسبب هذه البنت. هكذا كانت عقول أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من هذه العقول. إذن هنا الهون هو الذل والهوان، وليس أن يمسكه على هون يعني على مهل، نحن نقول على هون يعني على مهل، لا، ليست بهذا المعنى، وإنما بمعنى الذل والهوان. أيضا قال الله عز وجل عن نحر الإبل في سورة الحج، قال فإذا وجبت جنوبها. هنا وجبت بمعنى سقطت، سقطت جنوب الإبل بعد نحرها على الأرض، فمن معاني وجب في اللغة سقط، وليس وجبت مشتقة من الوجوب، فإذا وجبت جنوبها يعني صارت واجبة، لا، ليست بهذا المعنى. أيضا من المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع هنا ليست بمعنى الأماكن التي تصنع فيها الأشياء جمع مصنع، وإنما هي القصور والحصون، القصور والحصون. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا لهم القول يعني فصلناه وبيناه، وليس بمعنى أوصلناه إليهم. من جملة المعاني أيضا قوله تعالى عن تنويع الأولاد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يزوجهم يعني بمعنى يجعلهم صنفين عند الإنسان، فيرزقه من البنات ويرزقه من البنين. ليس هنا يزوجهم بمعنى يجعلهم أزواجا، ليس من التزويج، وإنما بمعنى التنويع، يزوجهم يعني ينوعهم. قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت السماء، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا أذنت بمعنى انقادت وخضعت، وليس أذنت بمعنى سمحت، نحن نقول فلان أذن لفلان يعني سمح له مثلا بالدخول، وأذنت لربها يعني انقادت وخضعت له. أيضا نقرأ في القرآن عن جهنم قوله تعالى لواحة للبشر، هنا لواحة بمعنى محرقة للجلود، نسأل الله العافية لنا ولكم، وليس بمعنى لواحة من لاح الشيء يلوح، بيقول لك لاح لي من بعيد كذا، ليس هذا المعنى. لواحة للبشر يعني محرقة لجلود البشر، نسأل الله العافية لنا ولكم. وسبحه ليلا طويلا، سبحه ليلا طويلا بمعنى صل فيه صلاة في الليل طويلة، والعرب تسمي صلاة الليل التسبيح. سبح فلان في الليل يعني صلى صلاة نافلة، إذن هنا سبحه بمعنى صل صلاة الليل، وليس من التسبيح الذي هو قول القائل سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال هنا بمعنى الطين اليابس، وليس بمعنى المعجون الذي يستعمله أولادنا في المدارس. الصلصال هنا الفخار اليابس الذي له صلصلة يعني له صوت. هذه بعض الكلمات التي نبهنا عليها من المعاني القرآنية، أسأل الله لي ولكم فهما في كتابه، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم لفهم معاني كتابه، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: إن المولى جل وعلا متصف بالشكور، وأحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها، فهو سبحانه شكور يحب الشاكرين. قصتنا اليوم حدثت على أرض مملكة سبأ، وهي قبيلة معروفة في اليمن ومسكنها بلدة مأرب. وفي ذلك اليوم جمع الملك أهل العلم والخبرة ليتشاور معهم فيما يمكن عمله لإيقاف فيضانات المياه التي تهلك الأرض والزرع وتهدم المنازل وتسد الطرق.
2: أنا يا سيدي عندي الحل.
3: حقا، وما هو؟
2: مشروع سد عظيم نحجز خلفه الماء ونتحكم في كمية الماء عن طريق بوابات محكمة، فنأخذ ما يكفي حاجاتنا ونخزن ما يتبقى.
3: فكرة عظيمة، فلنبدأ في تنفيذها في الحال، وسأوفر لكم كل ما تحتاجون من مال ورجال وعتاد على بركة الله.
1: وبدأ الحكماء وأهل الخبرة بالفعل في عمل مخططات للسد، وتم تنفيذه في وقت قياسي، فأقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين عظيمين، وجعلوا بينهما على فم الوادي سدا كبيرا به عيون تفتح وتغلق، وخزنوا المياه بكميات كبيرة وراء السد وتحكموا فيها وفق حاجتهم، فكان لهم من هنا مورد مائي عظيم أطلق عليه سد مأرب، وكان من أثر ذلك رخاء ووفرة ومتاع جميل، جنتان عن اليمين والشمال. كانت بساتينهم ذات أشجار مليئة بالثمار تظل الناس بظلالها، حتى أن المرأة تمشي وعلى رأسها زنبيل فيمتلئ عن آخره من غير كلفة ولا قطف، وذلك دليل على نضج الثمار وغزارتها، فكانت آية تذكرهم بالمنعم الوهاب سبحانه وتعالى. وقد أمروا أن يستمتعوا برزق ربهم آمنين مطمئنين شاكرين له. لا إله إلا الله سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء، وسماحة بالعفو والغفران من رب الأرض والسماء، فماذا يقعدهم عن الحمد والشكر ويسوقهم إلى الجحود بنعم المولى جل وعلا؟
4: لقد مللت الراحة والرفاهية.
5: وأنا أيضا اشتقت للعناء والشقاء.
4: أتذكر يا أخي الطرق الوعرة غير الآمنة حينما كنا نسير بصعوبة بين بيوتنا ونتلفت خلفنا كل برهة خوفا من اللصوص أن يهاجمونا من الخلف؟
5: نعم أتذكر بالطبع، ولكن ما يحيرني ولماذا كانت تتبعنا اللصوص ونحن لم نكن نملك قوت يومنا وحياتنا فقيرة للغاية.
3: لقد قمتم بعمل عظيم أيها الرجال، لقد بدلتم حالنا من فقر وعطش وغرق للمنازل والأراضي والطرق إلى جنات من أشجار مثمرة ووفرة في الماء. أحسنتم الفكرة والتنفيذ، فلتحتفلوا اليوم وتسعدوا بهذا الإنجاز العظيم والتطور الرائع الذي حدث بفضل سد مأرب. عاش سد مأرب، عاش سد.
2: عذرا يا سيدي، إنما كل الفضل على تلك النعم والرخاء لله عز وجل، فلنتذكر دوما أن الله هو الوهاب العظيم وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد نسوا أن يعزوا الفضل لأهله وأعرضوا عن شكر المنعم وجحدوا بالنعم وأساءوا استخدامها، فكان العقاب من الله بأن سلبهم تلك النعم، فثقب السد وانهار بفعل ضغط المياه خلفه وفاضت المياه على المملكة. لقد غرقت المملكة بكاملها ودمرت تلك الجنان وذلك النعيم، فبدلت الجنان الفيحاء والبساتين الغناء بأرض قاحلة مقفرة غلبت عليهم الشقاوة ولم يرجعوا إلى ربهم ويستغفروه، بل دعوا دعاء الجاهلية وقالوا: ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. فاستجاب الله لهم دعوتهم ففرقهم في الأرض وبدد شملهم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: الليل. مهما كانت ذنوبك فالله ذو مغفرة، مهما كانت أفعالك فالله ذو رحمات. لا تيأسن من روح الله، وإياك أن تقنط من مغفرة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. مع الغفور الرحيم، مع المغفرة والرحمة، مع العفو والإنابة. رددوا معي هذا الدعاء، عسى أن تكون ساعة إجابة يستجاب فيها الدعاء، ويكشف فيها البلاء، ويرفع فيها الرجاء، وتنزل فيها المغفرة، وتتنزل فيها الرحمات. اللهم اجعلها ليلة مباركة، واجعله دعاء مباركة، وخلصنا من ذنوبنا وأخرجنا منها كما أخرجتنا إلى هذه الدنيا بلا ذنب، أخرجنا منها بلا معصية، وحرم أجسادنا بقدرتك على النار يا أكرم الأكرمين، يا رافع السماء،
1: يا كاشف البلاء،
0: يا سامع الرجاء، يا قابل الدعاء. بك نستغيث وإليك نلجأ وإليك نفزع، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم استجب، اللهم استجب.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، حقا وصدقا، عدلا عدلا، لا رياء ولا سمعة. اللهم إني أعترف لك بربوبيتك علي وبعبوديتي لك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت تناجي الله الآن، أنت تخاطب رب الأكوان، أنت تخاطب الله بضمير يقظ وبنفس خاشعة وبحالة من حالات الندم. التوبة لها ثلاثة أركان: الندم على ما فعلناه، ترك الفعل، الثالث هو العزيمة أو العزم على عدم العودة إليه. هذه ثلاثة أركان: الندم توبة كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم العزم على ترك الفعل، ثم ترك الفعل، ثم العزيمة على عدم العودة إلى الذنب. تذكروا هذه الأركان الثلاثة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، انظروا إلى الشرط، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جئت إلى ربك منيبا إليه، مستغفرا لذنبك، نادما على فعلك، باكيا على ما اقترفته يداك، تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرحمة. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الغفور الرحيم من لنا سواه، هذا حالنا لا يخفى عليه، هذا مقامنا بين يديه، وليس لنا سواه ندعوه، وليس لنا سواه نرجوه. فيا ربنا لا تكن إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تردنا عن بابك، ولا توقفنا إلا في رحابك، ولا توقفنا لغير بابك. اللهم لا تجعل أيدينا مذلولة في مذلة السؤال إلا إليك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبها إلهي، إن تغفر لنا ذنوبنا إلهي.

إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين المتضرع الخائف الوجل أن تغفر وترحم وتستر وتحلم بمغفرتك وجودك وكرمك، يا خير من دعي فأجاب، يا خير من سئل فأعطى، يا خير موقوف ببابه، يا خير من وقف على أعتابه، برحمتك يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا سامع المضطرين، يا سامع الشاكين، يا قريبا من الدعين والمتضرعين والباكين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا برحمتك وتعافنا بمعافاتك وتجد علينا بجودك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذه قدرتي، إني أعترف بتقصيري وذنبي. قف بباب الله وأنت معلن لتقصيرك وأنت معلن لضعفك وعجزك عن مواصلة طريق الطاعة الذي أمرك الله به، في هذه الحالة تغفر وتكرم ويعفى عنك وتستر عيوبك وتغفر ذنوبك وتكن من الفالحين الناجين برحمة رب العالمين. يا ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تهجرني وتعصيني، فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك، فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم. الله تبارك وتعالى لو عاملنا بأعمالنا ولو حسبنا بأفعالنا ما ترك على ظهرها من دابة، قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. عجيب أمرنا مع الله، نعصيه ويكرمنا، نتجافى طاعته فيعطينا، نحرم أنفسنا من السجود بين يديه ولا يحرمنا من رزقنا. عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قصرنا فيه، اللهم لا تعاملنا بأعمالنا ولا تحاسبنا بأفعالنا. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك وخلقتني وأنا عبدك، هذه إقرار منك بحاجتك إلى الله تبارك وتعالى، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، استعذ من ذنوبك، استغفر الله من أفعالك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. معنى أبوء أي أعترف، أي أقر، أي أندم، أي أصارح نفسي وأصارحك يا ربي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أبوء وأعلن بذنبي الذي فعلته يداي والذي جعلني أقف في غير بابك في وقت من الأوقات التي استزلني فيها الشيطان، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله عز وجل يقول لك في الحديث القدسي عبادي يبارزونني بالمعاصي وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلى رحمتي. يا عبادي من دنا مني تلقيته من قريب، ومن نأى عني ناديته من بعيد، ومن طلب رضاي طلبت ما يريد، ومن شكر نعمائي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. يا ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، أفرغ قلبك في هذه الليلة وفي هذا الدعاء من أي شائبة لذنوب كانت قد اقترفتها يداك، واتجه إلى الله بقلب سليم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا غفور يا رحيم تبنا إليك ورجعنا إليك ونبتهل إليك، فلا تردنا عن بابك ولا توقفنا إلا في رحابك، واستجب منا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك، والتي نتحدث من خلالها ولو في وقت قصير عن ربنا سبحانه وتعالى، عن خالقنا، عن إلهنا، عن الذي خلقنا وسيبعثنا ويحاسبنا، ونحسن الظن به سبحانه وتعالى أنه سيرحمنا ويرزقنا جنات النعيم. عنوان هذه الخاطرة ذو العرش المجيد. هل تذكرون هذه الآية في سورة البروج؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد من أسماء الله عز وجل، والمجيد من أوصاف القرآن، والمجيد من أوصاف العرش. فهذه الآية فيها قراءتان: ذو العرش المجيد فهو وصف للعرش، ذو العرش المجيد فهو اسم لله سبحانه وتعالى. ما المراد بالمجد؟ المجد هو العظمة؟ لا، بل المجد هو السعة في العظمة. فإذا قلنا قول الله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد، أي أن المجيد هو القرآن الواسع في عظمته، في إعجازه، في بلاغته، في إحكامه، في إتقانه، في تشابهه في هذا الإتقان والإعجاز. قاف والقرآن المجيد، يأتي مئات المفسرين ليفسر لنا آية من الآيات، فيستخرج منها مئات الفوائد، فتكاد تقول لن يأتي أحد بعدهم ليأتي بفائدة جديدة. لا لا، هذا القرآن مجيد، واسع في عظمته، واسع في إحكامه، واسع في بلاغته، فيأتي بعدهم من يستخرج مثل تلك الفوائد في عددها أو أكثر. وكذلك وصف للعرش، والعرش هو أكبر مخلوق نعلمه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثم استوى على العرش. والعرش هو الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. والله سبحانه وتعالى مجيد، ذو العرش المجيد، فربنا سبحانه وتعالى مجيد. المجيد من الأسماء الأصول التي تأتي في كل صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله سميع، هذا الاسم يدل على سمعه. الله بصير، هذا الاسم يدل على بصره. أما إذا قلت الله سبحانه وتعالى مجيد، إنك حميد مجيد، فهو عظيم في سمعه، وعظيم في بصره، وعظيم في حلمه، وعظيم في عفوه، وعظيم في مغفرته. الخلق يذنبون منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لا تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى ولا مغفرته ولا عفوه بذنوب الخلق. إنهم أتوا ولم يشركوا به شيئا، يغفر الله عز وجل لهم ولا يبالي. العالم مليء بالأصوات المتداخلة والمتناثرة في الليل وفي النهار وفي الشرق وفي الغرب وفي السماوات وفي الأراضين، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من هذه الأصوات. لماذا؟ لأنه مجيد. لا يخفى على الله عز وجل شيء من المنظورات. لماذا؟ لأن الله عظيم مجيد في بصره. الآن بالنسبة للإنسان، يرى مجموعة من الألوان التي في إشعاعات معينة، وهي ألوان الطيف، لكن هناك فوق البنفسجية وتحت الحمراء لا يدركها الإنسان. أما الله عز وجل المجيد فهو مطلع على كل شيء. لذلك المجد لا يناله الإنسان بشيء من العظمة أو بشيء من البذل، إنما يناله بسعة من البذل والعطاء والخيرات، حتى يتحقق فيه لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إنسار. ولذلك قال المتنبي: لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. احمدوا الله سبحانه وتعالى، أثنوا عليه، اذكروه بمجده وعظمته، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرضى علينا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك. مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الوليمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس. أخرجه البخاري. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه. قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. أخرجه ابن ماجه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. أخرجه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره، أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، أخرجه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. يحار كثير من شبابنا فيما يقرأ، والمطابع تدفع كل يوم بمئات الكتب. هل يقرأ في كل شيء أو يقرأ في شيء معين؟ ما الواجب؟ ما نصاب الاعتدال في هذا الأمر؟ في ظني أن من المهم أن يخصص الإنسان 25% من وقته للثقافة الشرعية، فنحن قوم نحتاج إلى معرفة بديننا وبعباداتنا وبواجباتنا وفروضنا وبالمنهيات والمحظورات، و25% من أوقات قراءتنا للثقافة العامة. يقرأ في أي علم، يقرأ في جريدة، في مجلة. أما 50% الباقية فينبغي أن تكون للتركيز في تخصص معين، في تخصص معين. نحن المهم ليس فقط أن نقرأ، ولكن المهم أن نبدع. والإبداع هو أن ينتقل الإنسان من قارئ مستهلك للمعرفة إلى منتج للمعرفة، يعني هو يقدم المعرفة للآخرين، تماما كما هو شأن الباحثين وشأن الكتاب وشأن المفكرين الذين لا يكتفون فقط بأن يتعلموا، ولكن في مرحلة تالية يصبحون معلمين، ينتجون المعرفة ويطورون المعرفة ويهذبون المعرفة ويصقلون المعرفة. وهذه قضية في غاية الأهمية. أعرف كثيرا من الناس الذين يقرؤون بنهم لكنهم لا يركزون في أي علم ولا في أي فن، والنتيجة تنظر إليهم فلا تجد لديهم محاكمة عقلية جيدة، ولا تجد لديهم وعيا بالواقع، ولا تجد لديهم فهما لكيفية معالجة المشكلات الموجودة. نصف الوقت يكون مركزا في علم معين، وربعه في الثقافة الشرعية، وربعه الثاني في الثقافة العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مرتين، فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيهما الطعام ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، كلوا. فأكلوا حتى جيء بقصعتها التي في بيتها، فدفعها صلى الله عليه وسلم إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. خلص الحديث. حديث بيقول أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد أمهات المؤمنين، ويقال أنها السيدة عائشة. فهو قاعد هو وأصحابه في بيت السيدة عائشة، بعض زوجاته ويقال أنها السيدة صفية، وكانت طباخة ماهرة، بعتت طبق في أكل، طبق فخار كده مليان أكل. فالسيدة عائشة غارت جدا، يعني هو ده يومي وهو قاعد عندي، يعني أنا ما بعرفش أعمل أكل مثلا، ولا عايز الأكل بتاعك يتقارن بالأكل بتاعي فيقولوا أن أكلك أحلى من أكلي، فحصل نوع من الغيرة. فقامت والنبي شايل القصعة اللي هي الطبق الفخار ده، قامت زق إيد النبي فقام وقعت القصعة على الأرض فانكسرت. يوطي النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وياخد الحتتين الفخار يلزقهم في بعض كده ويلم الأكل ويقعد يأكل هو والصحابة، وهو بيقول: معلش، غارت أمكم، غارت أمكم. ويقوم واخد الطبق بتاع السيدة عائشة ويرجعه للسيدة صفية، لأن حقها، لأنها كسرت لها الطبق بتاعها. دي القصة يمكن كتير مننا نعرفها، لكن علماء النفس ليهم كلام رائع في كنز النهاردة. كنز النهاردة في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر المستحوذة، في مشاعر جوه الإنسان يا جماعة بتستحوذ على قلبه، فتوجه تصرفاته لبعض التصرفات اللي ممكن تبقى صح وساعات بتبقى غلط، منها مشاعر الغيرة. الراجل أو الست لما بيكون غيران ممكن يعمل تصرفات مش صح. سيدنا محمد في كنز النهاردة كان بيراعي تصرفات السيدة عائشة اللي ممكن تكون وهي من أمهاتنا وعلى رأسنا، لكنها مش معصومة، تصرفت تصرف ممكن ما يكونش ده المفروض اللي يحصل. سيدنا محمد كان مراعي، لأن الغيرة أصلها مشاعر حب وتعلق ورغبة في الشعور بالأمان. فالسيدة عائشة من كتر غيرتها وحبها للنبي وتعلقها به وأنها نفسها تحس بالأمان دايما أنه هو بيحبها ومتعلق بيها، لما شافت الطبق داخل بيتها ودي ليلتي وده يومي، أنت ليه بتبعتي أكل من عندك، قامت ترمياها بداف الأرض كده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي: معلش، هو كان المفروض من الأول ما يتبعتش الطبق ده عشان ما يثرش المشاعر دي. فسيدنا محمد يلم الأكل بالراحة. خدت بالك سيدنا محمد نسي حظ نفسه. أي حد مننا كان يقولها: إزاي تعملي كده قدام الرجالة ومنظري قدام الناس وشخصيتي ومقامي والكلام ده؟ لكن سيدنا محمد راعى إنها ما كانتش قصده، إنها ثارت بسبب الغيرة، فإذا بيوطي على الأرض صلى الله عليه وسلم ويلم الأكل، لكنه كان واخد باله إن ممكن بعض الصحابة يتضايق من السيدة عائشة إنها عملت كده وضربت إيد النبي فوقع منها القصعة أو الطبق اللي كان فيه الأكل، فإذا بيقول: غارت أمكم، يعني أي حد فيكم ممكن يزعل، دي أمك، أمهات المؤمنين، أمهات لينا، مهما حصل ما تزعلش منها، غارت أمكم رضي الله عنها. كأنه بيقول دافع الفعل أيها الصحابة من أم المؤمنين الغيرة والحب، ودي أمكم، اوعى حد يشيل في قلبه أو يزعل من هذا التصرف. لكن الكنز الحقيقي في هذه القصة أن سيدنا محمد كان بيراعي هذه المشاعر اللي ممكن تدفع الإنسان لتصرف يندم عليه بعد كده، لكنه كان بيستوعب ومتفهم وحنين وصدر واسع صلى الله عليه وسلم. مشاعر الغيرة محتاجة صبر، فاصبر لما تلاقي حبيبك أو حبيبتك غيران. ربنا ياخد بأيدينا ويهدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإحسان. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. معا وبصحبتكم نبدأ حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نضرب فيه الأمثال مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
0: وبكم سيدي، ونفع بكم. سيدي، الآيات اليوم هي ختام سورة التحريم، يضرب الله فيها مثلا، والحلقة اليوم مخصصة للنساء وللمرأة وشأنها عظيم في دين الله. فالله تعالى يضرب مثلا للذين كفروا، قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وفي الطرف المقابل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، إلى آخر السورة. سيدي، هذا المثل هنا عندما يتحدث مع المرأة وكيف هي زوجها كافر وهي مؤمنة والعكس بالعكس، ما الفائدة من ذلك؟
1: هو الأصل في ذلك الموضوع، بارك الله بك لهذا السؤال، الأصل أن الإنسان، أي إنسان ذكرا كان أو أنثى، مستقل في دينه عن طريق الآخر.
0: تماما.
1: قد يكون الزوج مؤمن والزوجة مقصرة أو غير منضبطة، هو يحاسب على استقامته، يكافأ على استقامته، وهي تحاسب على تفلتها. شريكين، زوجين، أخوين، صديقين، جارين. الإيمان أولا فردي وجماعي. فردي: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تصور الآن في مليارين مسلم بالضبط، لو شاب وحده خاف من الله واستقام على أمره وطبق منهجه في الدوائر الثلاث التي يملكها، نفسه وبيته وعمله، يخطف كل ثمار الدين. الدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالإسلام فردي، أما هو الأكمل يكون الزوجين مؤمنين، الصديقين، الطالبين، الشريكين، الجارين، هذا أكمل. لكن لو فرضنا حالات نادرة، الإسلام فردي بمعنى أن الفرد وحده
0: مسؤول
1: عن ما يفعل. أما الجماعة رحمة. لماذا؟ لما أنت بتكون وحدك مسلم تستوحش أحياناً،